0: الأثر الباقي. الأثر الباقي.
1: تحية طيبة، مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من الأثر الباقي. نواصل الحديث عن أنماط عيش الإنسان في الحضارة الكبسية، في حضارة قفصة ما قبل التاريخ. عاش الإنسان القفصي القديم على الصيد وجمع أنواع من الحلازين البرية المتوفرة بالجبال والهضاب والسهول، وقد اختار دائما مواقع مرتفعة للسكنة تحوي عادة ملاجئ أو مغارات للحماية ومراقبة ممرات الحيوانات والمجموعات البشرية الأخرى، كما استوطن الأماكن التي تتوفر بها عيون الماء أو المديان وكذلك كتل الصوان، كما قام بجمع الحلازين بجميع أنواعها مفضلاً أحياناً أنواعاً معينة على أخرى، وقام بطهيها وثقبها لتسهيل استخراج الحيوان داخلها.

كما قام الإنسان القفصي بدفن موتاه في مكان عيشه، منتقياً مواضعاً محددة لدفن جميع الموتى بمختلف أعمارهم، وقد تمت عملية الدفن بطقوس محددة ترتبط بالموقع، عامة يكون على شكل حفرة غائرة، وبطريقة الدفن التي تتم بربط الميت من اليدين والساقين حتى يسهل وضعه في حفرة متوسطة الحجم، كما قاموا عامة بوضعه على الجنب مع وضع الأيادي على الصدر والأرجل مطبقتين، وعادة ما قاموا أيضا بدهن الميت بالمغرط الحمراء ووضع بعض الأدوات المصنوعة من عظام الحيوانات وبعض القواقع البحرية أو البرية بجانب الميت، ثم يغطى بالتراب ويحمى بصخور كبيرة الحجم على مختلف الأطراف، كما كان للإنسان القفصي عادة قلع القواتع من الأسنان الأمامية العلوية والسفلية عند المراهقين منهم الإناث والذكور، مع تفضيل الإناث على الذكور في بعض الأحيان.

عايش نهني فوق المرج الخضر بالليل نبات وسهرين نغني ونحلم وفي الصبح نخرجوا

عاش الإنسان الجفسي القديم في مجموعات متوسطة الحجم ولفترات طويلة في نفس المكان، وقد حاول التأقلم مع المتغيرات المناخية، وذلك عن طريق تغيير مكان الإقامة وتوسع المساحة الجغرافية، حيث خرج هذا الإنسان الجفسي من جهة جفصة نحو الوسط والشمال وساحل البلاد. طور أيضا موارد عيشه عن طريق اعتماد مواد أخرى غير مألوفة سابقا، فاكتشف صيد الأسماك في البحيرات والأودية والسباخ والبحار، وتحولت إلى مادة غذائية بالنسبة له، كما اعتمد على جمع الأصداف على الشواطئ، أكلها أحيانا واستعملها في مواضع أخرى لاحقا. إذن تأقلم الإنسان الكبسي في صناعة أدواته الصوانية من سكاكين ومثاقب ومكاشطة، وطورها مدخلا طرق بديلة في صناعتها لتلائم حاجياته اليومية، كما انتقل لصناعته أجود أنواع الصوان وكثيرا ما طلاها بالمغرى الحمراء في الحد المستعمل منه. ونذكر هنا أن الصوان يوجد على حالته الطبيعية بالطبقات الجيولوجية التي تكون جبل المقطع، وهي من أجود أنواع الصوان التي استغلها الإنسان الجفسي القديم، كما قام أيضا بصناعة سهام القنص وبعض الأواني الفخارية غير المتقنة.

حافظ هذا الإنسان على عادة صيد الحيوانات الثديية البرية، فقد اصطاد جميع أنواع الحيوانات المحيطة به كالأبقار الوحشية والمهاري والغزلان، وكذلك اصطاد الخيول البرية واستهلك الحيوانات النافقة كوحيد القرن والزرافة، كما اصطاد العصافير الصغيرة والأرانب البرية والسلاحف البرية، واستعمل بيض النعام كأواني لحاجته اليومية، وقام بزخرفتها لاحقا، كما جمع ثمار الأشجار كشجر الصنوبر الحلبي والفلين، وجمع ألياف نباتات أخرى كالحلفاء للاستعمال اليومي. هنالك مناطق عديدة مثلت آثارا جلية لوجود بقايا إنسان ما قبل التاريخ، مثل منطقة بير أم علي الغنية بالتراث الأثري، نظرا لوجود بقايا هذا الإنسان وبقايا أعماله ومقابر فجر التاريخ والآثار الرومانية وأخرى تعود إلى الفترة الوسيطة، كلها ملامح هذه المنطقة الأثرية، لكنها جذبت باحثين مختلفين في مجالات عديدة، إلا أن الغلبة كانت للحضارة الكفصية، وذلك من خلال التعريف بهذا الموقع. تقع هذه المنطقة على بعد 55 كيلومتر جنوب شرق قفصة، وهي جزء من سلسلة جبال الشارب التي تحد الجزء الشمالي من شط الفجاج، وتعد نقطة عبور إلى منطقة نفزاوة. ترجع بالنظر إداريا اليوم إلى معتمدية سوق لحد من ولاية قبلي، ويمكن الوصول إليها عبر الطريق الوطنية رقم 15 بدءا من قفصة ذهابا في اتجاه الجنوب الشرقي. تنتمي هذه المنطقة إلى حضارات ما قبل التاريخ بامتياز، وقد انطلقت الأبحاث فيها منذ أواسط القرن الماضي، ويعود السبق في الإشارة إلى هذا الموقع للدكتور جوبير الذي أشار إلى وجود موقع تابع للفترة المعروفة بالكبسي الأعلى الذي يقع جنوب قفصة، وهو أكثر المواقع الراجعة بالنظر للحضارة الكبسية القديمة تموقعا جنوبا. وتمت الإشارة إلى أن هذا الموقع يحدد بكل دقة يقرب غرب المسلك المؤدي إلى قبلي في مدخل الخنقة التي يحدها جدار اللماس الروماني، والذي بدوره يحد غرب جبل أحشيشينا، كما يشير بصفة عامة على أنه يقع على الجانب الشمالي لسلسلة الجريد. وقد تحدثت بعمق الأستاذة والباحثة منيرة حرب الرياحي في اكتشاف موقع جديد بهذه المنطقة، وصنفته ضمن الحضارة الإبيروما غربية، وهو شيء غير مألوف بالمنطقة، كما قامت بحفريات على يمين الطريق المؤدية إلى قبلي في طبقات رملية هشة ومتناثرة تعرت بالأمطار. اعتبر هذا الموقع تابعا للحضارة الإبيروما غربية، وذلك لغياب الأدوات الصوانية الهندسية وللحضور المكثف للنصيلات الصغيرة والمثاقب والأزاميل المتناهية الصغر التي عرفت بها المواقع. وقد تم تحديد موقعه الجغرافي ووضعه في إطاره الجيومورفولوجي المحلي والجهوي. وتجدر الإشارة إلى أن الأدوات الصوانية توجد هنا في طبقة رملية تعود إلى الجيل الثالث من الرومان، وقد تكونت هذه الرمال قبل وصول الإنسان الإبيرومغاربي، ثم واصلت تكدسها بعد ذلك لتساهم في حفظ الموقع.

نعود للحديث عن بعض ملامح الحضارة القفصية، ولا يمكن الحديث عن ذلك دون التطرق إلى الرمادية. فالرمادية هي من أبرز ملامح حضور الحضارة القفصية في الجهة، وقد تم القيام بحفريات عديدة على هذا المعلم، وقد تم التأكد في البحث على تدرج جزء من هذه الرمادية بعد أن جرفها سيلان الوديان، وقد تم القيام بتحاليل على عينات حلزونية أرضية تنتمي إلى مستويين من الحفرية في الرمادية، وتم التأريخ إلى مستويين اثنين. وقد تم العثور في هذه الحفريات على عدة مواد أثرية مهمة، نذكر منها النوى الصوانية المصقولة بطريقة الضغط، وقطعا من النصال المظهرة، ونصيلات يحمل بعضها مادة المغرط الحمراء، وقطعا هندسية الشكل، وأزاميل صغيرة الحجم، وأدوات رحى، وبقايا عظام حيوانية، وحلزون اليابسة، وآخر بحري استعمل للزينة، وقشور بيض نعام منقوشة، وأخرى مصنوعة على شكل دائري.

إذن يتجول الباحث في حضارات قفص ما قبل التاريخ في حفريات عديدة ورسوم ونقوش، وفي مواقع عديدة جادت الحفريات فيها بعناوين كثيرة وبأسرار تحدد حضور الإنسان في هذه المناطق وتدعونا للبحث في مناطق أخرى، وهي أعمال متقدمة جدا ودقيقة لخيرة أبناء جامعاتنا التونسية. نعود لقراءتها وللحديث عن وقعها وتأثيرها في تطور سيطرة الإنسان على العالم في هذه الربوع وفي غيرها في حصص لاحقة من الأثر الباقي، مع أجمل تحيات سمية رجب عكرمي.

0: هذه الأزمة. أفادت النقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة بأنها تلقت إعلاما هاتفيا يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 من جانفي 26 و2000. أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر الرابط viscolaire.education.tn. أشارت منظمة جرين بيس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأن الخسائر الناجمة عن الحرائق في تونس والجزائر والمغرب تتجاوز الأضرار المادية المباشرة لتمس الحق في الحياة والسكن الآمن وفي بيئة صحية. وقالت مسؤولة الحملات الأقليمية في جرين بيس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن الخسائر تهدد أيضا أمن المجتمعات المحلية وقدرتها على الصمود أمام أزمات مناخية متلاحقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة جفسة معك
1: راديو جفسة.ان.
2: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
3: فتح الهداوي في مسلسل محمد المنصف باي.

0: شفما اليوم يا سي صادق؟
1: باش نعملوا قاعدة على الحركة المنصفية، ننظموا الأمور ونسطروا برنامج المرحلة الجاية
0: إن شاء الله، وبالطبيعة على رأس الأولويات المطالبة بالإفراج على سيدي المنصف.
1: إيجا بارك ما تتسرعش، أهوك خلص سي محمد شنيق. مرحبا يا سي شنيق.
0: هاي تفضل بحذينا، تفضل. هاي
2: آه يا جماعة،
1: احنا من بكري نستناو فيك.
2: خلطوا جماعة ولا مازالوا؟
0: آه الكلهم موجودين الداخل ومتحمسين برشا. هاي تفضل. واي
3: السلام عليكم. احنا فرحانين بتأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل، هالمولود الشجاع اللي باش يسري المشهد النضالي.
1: بالحق شي يفرح يا سي شنيق، فرحة حشاد وعد باش يتحرك على جبهتين. جبهة في الداخل تربط بين الحركة النقابية والحركة الوطنية والمطالبة بالاستقلال، وجبهة خارجية تعرف بالاتحاد وتخليه ينضم للجامعة النقابية العالمية في باريس FSM.
3: وكيف ما فرحنا يا جماعة بالحركة المنصفية اللي وحدتنا، نفرحوا بالاتحاد العام التونسي للشغل اللي باش يدعمنا ويقوي النضال التونسي.

0: انتي وينك يا سي فرحات؟ من قبيله ولا نستنى قدام الاتحاد؟
1: مرحبا مرحبا مرحبا بسي الحبيب ثامر. كنت نشيع في سي محمد الفاضل بن عاشور الرجل الفضيل، ربي يحفظه ان شاء الله.
0: سي الفاضل مكسب للاتحاد راه.
1: يا سي الحبيب، احداث صفاقس تطورت برشا، قالوا لي اعتقلوا سي الحبيب عاشور. هذاك علاش بعثت مراسله للمقيم العام ومراسله للباي، ان شاء الله يسيبوه.
0: سي الحبيب عاشور والسي الهادي شاكر عاملين مجهود كبير في صفاقس، احداث 5/47 في صفاقس باش تارخ. ربي قدر الخير.
1: ربي قدر الخير. وكهو قل لي، سمعت شي جديد يا سي الحبيب؟ الفرنسيس اقروا بعد خلعان سي المنصف باحداث خطه جديده، هي مستشار الاياله.
0: مستشار الاياله؟ هذه طلعه جديده يا سي فرحات.
1: اي نعم يا سي الحبيب ثامر، خطه مستشار الاياله معناها اجراء مراقبه للملك والوزراء.
0: فهمتك فهمتك، معناها هو شكل من اشكال الانقلاب في الحكومه المركزيه مدام منحا وزاره الحبوس.
2: احنا حسينا اللي فما اتفاق بين جورج بومبيدو وزير الخارجيه الفرنسي وبين المقيم العام الجديد الجنرال ماست اللي اظهر ولاء للملك الجديد محمد الامين بي باش يخليه سيدنا المنصف في المعتقل.
3: انا وين نتفكر تاريخ نهار الجمعه 14/43 نتفكر منظر العسكر والدبابات اللي سركلت بالمرسى وسكرت القياسات واقتحمت القصر وخرجت سيدي المنصف نتقهر دموعي تهبط. شنو نهار في الحرب العالمية اللي تسخطنا بها؟
4: حتى العابد بوحافة أصدر مع محمد بدرة نشرية بالفرنسوية عنوانها الكتاب الأبيض باش يسلطوا الضوء على الأحداث اللي سبقت خلعان سيدي المنصف ملك البلاد الشرعي والمطالبة بإرجاعه.
2: وأنا سمعت زادة اللي محدين لقليبي أصدر في القاهرة كتاب باللغة العربية عنوانه مأساة عرش.
3: هي بالحق، هي مأساة عرش، مأساة كبيرة كبيرة برشا، مأساة التوانسة الكل.
4: صحيح صحيح صحيح. على كل حال احنا قايمين بالواجب في تونس، والحبيب بورقيبة قاعد يعرف بالقضية في مصر، والصحفيين والشرفاء التوانسة ما بطلوش على المقالات سواء في الصحف العالمية وإلا في الوطنية.
2: إن شاء الله يجي النهار ويرجع سيدي المنصف.
3: آمين يا رب العالمين.
4: آمين
3: آمين يا رب العالمين.
4: إن شاء الله.

0: شنو هي الحكايه برا يا سي صادق؟ شوف شكون يدق.
1: ان شاء الله خير. هاكم قابلتني كرهبت لي قامه العامه من الشباك، هكا واقف بالبر.
0: اما لا اكيد جابونا مراسله ولا عندهم حكايه.
2: بونجور.
0: حسب الحكايه قلبي مقيل لي خير. اش فما يا سي صادق؟
1: جاتنا برقيه من فرنسا.
0: ان شاء الله خير. برقيه عن طريق المقيم العام، وهما يعرفوا لي سيدنا لامين باي هو اللي يحكم توا.
1: تي لاباس يا سي شنيق، انا حسب رايي برقيه من سيدي المنصف، ما عندهاش علاقه بالقصر.
2: اش فما يا جماعه؟ اش تعمل كرهبه الاقامه العامه هون؟
0: سي صادق، يا سي صادق، اش بيك سكت؟ اقرانا البرقيه.
2: شنو قال سيدي المنصف؟ اقرا البرقيه بالك شي موصي على حاجه يا سي صادق، تتكلم اش بيك؟ تبكي يا سي صادق؟ عجب، تتكلم يا راجل، قول حاجه.
3: عليك
0: تتكلم يا سي صادق، يجعل منك
2: يا ودي. اش فما؟ والله فجعتنا، تكلم يا سيدي.
3: سيدنا المنصف توفى، سيدنا المنصف توفى بصفة فجائية.
0: شنو؟
2: الله أكبر، الله أكبر.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: لا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة.
4: إنا لله وإنا إليه راجعون.
5: إنا لله وإنا إليه راجعون.
4: يا والله صعقة هبطت علينا يا سي محمود. أنا التوى مانيش مصدق.
5: حتى أنا يا سي محمود اللي سمعته وأنا كأني في غيبوبة، مانيش حاسس بالدنيا جملة. سيد المنصف هكا تخطف،
6: ربي يرحمه وينعمه، كيما قال سي المنجي، تخطف في غفلة وإحنا قاعدين نبعثوا في مراسلات حكومية للمنظمات الدولية، شكايات للحكومة الفرنسوية، نظموا فيه ضربات ومسيرات انطالبوا برجوعه. لا حول ولا قوة إلا بالله،
5: لا حول ولا قوة إلا بالله. وتوا يا سي بلهوان، خبر موته ثابت، بعثنا شكون ثبت من الحكاية، يلزمنا نستقبلوا جثمانه أحسن استقبال، ننظموا له جنازة تليق به.
4: وهو كذلك بطبيعة الحال. سي فرحات حشاد من اللي سمع الخبر تولى هالمهمة، استنى فينا نهار كبير وصعيب برشا.
6: أنا يا جماعة بلغني اللي سيدنا المنصف يرحمه، وينعمه
4: الله يرحمه،
6: وسا باش يدفن في مقبرة الجلاز. ما علينا كان ننفذوه ورغبته.
4: هو كذلك.
5: ما لك هو ما لغديك نستقبلوا جثمان سيدنا في بورتراد، نزور القصر، ومن غادي تخرج الزنازة حتى الزلازة.
7: بابورين وفراع الناس شرك الموج الحي، هزز فوق وعز الأمة سيدي المنصف باي.
0: استناوا حتى يخرج البابور يعيشكم.
8: لازم احنا والرجال اللي وصيناهم يقفوا قدامه ويشدوا في دين بعضهم قبل ما تصير فوضى يا سي شنيق.
0: اهو كانت يا سي فرحات باش تتولى تنظيم الجنازة.
6: ريت قد جاو الجناس وسيدي المنصف من البقايا الكل من كل جهة تونسية وفد.
8: ايه جاو يوده في سيدنا الوداع الأخير. مما حل بالخضراء من فاجع، كل عزيز فيه هان، فقدت تونس من أفاقها كوكبا قطبا وبدرا فجنانا. بكلنا نعرف معسة سيدي المنصف في قلوب الناس التوانسة شيء مش يحمس برك. أنا اللي ريته اليوم في الجنازة أكثر حماسة حتى من المظاهرات اللي فاتوا.
9: يا جماعة عظم الله أجر الناس كل في فقيد الأمة الشهيد المنصف باي. أما توا يلزمنا نتماسكوا ونحطوا اليد في اليد، ما تنسيوش الجماهير الشعبية الكبيرة اللي جاية من جهات الكل، معناها العباد الكل باش ترمي على تابوت سيدنا. يلزمنا نتنظموا باش تتعدى جنازة من غير اندفاع مبالغ فيه، وهكا نضمن سلامة الناس الكل ونريحوا سيد المنصف في قبره.

0: احنا جينا معه باش ننفذوا سيتو. هو وسع باش تدفن في مقبرة الجلاس. الله يرحمه ينعمه. الله يرحمه.
1: وسع بالك يا زبيدة، وسع بالك. نسيت المجابة، أتوى الجماعة يقوموا بالواجب. وسع بالك يا عايشك.
2: إجاو من هوني، إجاو إجاو من هوني باش نخرجوا التابوت متاع سيدنا. خليوا اثنية عايشكم، خليوا اثنية.
0: إيش الصدقة إيه؟ بابا المصطفى توفى، مش صحيح عليه يا بابا. ربي يرحم فريدة وينعمو. تشوين على سيدنا، تشوين على سيدنا. الله
3: يا بابا،
0: الله يرحمه.
3: بابا رؤوف، رؤوف خويا، رؤوف رؤوف بوك مجاي يا رؤوف يا بابا.
4: بوك المنصف ماتش يا فريد، المنصف ماتش. بوك المنصف خليك وخليك وخلى شعب قوي بروح جديدة. المنصف، المنصف باي مازال حي، المنصف باي مازال حي، المنصف باي مازال حي.
3: بابا المنصف يا بابا.
1: يا جماعة خذوا معاكم الأميرة فريدة، يا نساء خذوا معاكم الأميرة فريدة، وأنا باش نهز معايا سي رؤوف. ربي صبرك وصبرني
3: يا
1: سيدي. هاي هي جمعة
3: يا بابا.
0: باش تبقى معانا يا سيدي المنصف. الخير اللي زرعته فينا والمحبة والتضامن باش يبقاو. الشمعة اللي تفات باش تعود تشعل في ظلمتنا من جديد، وتضوي دربنا وتحببنا في شعبنا.
5: أنا حضرت الأغنية باش نغنيها لسيدنا المنصف وقت اللي استدعاني للرحلة البحرية مع عائلته، وقتها طرت بالفرحة ومشيت لسي عبد الرزاق كرباكة وكتبالي ولحن ياسي قدور السرار فيه. أما الرحلة ما تمتش والمكتوب ما حبديش نغنيه له في حياته، غنيتهالو في موتو. وقت لي راجعين بيه في التابوت في البابور،
6: بابورين فرع الناس شرق الموج الحي، هزز فوق وعز الأمة سيد المنصف باي.
7: كنتم مع مسلسل محمد المنصف باي، بطولة
8: صلاح مصدق، حداد بوعلاق، فتحي المسلماني، لطفي العكرمي، بشير الغرياني، المنصف البلدي، أنس العبيدي، شهاب شبيل، علي بن سالم، منير العرقي، خالد ناصف، نجيبة بن عامر، رفيعة بالحوت، عزيزة بولابيار، سندس حمو، زينب أمين، سحر الورغي، بشرى السلطاني، والحبيب بالحارث.
7: ضيوف الشرف
8: كوثر بالحاج، توفيق البحري، نورهان بوزيان، المنصف العجنقي، عزيزة برباش، كمال بن جيمة، سناء بن طالب، ومحمد الداهش.
7: تمثيل
8: وليد الغربي، سلاح العمدوني، مجدي محجوبي، عصام العبيدي، المنصف المعروفي، إدريس الشريف، محمد سفينة، حسان فرحات، ومريم كريستو.
7: مستشار تاريخي عزيز باي.
8: تلحين الأغنية والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري، غناء ملاك بن أحمد، عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية.
7: الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. تقديم
8: أنور العياشي وفاطمة الحسنوي.
7: ساعد في الإخراج توفيق البحري ولحبيب الحارث.
8: محمد المنصف باي، تأليف جلال بن ميلود التليلي.
7: مع تحيات المخرج محمد علي بالحارث.

دقائق. الدقيقة هي تلك اللحظة الصغيرة التي نعيشها لكنها تصنع فارقا كبيرا في حياتنا. في برنامجنا دقائق سنأخذ من وقتك لحظات قصيرة لنقدم لك أفكارا ملهمة، رسائل مؤثرة، ومعلومات قيمة، لأن كل دقيقة يمكن أن تكون بداية جديدة. تابعونا لأن الحياة تقاس بالدقائق التي نستثمرها جيدا. دقائق. أهلا بكم أيها الأحبة في برنامجكم الذي يركز على بناء علاقات قوية وصحية. حديثنا اليوم عن عنصر أساسي يغذي العلاقات ويعمق المودة بين الناس، إنها قوة الامتنان. قد نعتبر الامتنان شعورا داخليا فقط، لكن التعبير عنه في العلاقات له تأثير سحري على الروابط الإنسانية. نصيحتي لكم اليوم هي أن تظهروا امتنانكم للأشخاص الموجودين في حياتكم. دقائق. ما هي قيمة الدقيقة؟ دقيقة واحدة قد تبدو قصيرة، لكنها كافية لتغيير مسار يومك. دقائق. ابدأوا بتقدير الأشياء الصغيرة التي يفعلها الآخرون من أجلكم. قد تكون كلمة طيبة أو مساعدة بسيطة أو حتى مجرد وجودهم بجانبكم. عبروا عن شكركم بكلمات صادقة. قول شكرا له تأثير كبير على شعور الطرف الآخر بالتقدير. اكتبوا رسائل شكر أو أرسلوا بريدا إلكترونيا للتعبير عن امتنانكم لأشخاص معينين في حياتكم. هذه اللفتة تظهر اهتمامكم وتقديركم. افعلوا أشياء لطيفة للآخرين كطريقة لإظهار امتنانكم. قد يكون ذلك من خلال تقديم مساعدة أو هدية بسيطة أو حتى قضاء بعض الوقت معهم. كونوا ممتنين حتى في الأوقات الصعبة. دقائق. لا تهدر الدقائق. الدقائق التي تهدرها اليوم هي الفرصة التي ستبحث عنها غدا. دقائق. تذكروا الأشخاص الذين وقفوا بجانبكم في أوقات الشدة وعبروا عن تقديركم لدعمهم. إن إظهار الامتنان يعزز الروابط بينكم وبين الآخرين. عندما يشعر الناس بالتقدير يكونون أكثر استعدادا لتقديم المزيد. حاولوا أن تجعلوا الامتنان جزءا منتظما من تفاعلاتكم مع الآخرين. تجنبوا أخذ جهود الآخرين كأمر مسلم به. تذكروا أن الامتنان هو لغة الحب والتقدير في العلاقات. علموا أبناءكم وأحبابكم أهمية التعبير عن الامتنان وكيف يمكنه تقوية العلاقات. وفي الختام أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد ألهمتكم لإظهار الامتنان للأشخاص الموجودين في حياتكم. تذكروا دائما أن كلمة شكر صادقة أو فعل تقدير بسيط يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في علاقاتكم ويضفي عليها مزيدا من المودة والسعادة. إلى اللقاء في حلقة قادمة. كونوا ممتنين، تكونوا أكثر سعادة وتأثيرا في حياة الآخرين. دقائق. كنتم مع برنامج دقائق. تقبلوا تحيات فريق العمل: بنون القناعي، علي الحداد، والمخرج ناصر الجناح.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

شجن لا ذنب ولا ذنبي عشق الجمال له تمن بس لو فكر بشوره يضمهم

0: سحبة الرمش اللي فوق تجرحه.
1: إذاعة قفصة
2: مراية تتكلم.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: في معارج التوبة وفي مسالكها ننكتب عائدين أوابين، لاهثين وراء العودة وراء الرجعة وراء النور يوقد مهجتنا كي تصعد إلى المقامات. يحكي أبو علي الدقاق: دخلت على رجل صالح أعوذه وهو مريض، وكان من المشايخ الكبار، وحوله تلاميذه وهو يبكي وقد بلغ أرذل العمر، فقلت له: أيها الشيخ، مما بكاؤك؟ أعلى الدنيا؟ فقال: كلا، بل أبكي على فوت صلاتي. قلت: وكيف ذلك وقد كنت مصليا؟ قال: لأني قد بقيت إلى يومي هذا، وما سجدت إلا في غفلة، ولا رفعت رأسي إلا في غفلة، وها أنا أموت على الغفلة. ثم إنه تنفس الصعداء وأنشد يقول: تفكرت في حشري ويوم قيامتي، وإصباح خدي في المقابر ثاويا، فريدا وحيدا بعد عز ورفعة، رهينا بجرمي والتراب وساديا. تفكرت في طول الحساب وعرضه، وذل مقامي حين أعطى كتابيا. ولكن رجائي فيك ربي وخالقي، بأنك تعفو يا إلهي خطائيا. والآن راجعون من ظروف اقتحمت القلوب وبلدت الأحاسيس وصارت حياتنا مشكلة بلا حل، راجعون من فتن تبرز من كل جانب وتطل برأسها من كل زاوية، فصارت الأيام بين الفتن والشهوات والتشتت والكسل والضياع. راجعون من ركام غفلة أنسى الواحد منا فضل الله، وجعلنا ننسى ونتناسى أن لنا يوما نرجع فيه إلى الله. راجعون من ضغوط مادية استباحت الحرام، وصار الحرام حلالا، والمال يجمع ويصرف في كل جهة ولو في حرام. راجعون من قيود صحبة سوء قيدت العقل عن التفكير في النجاح، وقيدت القلب عن اللجوء إلى الله، وقيدت القدم بشباك الذنوب والمعاصي، وبلغة الشباب: عش حياتك وكبر دماغك. راجعون من تشوه العقل واختلال الفطرة التي سمحت بالتقليد الأعمى دون إدراك السبب فمسخت الشخصية. راجعون من أفكار تثبط الهمم وتدمر العزم بأن الدين تخلف، والتدخين علامة الرجولة، والعري دليل الجمال، والموضة الحديثة ومواكبة العصر. راجعون من غياهب بئر الحرمان من الطاعة والبعد عن أخلاق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، واستبدال القرب منهم بالقرب مما سواهم، وكأن من حقي أن أعيش كما أريد وعلى حساب أي شيء. راجعون من حبال الشهوات التي روجت للنظرة الحرام، راجعون عن الشهوة وراء كل حجرة وخلف كل باب وعلى كل مكان، راجعون من بركان الغضب والتعصب الذي أصاب البعض بالضغط والسكر، وكأن العصبية والغضب والسب واللعن هو الطريق لكي نصل إلى حقنا. راجعون من ظلمات الشبهات التي شوشت رؤية القلب بطريق نجاته وأسباب سعادته وباب الرضا والتوبة، أفتى كثيرون أنه قد أغلق. راجعون إلى الله الذي سبق فضله وكرمه عليك قبل أن تخرج من رحم أمك، وزاد فضله وكرمه عليك حين كبرت وأكلت وشربت وفهمت. راجعون إلى الله الذي سخر لك الكون وأيدك بالصحة، وسخر لك الأرض تمشي عليها، والسماء تظلل عليك، والطعام والشراب مسخر بين يديك لتشرب وتأكل وتشكر المنعم. راجعون إلى الله الذي قام بشؤونك وهدى لك قلبك وأجرى أنفاسك دون تدخل منك في دقات قلبك وأخذ نفسك وعمل كليتك ووظيفة كبدك وهضم طعامك. راجعون إلى الله الذي أنعم عليك بكل نعمة سابقة وقادمة آتية وذاهبة، فانشغل بالمنعم يزدك بالنعم. راجعون إلى الله الذي يسبح الكون بحمده فانتظم في منظومة الخلق وتناغم مع الكون وسبح مع الطيور. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. راجعون إلى الله الذي لا سعادة إلا بالوصول إليه، ولا سكينة إلا بالامتثال لطاعته، ولا عز إلا بالتذلل بين يديه، ولا راحة إلا بالوقوف على بابه. راجعون إلى الله الذي قال لي ولك: يا ابن آدم، خلقت كل شيء لك وخلقتك لي، فلا تنشغل بما خلقته لك عما خلقتك له. يروى أنه كان في بني إسرائيل شاب عبد الله 20 سنة، ثم عصاه 20 سنة، ثم نظر في المرآة فرأى الشيب في لحيته فساءه ذلك، فقال: يا إلهي، أطعتك 20 سنة ثم عصيتك 20 سنة، فإن رجعت إليك أتقبلني؟ فسمع قائلا يقول: أطعتنا فشكرناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا قبلناك. وهكذا فإن التوبة كلمة ثقيلة على أذن سامعها، أو مكررة أو نمطية، أو نعرفها أو نسمعها، ولكن نريد أن نفهمها من زاوية مختلفة وبرؤية جديدة وفهم واع وقلب راق، ونقول: هي بذل كل مجهود مدخر عن الله إلى الله، بمعنى أن كل وقت ضاع في غير طاعة، كل ساعة هربت في غير عبادة، كل يوم سرق في غير إخلاص، كل زمن انقضى في غير هدف، كل دقيقة ذهبت في غير ذكر، كل سنة مضت في غير فائدة. فتوبتنا أن نستثمر الأوقات القادمة قبل أن تمضي وتذهب وتضيع، فتستغل في الطاعة وتوجه في العبادة وعمل الخير وإدراك نجاح وتعلم مهارة واكتساب ثقة. كما يتحتم عليك أخي أن تستغفر عن هذا الوقت الضائع وتتوب منه، وتبذل كل جهد كنت أخرجته في معصية أو مع صحبة سوء أو في غير هدف أو غيبة أو نميمة، أو توجهه فيما تبقى من عمرك إلى طاعة وعبادة ونجاح، وتكون بحق شابا يعبد ربه ويعمر أرضه ويحقق هدفه ويصل لأحلامه، وأن تفرح بنا وأن تفرح بك قلب نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ينتظرك على الحوض يوم القيامة إن شاء الله. ولهذا نادى أبو موسى الأشعري: كان لنا أمانان ذهب أحدهما، وهو كون رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، وبقي الاستغفار معنا، فإذا ذهب هلكنا. فيا أيها الركب العائد إلى الله، هذه حوافر الراكضين بلهاث البهجة والقبول، سيارين بأمر الله إلى الهدى، إلى النور، إلى السنى وكل الأجور.
0: الجلال والجمال.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأيي ولم تبلغه نيتي ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك، أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد.

اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

الصلاة خير من النوم.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.

تم احداث وحده متنقله للاسعاف والانعاش سمير بالمستشفى المحلي بيدوز من ولايه كبلي بهدف تعزيز خدمه طب الاستعجال والارتقاء بجوده التكفل بالحالات الحرجه بهذه المؤسسه الصحيه. وفق ما اكد المدير الجهوي للصحه جوهر المكني ولفت الى انه قد تم انتداب الاطارات الصحيه التي ستتولى تامين نشاط هذه الوحده. عبر نواب الشعب خلال جلسة برلمانية الاثنين خصصت للتداول في أزمة انقطاع الماء والكهرباء عن احتجاجهم على غياب الوظيفة التنفيذية عن مخاطبة الشعب التونسية بشأن أسباب الأزمة وتقديم توضيحات حول موعد انتهائها، منتقدين ما وصفوه بفشل السياسة الاتصالية للحكومة خلال هذه الأزمة. أفادت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بأنها تلقت إعلاما هاتفيا يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 من جانفي 26 و2000. أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر الرابط viscolaire.education.tn. أشارت منظمة غرين بيس للشرق

راس بلادك سعادة تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم ورفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش قال

حياتك بنظرة سلك إذا كنت حزين. والعصفور من شجرة لشجرة أغنيته حلوة يا نبهاها، متع حياتك بنظرة سلك.

وياك الفضة طهرها يا محلى صوتها لبنين، وعلى غصن الورد الأحمر يتمايل ونسمع ليلة، وياك الفضة طهرها.

ربنا يا فارج الهم ويا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة، أنت ترحمنا يا رب، فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.

مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يحثنا على التبكير في أول النهار، لأن ذلك يجلب الخير ويكثر الربح ويزيد في إنجاز الأعمال وفي إتمامها.

ذلك في الحديث الشريف: باكر الغدو في طلب الرزق، فإن الغدو بركة ونجاح. ورائع قول شوقي: أيها العمال، أفنوا العمر كدا واكتسابا، واعمروا الأرض فلولا سعيكم أمست يبابا. إن للمتقن عند الله والناس ثوابا. أيها الغادون كالنحل ارتيادا وطلابا، في بكور الطير للرزق مجيئا وذهابا. واستقيموا يفتح الله لكم بابا فبابا.

مستمعي الكريم، إن الكلمة الطيبة هي السلاح السحري الرقيق الذي نستطيع أن نغرسه في قلوب أطفالنا ونزرعه في شفاههم ليواجهوا به الحياة. إن من الكلمات ما يفيض ويرق ويسلب العقول ويداوي الفتن ويسكن السلام صدور الناس.

لنجعل من الكلمة على شفاهنا شفاء يفيض عطرا وطهرا وصدقا. لتكن الكلمة التي تنطلق على شفاهنا وردا يريح المشاعر، وما أحوجنا إلى ذلك اليوم. وإذا أحب الله عبدا رزقه حسن الخلق،

قال أبو تمام في مكارم الأخلاق: إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء. رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء، وما من شدة إلا سيأتي لها من بعد شدتها رخاء. يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا
3: وقالوا الكريم أوسع ما يكون مغفرة.
4: وقال حكيم خير الأمور بغية العفو. العفو
5: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان جسدتها حكم خالدة عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.
4: لا يخفى على المستمع الكريم أن الحكمة لها دور كبير في بناء الشخصية، والمتابع لأدبيات العرب قديماً يجد أنهم درجوا على الاهتمام بهذا اللون من ألوان الأدب، وامتلأت خزانة الأدب بكنوز من هذا اللون لأهميته. ومن ذلك ما قاله بعض البلغاء، قال: من غرس الحلم شجرا وسقاه الأنات دررا جنى العز منه ثمرا وأثبت المكارم أثرا.
3: ويروى أن جعفر بن محمد الصادق كان إذا أذنب له عبد عتقه، فقيل له في ذلك: إني أريد بفعل هذا تعلم الحلم. وقيل: كان له عبد سيء الخلق، فقيل له: ما بقاء مثل هذا عندك وأنت قادر على أن تستبدل به غيره؟ قال: لأتعلم به الحلم.
4: وقال الشاعر: لا تحسبن الحلم منك مذلة، إن الحليم هو الأعز الأمنع، إن جرعوك الغيظ فاجرعه لهم تؤجر وتحمد غب ما تتجرع. وقالوا: الحلم مطية وطية تبلغ راكبها قصبة المجد وتملكه ناصية الجد.
3: وقيل لأبي الدرداء: من أعز الناس؟ قال: الذي يعفو إذا قدر وينصر إذا استنصر. وقال صالح بن عبد القدوس في ديوانه: أخفض جناحك للقرابة والقهم بتودد، واغضض لهم إن أذنبوا، وصل الكرام فإن ظفرت بزلة، فالصفح عنهم والتجاوز أقرب.
4: وقال حكيم: خير الأمور بغية العفو، وخير العفو ما كان عن قدرة. وقد أحسن القائل: العفو يعقب راحة ومحبة، والصفح عن ذنب المسيء جميل. وقالوا: اعف عمن لم يسلك من سخطك طريقا حتى يأخذ من رجائك طريقة.
3: وجاء في كتاب الفرج بعد الشدة: كان المأمون ممن أتي الحلم طبعا لا تطبعا، ومنح العفو خلقا لا تخلقا، فكان يقول: إني لأستحلي العفو حتى خفت أني لا أوجر عليه، ولو علم الناس محبتي في العفو لتقربوا إلي بالذنوب. فكأنه القائل بلسان كرمه وإفضاله لا بلسان نطقه ومقاله، وجهل رددناه بفضل حلومنا، ولو أننا شئنا رددناه بالجهل. رجحنا وقد خفت حلوم كثيرة، وعدنا على أهل السفاهة بالفضل.

ومما جمعه أبو إسحاق الصابي من كلام الحكماء ما جاء في التذكرة الحمدونية: المذنبون ثلاثة، فمنهم من ذنبه مقرون بعذره قد أماطه عنه وأخرجه سليما منه، ومنهم من ذنبه فاضح وعذره غير واضح، وهو فرد لا أخ له وفذ لا توأم معه، فالأولى به أن يقال إذا اعترف بالحوبة وأخلص لي التوبة. ومنهم المتردد فيها فواته والمتكرر في عثراته، الجارية عادته أن يكثر التوبة إذا تاب ويفسخ عقد الإنابة متى أناب، فذاك الذي يعاقب بالاضطراح ولا يطمع في شخصه بالفلاح.

0: وكان أسماء بن خارجة يقول: ما أتاني أحد بما أكره إلا أخذت عليه بثلاث خصال، فإن كان فوقي عرفت له فضل التقدم فاتبعته، وإن كان دوني صفت نفسي عنه، وإن كان مثلي تفضلت عليه. ونظم محمود الوراق هذه الكلمات في هذه الأبيات فقال: سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب، وإن كثرت منه علي الجرائم، وما الناس إلا واحد من ثلاثة: شريف ومشروف ومثلي مقاوم، فأما الذي فوقي فأعرف فضله وألزم فيه الحق، والحق لازم، وأما الذي دوني فإن قال صمت عن مقالته نفسي وإن لا ملائم، وأما الذي مثلي فإن زل أو هفى تفضلت، إن الفضل للحر حاكم.
1: ومن حكايات الأحنف بن قيس الدالة على كرم نجره أي أصله القاضية له بتضعيف أجره، أن رجلاً جعل له 1000 درهم على أن يغضبه، فوقف الرجل وبالغ في سبه، والأحنف يعرض عنه غير مكترث به، فلما رآه لا ينظر إليه ولا يرد عليه أقبل يعض أنامله ويقول: وسوءتاه، والله ما يمنعه من جوابي إلا هواني عليه. ولهذا قيل: الحليم من صمت عن سماع الخنا وأغضت عيناه على مضض القذى.
0: وقالوا: الكريم أوسع ما يكون مغفرة إذا ضاقت بالمسيء المعذرة. قال ابن أعثم الكوفي: إذا اعتذر المسيء إليك يوما من التقصير عذر فتى مقر، فصمه عن عتابك واعف عنه، فإن العفو شيمة كل حر. ويقال: توبة المذنب إقراره، وشفيع المجرم اعتذاره.
1: وجاء في كتاب الإعجاز والإيجاز أن محمد بن شرزاد قال: الأصاغر يهفون والأكابر يعفون، وكتب بعضهم إلى رئيس يعتذر إليه من ذنب اقترفه فقال: اغتفر زلتي لتحرز فضلي، واعف عني ولا يفوتك أجري، لا تكلني إلى التوسل بالعذر لعلي ألا أقوم بعذري. ومن وصاياهم: إياك وتكرير العذر، فإنه تذكير بالذنب. وقال الشاعر: إذا كان وجه العذر ليس ببين فإن اطراح العذر خير من العذر.
0: وحكي عن سلم بن نوفل وكان سيد قومه أن رجلا ضرب ولده فشجه، فأتي به إليه فقال له: ما حملك على ما فعلت؟ وما الذي أمنك من انتقام منك؟ فقال الرجل: إنما سودناك لأنك تحلم وتكظم الغيظ وتحتمل جهل الجاهل. فقال له: إني آثرت حلمي وكظمت غيظي واحتملت جهلك خلوا عنه. فولى الرجل وهو يقول: تسود أقوام وليس بسادة، بل السيد المعروف سلم بن نوفل.
1: وحكي أن عبد الملك بن مروان نقم على رجل ذنبا فهرب منه، فلما ظفر به هم بقتله، فقال له الرجل: إن الله قد فعل ما أحببت من الظفر، فافعل ما يحبه من العفو، فإن الانتقام عدل والتجاوز فضل، والله يحب المحسنين. فعفى عنه. وأتي المنصور برجل أذنب فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله أمر بالعدل والإحسان، فإن أخذت في غيري بالعدل فخذ في بالإحسان فعفى عنه.
0: ومن أجمل ما قيل في العفو بعد الاقتدار ما جاء في كتاب غرر الخصائص الواضحة، قال الشاعر: إن الكرام إذا ما استعطفوا عطفوا، والحر يغضي ويهفو وهو معترف، والصلح خير وفي الإغضاء مكرمة، وفي الوفاء لأخلاق الفتى شرف، والعفو بعد اقتدار فعله كرم، والهجر بعد اعتذار فعله سرف، عاقب بما شئت غير الهجر أرضى به، فالهجر فيه لأحزان الفتى تلف.
1: وقال أحد التابعين: ثلاثة من أخلاق أهل الجنة ولا توجد إلا في الكريم: العفو عمن ظلمك، والبذل لمن حرمك، والإحسان إلى من أساء إليك.
0: وما ألطف ما كتب به بعض الفضلاء إلى أخيه يستعطفه: أصفيت لك ودي، وأكديت لك عقدي، ومنحتك إخائي، ولم أمزق لك صفائي، فقرب الإخاء بالود أنقع للغلة، وأنفع للعلة، وأسكن للروعة، وأشفى للوعة، وأطفأ للحرقة، وآنس للفرقة.
1: ونختم بما أورده ابن الجوزي في كتابه الأذكياء. قال أبو بكر الصولي: أحسن رقعة كتبت في الاعتذار رقعة كتب بها الراضي إلى أخيه المتقي، وكان قد جرى بينهما كلام بحضرة المؤدب، وكان المتقي قد اعتدى على الراضي: أنا معترف لك بالعبودية فرضاً، وأنت معترف لي بالأخوة فضلا، والعبد يذنب والمولى يعفو ويغفر. وقد قال الشاعر: يا ذا الذي يغضب في غير شيء، اعتب فعتباك حبيب إلي، أنت على أنك لي ظالم، أعز خلق الله طرا عليه.

روايات لرحلات عبر الزمان والمكان، جسدتها حكم خالدة عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.

0: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له،

سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. اللهم أكمل لي ديني، وأتمم علي نعمتك، واجعلني عبدا شكورا، عبدا كريما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: والصبح إذا تنفس.
2: الحمد لله الذي لا يخيب من هداه، ولا يصيب من عاداه، ولا يفتقر من كفاه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة معتقدا أساسها، ممتحنا إخلاصها، نتمسك بها أبدا ما أبقانا، وندخرها لهول ما يلقانا. طبتم مستمعين الأحباء، طاب ممشاكم، تبوأتم من الجنة منزلا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم الصباحي اليومي والصبح إذا تنفس. نشعر أحيانا بثقل ذنوبنا وبعمق تفريطنا في جنب خالقنا، ويدب إلينا اليأس ونظن الهلاك واقعا بنا، غير أن رحمة الله أوسع وأبواب مغفرته مفتوحة على مصراعيها، تنتظر من يلجها ومن ينعم بروحها وريحانها. فكيف السبيل إلى مغفرة الذنوب ومحو الخطايا؟ أول السبل هو المحافظة على الصلاة وحسن أدائها. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا يمر بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات في اليوم، أيذهب ذلك درنه، أي وسخه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذه من المبشرات، إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه فجعلت على رأسه وعاتقيه، فوق رأسه وعلى كتفه، كلما ركع وسجد تساقطت عنه. السبيل الثاني لمغفرة الذنوب وهو بسيط، إسباغ الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. السبيل الثالث الصبر على البلاء، فما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، أي وجع، ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى، قال: حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. السبب الرابع من أسباب محو الذنوب التردد على مجالس الذكر. قال عليه السلام: ما جلس قوم يذكرون الله إلا ناداهم مناد من السماء: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. وفي رواية أخرى للحديث يقول الملائكة: يا رب، إن فيهم فلانا عبد خطاء، إنما مر فجلس معهم. قال فيقول تعالى: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الباب الخامس لمغفرة الذنوب مصافحة المسلم لأخيه المسلم. قال نبينا عليه أزكى السلام: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. الوصفة السادسة العفو عن الناس. وين ما أنت تعفي على العباد، وين ما ربي يعفو عليك. قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. سابعا وأخيرا تقديم الصدقات للفقراء والمساكين، باب من أبواب محو الذنوب. قال عليه السلام: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقال: إن الصدقة لا لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. غفر الله ذنوبنا وستر عيوبنا وتقبل توبتنا وغسل حوبتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: والصبح إذا تنفس.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
3: باقة الصباح.
4: باقة الصباح. باقة الصباح.
3: صباح الخير على كل قلب نقي وصافي وطاهر. صباح الورد على كل من يزرع الورد والتفاؤل في نفوس الآخرين. صباح الكلمة الحلوة التي عندما تتبعثر في الطرقات تختلط مع زهور الفل والياسمين بكل روح تتفتح كما الشمس لتضيء الكون. لكل نفس تواقة للأسماء وتعطي بلا حساب لكل العابرين المرين الحاضرين والغائبين. صباحكم طيب.

القلب النقي هو القلب الأبيض، هو قلب رحيم متسامح، يعفو عن الكثير ولا يحمل بغضا لأحد، ودود، يحب للآخرين ما يحب لنفسه، لا يعرف الكره ولا تزرع فيه بذور الحقد مهما بدر، صادق في كلامه، صاف في نيته، وعفو في أفعاله.

أروع الإنسان صاحب القلب النقي الذي لا يكره ولا يحقد ولا يحمل غلاً. ما أجمل الإنسان صاحب الابتسامة الدائمة التي تزرع الحب في القلوب.

القلب النقي ليس هو القلب الذي لا يخطئ، بل هو القلب الذي لا يستطيع أن يحتفظ بالخطيئة ويبقى دائما ينبض بالمحبة حتى وإن بعدت المسافات. هذا هو الجمال الذي لا يشيخ.

من أعظم النعم التي تهب للإنسان هي نعمة نقاء القلب. هذه النعمة هي التي توفق بين ظاهر الإنسان وباطنه، وتجعله متصالحاً مع نفسه، سالماً من عذاب الضمير، مرتاحاً كل أوقاته، يضع رأسه على وسادته آخر اليوم، لا يكثر من لوم نفسه ومحاسبتها عما كان وعما لم يكن.

القلوب السليمة والنفوس الزكية هي التي امتلأت بالتقوى والإيمان، ففاضت بالخير والأحسان، وانطبع صاحبها بكل خلق جميل، وانطوت مسيرته وسريرته على الصفاء والنقاء وحب الخير للآخرين.

القلوب البيضاء قلوبهم بلون الثلج، أحلامهم بنقاء الماء، خيالهم باتساع السماء، لديهم قدرة على التسامح بلا حدود، يتمتعون بقدرة الاغتسال بماء الأماني وقدرة الحلم والانغماس فيه إلى آخر قطراته.

القلوب النقية يكفيها من الندى قطرة، تكفيها من الحب بسمة، تغنيها عن الناس لفتة، تعيش يومها ولا تهتم، لا تهتم بشيء إطلاقا. مع تحيات وسيلة الغول.

0: باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.
1: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
2: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم تحدثوا، عفانا وعافاكم الله، على مرض السل عند الأبقار. راهو يعتبر مرض السل من أخطر أنواع الأمراض اللي تصيب البقر، وراه للأسف زاد يصيب الإنسان على طريق العدوى. المرض عنده انعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية، ويؤدي إلى خسائر كبيرة تتمثل في نقص إنتاج اللحوم والحليب عند الأبقار، وإصابة البشر بعدوى المرض. المرض هذا كما قلنا راهو خطير. كيفاش يتنقل مرض السل عند البقر؟ تتنقل الجرثومة من حيوان لآخر بشكل غير مباشر عن طريق الهواء، وبشكل مباشر عن طريق الرضاعة، وبتناول العلف الملوث بالجرثومة، وباستعمال المعدات الملوثة عند تقديم العلف أو الماء للبقر. أهم أسباب انتشار مرض السل بين الأبقار تتمثل في أول حاجة كيجوا نشرب قر، ربما يولي نشرب قر مريض وندخلوه وسط القطيع متاعنا. كذلك زاد استخدام الفحول المصابة بمرض السل في عملية التزاوج، والتردد زاد المستمر على أسواق الماشية يتسبب في انتقال المرض من الحيوانات المريضة بالسل إلى الحيوانات السليمة. أعراض مرض السل عند البقر: ينجم مرض السل عند البقر ما يظهرش ويقعد مرافق الأبقار لسنوات عديدة دون ظهور أي علامة من علاماته، ويمثل خطر على بقية القطيع، ويتسبب في انتقال العدوى. لكن يمكن باش تظهر أعراض بشكل سريع، وتتمثل الأعراض في نقص في الشاهية وتضعف البقرة رغم تناولها للوجبات الغذائية بشكل جيد. هنا نقص زاد في إنتاج الحليب بشكل تدريجي مع ضعف الجودة متاعه، ارتفاع درجة الحرارة عند الأبقار، وانتفاخ الغدد اللمفوية، إصابة البقر بضيق التنفس مع السعال الكحان، وإصابة الذرع وتحجرة. بالنسبة للوقاية والعلاج، عند ظهور العلامات الأولى للمرض يمكننا التخفيف منه بحقن الحيوانات المصابة بمضادات حيوية، لكن حماية الحيوانات من مرض السل تكون صعيبة مع بداية التطور متاعه. هذاك علاش ينصح باتخاذ التدابير الوقائية: تلقيح البقر المصاب ضد مرض السل، القيام بالكشف الدوري على الأبقار لاكتشاف المرض في وقت مبكر، وعند ملاحظة أعراض المرض على أول بقرة نقوم بالخطوات التالية: نعزل الحيوان المريض لحد من انتشار عدوى المرض، ونبلغ المصالح البيطرية. وكيف نأيس من علاج الحيوان المريض؟ لنبيعوه ولا نذبحوه، راهو يزيد نقتلوه، نرشوه بالجير ونردموه وننظفوا البقعة ونطهروها بالباهي. وتوا ما بقى لي كان نقول لكم ربي يحمينا من الآفات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: تمام سادسة صباحا.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله صباحكم جميع المستمعين الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تمكنت الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصير للسنة الثالثة على التوالي من إنتاج كامل الكمية المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي للموسم الدراسي 2026-2027 والمقدرة ب 5446 طن ورقة، وذلك وفق ما أعلنت عنه الرئيسة المديرة العامة للشركة سامية البريكية. تتواصل بمختلف المكتبات العمومية بولاية سيدي بوزيد فعاليات الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتابة والذي انطلق منذ منتصف شهر جويلية الجارية ويتواصل غاية 15 من شهر أوت القادم، وتتضمن البرمجة سلسلة من العروض والورشات والأنشطة الموسيقية الموجهة لمختلف الأعمار. هذا وبيان مدير المكتبة الجهوي بسيدي بوزيد سامي إبراهيميان أغلب الأنشطة سيتم تنظيمها خارج جدران المكتبة العمومية لتكون في الفضاءات المفتوحة على غرار الأحياء الشعبية والمنتزهات العائلية ولتحقق بذلك مفهوم ثقافة القرب. يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة صباح اليوم الثلاثاء والأيام الموالية بداية الساعة 10 صباحا بقصر باردو، ويتضمن جدول أعمال النظر في عدد من مشاريع القوانين والإعلان عن اختتام الدورة العادية الرابعة وفقا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور والإحكام الفصل 77 من النظام الداخلي. أفادت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بأنها تلقت إعلاما هاتفيا يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرضى يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 من جانف 2026 المبرم تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية والمبثقية عن توصيات رئيس الجمهورية. في أخبار العالم، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب ما لا يقل عن 15 آخرين أمس بنيران الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 من أكتوبر 2025. أخيرا، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء أن جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل ستعقد في العاصمة الإيطالية روما في الفترة من 4 إلى 6 من أوت القادمة في إطار إنشاء المناطق التجريبية وفق الاتفاق الإطار بين الجانبين.

صباح الخير، صباح النور، صباح الوردة، الفل والياسمين لكم الكل مستمعين الكرام. مرحبا بكم في أولى منوعاتنا الصباحية المباشرة، نسائم الصباح اللي تنطلق معكم توا وتتواصل إلى حدود الساعة 9:30 صباحا مع مختلف الفقرات والنغمات. نرجو للجميع أحلى الصباحات على أحلى الموجات.

الورد صباح النور لكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم في نسام الصباح ليوم الثلاثاء 28 جويلية 2026 الموافق للرابع عشر من صفر من سنة 1448 هجريا. اليوم هو رقم 60 من فصل الصيف، وشمس اليوم تقريبا على نص ساعة من اللي استقبلناها في حدود الساعة 5:30. إن شاء الله يوم سعيد للجميع. اليوم معكم ريم محمد النوري من أمام الميكروفون، كوكب إبراهيمي في الإخراج التقني، معكم نتواصلوا حتى 9:30.

الصبحية شمسها تضوى عليا يصبح الخير نهارك زين نهارك فل فل فل حلت عينيا نغسل سنيا وصباح الخير للناس الكل جيت الصبحية شمسها تضوى عليا يصبح الخير نهارك زين نهارك فل فل فل حلت عينيا نغسل سنيا وصباح الخير

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح،
2: أحلى صباحات نرجوها للجميع. معكم قدموا أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها، وبعد ما كانت صلاة الصبح تمام الساعة 3:51 الموعد مع صلاة الظهر في حدود منتصف النهار 8:38، صلاة العصر على الساعة 4:16، صلاة المغرب تمام الساعة 7:35، وصلاة العشاء في حدود الساعة 9:21. تقبل الله صلاة الجميع.
3: إذا ذاك خالي اشتكيت لخالقي قادر على تيسير كل تعسيري، أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي. Well,

صباح الورد لكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم واصلين معكم المشوار في نسائم الصباح على موجة إذاعة قفصة. ومن بين الفقرات القارة في البرنامج فقرة الأبراج، ونتعرف على أبراج اليوم. برج الحمل، مهنيا قد تتلقى إشادة من مسؤول في العمل بفضل اجتهادك خلال هذه الفترة. مع عاطفيا تميل إلى مصارحة الشريك شريك الحياة بما يشغل تفكيرك، وماديا تتجنب الإنفاق غير الضروري وتبدأ في تحسين أوضاعك المالية. برج الثور، مهنيا تظهر أمامك فرصة لإثبات قدراتك المهنية، وعاطفيا تقضي وقتا مميزا مع شريك الحياة. ماديا قد تحصل على مكاسب مالية من مصدر لم يكن في الحسبان. برج الجوزاء، مهنيا تزداد مسؤولياتك في العمل، عاطفيا تحتاج إلى منح شريكك مزيد من الاهتمام لتجنب سوء التفاهم، وماديا تحرص على تنظيم نفقاتك والابتعاد عن قرارات المالية المتسرعة. أما برج السرطان، مهنيا تتلقى دعما من أحد زملائك يساعدك على تجاوز عقبة مهنية، عاطفيا أجواء رومانسية، وماليا قد تسترد مبلغ مالي كنت تنتظر الحصول عليه. برج الأسد، مهنيا أمامك فرصة للتقدم في العمل، عاطفيا تمر بأزمة قوية من الناحية العاطفية، وماليا تتعامل بحكمة مع التزاماتك المالية. برج العذراء، مهنيا التخطيط الجيد يساعدك على تحقيق نتائج إيجابية في العمل، عاطفيا تحاول إصلاح العلاقة مع الشريك، أما ماليا قد تتحمل بعض النفقات الإضافية. برج الميزان، مهنيا تنجح في إنجاز مهامك بسرعة، عاطفيا لقاء مميز يعيد إليك الشعور بالسعادة والإطمئنان، ماليا قد تحصل على مكافأة أو زيادة في الدخل. برج العقرب، مهنيا تحتاج إلى الصبر قبل اتخاذ أي قرار مصيري، عاطفيا الحوار الهادئ مع شريك الحياة يزيل الكثير من الخلافات، وماليا تتلقى فرصة لتحسين دخلك من خلال عمل إضافي. برج القوس، مهنيا تبدأ في تنفيذ أفكار جديدة تمنحك دفعة قوية نحو النجاح، عاطفيا قد تتعرف على شخص يثير الاهتمام، وماليا تتحسن الأوضاع المالية تدريجيا بفضل حسن الإدارة. برج الجدي، مهنيا التزاماتك وانضباطك يجعلانك محط تقدير من المحيطين بك، وعاطفيا تحتاج إلى الابتعاد عن ضغوط العمل، ماليا تتجنب الدخول في أي استثمار غير مدروس. برج الدلو، مهنيا تتلقى عرض جيد قد يفتح أمامك فرص مهنية مميزة، عاطفيا تعيش أوقات هادئة، وماليا تتحسن مواردك المالية بفضل مجهودك المستمر. أخيرا برج الحوت، طبعا مهنيا تحصد نتائج تعب وجهود، عاطفيا تعيش لحظات رومانسية، وماديا تتمكن من تجاوز ضغوطات مالية وتبدأ في استعادة الاستقرار. أما نحن فنرجو للجميع كل الحظ السعيد في كل مجالات الحياة للجميع.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

ويحلو ترشف قهوة الصباح والاستمتاع والاستماع إلى سيدة الصباح الأولى سيدة فيروز باقة مختارة من أجمل ما غنت فيروز على موجة إذاعة قفصة في نسائم الصباح توقيتنا 6:34 دقيقة.

0: نسائي الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
7: أحلى صباحات لكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم في نسائم الصباح على موجة إذاعة قفصة 6:41 دقيقة بعد جولة مع فيروزيات. نعمل طلع على المعهد الوطني للرصد الجوي، الموقع الخاص بالمعهد الوطني للرصد الجوي، ناخذوا فكرة على التفاصيل الأولى لأحوال الطقس قبل ما تكون عنا مصافحة مباشرة من المعهد. اليوم في القصرين فما شوية سحب ودرجة الحرارة تتراوح ما بين 24 و 35 درجة، ما يبعدش طقس برشا على سيدي بوزيد وين درجة الحرارة تتراوح ما بين 25 و 37 درجة. قبلي طقس سخون شوية، فما شوية سحب في قفصة أيضا، ما يبعدش برشا الطقس، فما شوية هبوب الرياح كما قلت في قبلي. أيضا في توزر درجة الحرارة توصل حتى في الصباح حتى 35 درجة مع هبوب الرياح و طقس قفصة، فما سحب قليلة. وكما قلت إن شاء الله كل التفاصيل تكون من خلال مصافحة مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

صباح الورد للجميع، إن شاء الله نهاركم مبروك ويومكم من أسعد الأيام. معكم ديما في نسيم الصباح، وين ما كنتم تسمعوا فينا، في الدار وإلا في الخدمين، عام برشا فيكم موجودين في أماكن العمل ومختلف العمل. في طبعا برشا أعمال تتطلب الوجود والتنقل منذ الصباح الباكر، سواء أعمال فلاحية ولا غيرها من الأعمال. إن شاء الله ربي يعين الناس لكل. زادة طريق السلامة إلى كل مستعملي الطريق، منكم اللي يختار السفر في الصباح الباكر، منكم خدمته هو أمام المقود في مختلف وسائل النقل. إن شاء الله طريق السلامة للجميع. معكم واصلين المشوار حتى للتسعة ونص مع مجموعة من الفقرات والنغمات.

0: ماذا في قرار ستيغ القاضي بتمكين العائلات من تركيب البطاريات لتخزين الطاقة؟ جديد خدمات البريد والإحداثات الجديدة بولاية القصرين. اليوم في المراية من 10:30 نهار على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام 7 صباحاً.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تم خلال الأسبوع الماضي إحداث وحدة متنقلة للإسعاف والإنعاش سامي بالمستشفى المحلي بدوز من ولاية قبلي بهدف تعزيز خدمات الطب الاستعجالي والارتقاء بجودة التكفل بالحالات الحرجة بهذه المؤسسة الصحية. عقدت مساء أمس الهيئة المدير المهرجان القصرين الدولي ندوة صحفية خصصت لتقديم برنامج الدورة 45 والتي تنطلق غدا 29 من جويلية الجارية بالعرض الصوفية الفزعة وتختتم في 17 من أوت القادم بعرض فني ساهر. أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها يوم أمس عن دخول بوابة الحياة المدرسية المتاحة عبر الرابط فيسكولير نقطة إدوكاسيون نقطة آن حيز التفعيل في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي بهدف إرزاء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد. فتحت البوابة الرقمية الخاصة بالتوجيه الجامعي بداية من منتصف نهار يوم أمس باب تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي أمام جميع التلاميذ الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026 ولتتواصل لغاية 31 من شهر جويلية الجارية. أعلنت منظمة أليرت أنه تمت في هذه الأيام ملاحظة بداية شحم في توفر قوارير المياه المعدنية في الأسواق التونسية، وأوضحت المنظمة أن هذا النقص الجزئي يعود إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والتي أثرت بشكل مباشر وحاسم على نسق الإنتاج داخل مصانع تعبئة المياه، مما أدى لتراجع فوري في الكميات الموزعة في السوق وفق ما جاء في بيان صادر عن هذه المنظمة. ذكرت الإدارة العامة الأداءات بوزارة المالية أن اليوم الثلاثاء 28 جويلية الجاري هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: معك تضوى مرايتنا. نسائم الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين.
5: صباح الخير وكل الخير.
6: صباح الخير.
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس.
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: نسائي يوم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: أحوال الطقس.
1: صباح النور، صباح الخير لكم الكل مستمعينا وين ما كنتم. مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي باش ناخذوا كل التفاصيل الخاصة بأحوال الطقس لليوم والأيامات الجاية بإذن الله. مباشرة من هناك معنا سي صبحي بن أحمد. صباح النور سي صبحي.
2: صباح الخير أختي ريم، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات قفصة.
1: شكرا لك. تقريبا سي صبحي منذ يوم الأمس حسينا بانخفاض في درجة الحرارة، تغير الطقس شوية بعد ما شهدنا أيامات صعيبة بالحق، معناها حرارة مرتفعة وغيره، الطقس هكا بشي تواصل وإلا لا؟ كيفاش بشي يكون أيامات الجاية؟ تفضل.
2: نعم الحمد لله، معناتها تقريبا منذ يوم الأمس شفنا انخفاض ملموس في درجات الحرارة تقريبا على أغلب مناطق البلاد، حتى ظهرت حتى خلايا رعدية كانت نشطة نوعا ما بمناطق الشمال الكل تقريبا، وتساقط البرد حتى شفناه بتونس الكبرى جهة بن عروس وكذلك جهة حلق الواد، شفنا تساقط البرد يوم الأمس. بالنسبة لهذا اليوم ما زلت معناتها مفعول التيارات الشمالية تأثيرها على بلادنا تقريبا على أغلب مناطق البلاد، شفنا يوم الأمس كذلك بجهة قفصة سجلنا حرارة قصوى 38، في حين اليوم إن شاء الله تنخفض أكثر نسجله 36 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر. تيارات بتكون في معظمها شمالية شرقية، ما زالت قوية سرعة الرياح الرذبانة. يوم الأمس أثارت الرمال بمناطق الجنوب خاصة بالجنوب الغربي، مازال معناتها دواوير رملية وارد اليوم بأقصى الجنوب الغربي، رياح من القطاع الشمالي بالشمال.

0: ومقطع الشرقي بالوسط والجنوب. بالنسبة للبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب، وخاصة بالسواحل الشرقية الكل تقريبا، والحرارة قصوى عموما في انخفاض، تتراوح ما بين 29 و34 درجة قرب السواحل والمرتفعات، ما بين 34 و38 درجة ببقية الجهات، ما عدا بأقصى الجنوب الغربي تصل إلى حدود 44 درجة. بالنسبة لجهة قفصة اليوم وغدوة تقريبا سجلوا 36 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر. ما عدا ذلك معناتها من ناحية الأمطار أو الخلايا الرعدية ما فماش إمكانية اليوم، ما هيش واردة لتشكل الخلايا الرعدية. ممكن يوم الغد إن شاء الله الإمكانية واردة لظهور بعض الخلايا الرعدية العشية خاصة بالجهة الشرقية، وكذلك يوم الخميس. يبقى طقس استقرار تقريبا إلى غاية آخر هذا الأسبوع، مع ارتفاع طفيف يمكن آخر الأسبوع في درجات الحرارة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا ليك سي صبحي على كل هذه التفاصيل. يومك سعيد وإلى
0: شكرا
1: الملتقى.
0: وإلى اللقاء يا عشيق.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: صباح الورد للجميع، إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم زين. 8:18 بساعة استوديو 2 بإذاعة قفصة، جولة في أخبار النيت. حبيت نقدم لكم زوز أخبار مهمين، وين أعلنت وزارة التربية في بلاغ يوم الأمس الاثنين عن دخول بوابة الحياة المدرسية المتاحة عبر الرابط vscolaire.education.tn. الموقع هذا يوقع حيز التفعيل في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل ما بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ، وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد. من جهة أخرى، فتحت البوابة الرقمية الخاصة بالتوجيه الجامعي بداية من منتصف نهار يوم الأمس باب التعمير لبطاقات الاختيار الخاصة بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي أمام جميع التلاميذ الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026، وبش تواصل إلى غاية يوم 31 جويلية 2026.

0: إذاعة قفصة
1: مرايا تتكلم.
2: فلاش سبور. فلاش سبور.
3: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. تحذيرات الأندية التونسية لانطلاقها البطولة الوطنية لكرة القدم في موسم 2026-2027. النادي الإفريقي يدخل يوم أمس في تربص ثاني بمدينة عين درام بقيادة المدرب الجديد ماهر الكنزاري. الإفريقي باش يجري يوم 31 جويلية الجاري أولى مبارياته الودية في تربص عين درام بمواجهة النجم الخميس. بالنسبة للإطار الفني للترجي الرياضي التونسي منح اللاعبين راحة بيومين بعد العودة من تربص عين درام على أن يعود يوم الغد للتدريبات. فريق الترجي باش يجري كذلك مباراة ودية يوم الخميس 6 أوت أمام الفريق الإيفواري سان بيدرو. بالنسبة للملعب التونسي باش يواجه أولمبيك أغبو وشباب بلوزداد في وديات تبرق استعداد للموسم الجديد يوم 7 أوت ضد أولمبيك أغبو ويوم 9 أوت ضد شباب بلوزداد. الجريدة الرياضية بتصدر في بلاغ ليها بعد نهاية فترة الترشحات لانتخاب الهيئة المديرة الجديدة وورد على اللجنة المستقلة الانتخابات قائمة وحيدة برئاسة السيد عبد السلام الهاني في انتظار انعقاد الجلسة العامة باش تتولى المصادقة عليها واستكمال بقية الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها. الكتابة العامة للهلال الرياضي برديف تعلم أنه آخر أجل لقبول الترشحات حدد يوم 5 أوت 2026، فعلى الراغبين بتقديم ترشحات مرسال قائمة تضم 15 عضو مع ضرورة التنصيص على رئيس القائمة وتكون مصحوب بوثائق موجودة في البلاغ. ومع بالنسبة لا تقبل المطالب الواردة على البريد بعد التاريخ المذكور. انطلاقة الدوريات الخمس الكبرى للموسم الجديد 2026-2027 باش تكون انطلاقة الدوري الانجليزي يوم الجمعة 21 اوت، الدوري الاسباني يوم 15 اوت، الدوري الالماني يوم 28 اوت، الدوري الايطالي والفرنسي يوم 22 اوت. بالنسبة لقرعة الأدوار التمهيدية لدوري أبطال وكأس الكونفدرالية الإفريقية باش يكون يوم 6 أوت القادم. نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحيات فوز نصيب. إلى اللقاء.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: نسائم الصباح معكم متواصلة مستمعين الكرام. صباح النور، صباح الورد، الفل والياسمين لكم الكل. توقيتنا 7:37. طبعا نصبح عليكم وين ما كنتم. حبيت نذكركم أنه خلال الأسبوع الماضي تم أحداث وحدة متنقلة للأسعاف والإنعاش بالمستشفى المحلي بيدوز من ولاية قبلي، والهدف تعزيز خدمات طب الاستعجالي والارتقاء بجودة التكفل بالحالات الحرجة بهذه المؤسسة. طبعا هذية ما أكد السيد المدير الجهوي للصحة سيد جوهر المكني.

بلادك تسعد تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك تسعد تحيا للدايم ما تبخلش

انت حياتك بنظرة تسليك اذا كنت حزين. والعصفور من شجرة لشجرة اغنيته حلوة يا نبهاها، متع حياتك بنظرة تسليك اذا

تقيلة وميك الفضة تهرها يا محلى صوتها لبنين. وعلى غصن الورد الأحمر يتمايل ونسمع ليلة وميك الفضة تهرها.

نهاركم زين، نهاركم نسعة دايم، واصلين معكم في نسام الصباح على موجة إذاعة قفصة مستمعينا. ورقم اليوم مهم جدا، وخاصة أنه خاص بعائدات صادرات زيت الزيتون التونسي اللي بلغت منذ بداية موسم التصدير، يعني من نوفمبر 2025 إلى غاية موفى جوان 2026، زيادة نسبة 45% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق 2024-2025. هذا حسب البيانات اللي انشرها المرصد الوطني للفلاحة يوم الأمس، واللي ما تمثلش عائدات صادرات زيت الزيتون المعلب سوى 18.2% من إجمالي عائدات صادرات زيت الزيتون. وبلغت الكميات المصدرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من موسم 2025-2026 نحو 352 ألف طن، يعني بزيادة قدرها 56.7% مقارنة بنفس الفترة في الموسم السابق. وهنا نذكروا أنه السوق، سوق الاتحاد الأوروبي، هو اللي يستقطب النصيب الأكبر في صادرات زيت الزيتون التونسي بنسبة 56.8% من إجمالي الحجم المصدر، من بعد أمريكا الشمالية بنسبة 24.2%، ثم آسيا بنسبة 11.3%، وأخيرا أفريقيا بنسبة 3.9% فقط. وتعد إسبانيا أكبر مستورد لزيت الزيتون التونسي بحصة تبلغ 32.4% من الكميات المصدرة، تليها إيطاليا بنسبة 19.7%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 19.4%.

مرحبا بكم مستمعينا في نسيم الصباح على موجة إذاعة قوسة. في الحقيقة دور الشباب ودور الثقافة ومختلف المركبات الشبابية فيها جملة من الأنشطة الصيفية. باش نعطيكم فكرة على النشاط الصيفي والأيام التنشيطية الصيفية اللي دور فعاليتها اليوم بدار الثقافة مصطفى خريف بنفطة. في الحقيقة حبينا نتواصلوا مع سي سليم السعدي مدير دار الثقافة مصطفى خريف بنفطة، ولكن كل الاتصالات حالة دون ان نجم نتحصل عليه. على كل باش نعملوا جولة مع برنامج هذه الايام التنشيطية، اذا في اطار تنويع الانشطة الثقافية خلال العطلة الصيفية نظم دار الثقافة مصفى خريف بنفطة بالشراكة مع جمعية المهرجان الصيفي بنفطة تظاهرة الأيام التنشيطية الصيفية في الفترة الممتدة ما بين 28 معناها من اليوم وتتواصل حتى النهار 31 جويلية 2026، باش تقدم جملة وبقى من الأنشطة الثقافية والفنية الموجهة للأطفال والعائلات. برنامج اليوم نهار 28 جويلية عرض تنشيطي للأطفال الأصدقاء الثلاثة، بالنسبة ليوم الأربعاء 29 جويلية ورشات فنية متنوعة في الفنون التشكيلية المسرح السينما والأشغال اليدوية، ويوم الخميس 30 جويلية العرض المسرحي يريد ونعيش من إنتاج شركة مسرح الجنوب بقفصة. أخيرا نهار الجمعة 31 جويلية يوم السينما يتضمن عروض أفلام وورشات سينمائية موجهة للأطفال. العروض باش تكون في روضة الشاعر مصطفى خريف بنفطة، والتوقيت وانطلاق الأنشطة باش يكون تمام الساعة 9 صباحا. هذه التظاهرة تأتي تجسيدا للشراكة الفاعلة ما بين دار الثقافة مصفى خريف بنفطة وجمعية المهرجان الصيفي بنفطة في إطار دعم العمل الثقافي المشترك وتوفير فضاءات للإبداع والترفيه لفائدة أطفال وشباب المدينة.

0: نوردو في أجمل أغانيه الليلة بداية من العشرة.
1: الجمهور هو ستار بتاع مروان نوردو، مروان يمشي لآخر الدنيا على خاطره باش يفرحوا.
0: مهرجان كفصة الدولي الدورة 46 من 27 جويلية ل 20 أوت 2026. ماذا في قرار ستاغ القاضي بتمكين العائلات من تركيب البطاريات لتخزين الطاقة؟ جديد خدمات البريد والإحداثات الجديدة بولاية القصرين. اليوم في المراية من 10:30 نهار على موجة إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: الساعة الآن تشير إلى تمام 8 صباحا، موعدكم مع أولى نشرات الأخبار لهذا اليوم، يقدمها إلى حضراتكم أحمد حراثي.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: في عناوين النشرة، المصالح المختصة بولاية قفصة تواصل تنفيذ سلسلة من حملات المراقبة الصحية للمطاعم والفضاءات الترفيهية المفتوحة للعموم. في ولاية تزر عناية مستمرة بكبار السن من خلال زيارة بمقار سكنهم لتقديم المساعدة خلال موجة الحر. الشركة الوطنية لعجين الحلفة والورق بالقصرين تؤمن كامل حاجيات الكتاب المدرسي المدعم الحالي وتشرع في إنتاج ورق الكرس. في العالم، جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل تعقد قريبا في العاصمة الإيطالية روما في إطار إنشاء المناطق التجريبية. تفاصيل النشر. تواصل مصالح الهيئة الجهوية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية بقفص القيام بسلسلة من الحملات التحسيسية الصحية. هذه الحملات التي انطلقت منذ بداية شهر جويليا الجاري تشمل المطاعم ومحلات الأكلات الخفيفة والفضاءات الترفيهية المفتوحة للعموم، وقد أفضت هذه الحملات عن تسجيل مخالفات وكذلك غلق محل تجاري. عمر العبدلي منسق الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة يتحدث للأخبار بأكثر تفاصيل.
5: ركزت فرق المراقبة تقريبا بداية شهر جويلية على المواد الغذائية سريعة التعفن، خاصة على مستوى الأكلات الخفيفة والمطاعم والفضاء الترفيهي والعائلية خلال الفترة المسائية والليلية، بالإضافة للفترة الصباحية، حيث تم القيام بحوالي 81 زيارة مراقبة رسمية، تم على أثرها رفع 9 مخالفات صحية وتم غلق محل الذي كان يمثل خطورة على صحة المستهلك. كذلك بالتوازي تم قيام برفع حوالي 7 عينات من المواد الغذائية وإخفاءها للتحاليل المخبرية وحوالي 12 عينة من مياه الشرب. كذلك تم حجز وإتلاف كمية هامة الحقيقة من الأكلات الجاهزة، تمثل في فريكاسي، في ملاوي، في كذلك مواد أولية لإعداد الأكلات الخفيفة هذه كما السلامي، كما الكويكا، كذلك سكالوب سلايد، كميات متفاوتة بين 5 حتى 15 كيلوغرام، كذلك عظام، وكذلك هريسة وسلطة مشوية وسلطة خضراء. الكمية الجملية تقدر بحوالي 121 كيلوغرام. من زاد فرق المراقبة تأمن المراقبة خلال الفترة الصباحية وكذلك خلال الفترة المسائية والليلية، خاصة مع نهاية الأسبوع تستهدف فيها الفضاءات والمطاعم اللي تحلوا في الليل. كذلك تم تركيز المراقبة على المياه المعلبة المعروضة لبرا، لأنه لاحظنا أنه مياه الشرب تتحط قدام الحوانت قدام الفضاء الكبرى. الحقيقة قمنا بحملات ومازالت متواصلة، خاصة على مستوى المخازن الكبرى للبيع في المواد الغذائية الجملة ونصف الجملة وللبيع في المياه المعلبة. والحقيقة تم التأكيد العديد من المناسبات أنه المياه تكون محطوطة لداخل. الحقيقة ما لاحظناش أنه ثم ماء موجود لبرا، خاصة على مستوى المخازن الكبرى. يبقوا بعضك الفواكه الجافة، تم حالة بحالة لسوء نخذ فيها الإجراءات من خلال التنبيه ثم القيام بعملية الحجز إذا كان تعودة العملية.
3: في تزر الآن وبالشراكة مع الجمعية الجهوية لرعاية المسنين، تواصل المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بتزر تواصل تنفيذ زيارات ميدانية لكبار السن بمنازلهم، وذلك في إطار الإحاطة بهم خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. عادل السلامي رئيس مصلحة كبار السن بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن يتحدث لمراسلة الإذاعة من تزر وحيدة مبارك.

0: الحكومة في الوطن دي إن شاء الله ما تنزلش. هو رأى الزيارات قاعدين يقوم به على عام كامل، عندنا زيارات كبار السن بقى تقريبا تو كثفنا الزيارات خاصة في المجتمع هذه، لأنها كبار السن فيهم اللي تعب شوي وفيهم كذا مستوى الجمهورية التونسية كلها. بالنسبة لي لأن برامج الدعاء العائلي اللي هو تابع المندوبية بركة، برامج بركة بالنقطة اللي هو تابع الجمعية، وفي نفس الوقت وين ما نسعوا بحالة ونسعوا معنا أي حالة تهديد وسط كبير السن في ولاية الظهر كل إلا وندخلوا معاها مع السلطة وإلا وحدنا ولا مع الجمعية ولا مصحة واحدة ولا عندنا حالة تهديد يملا ونكونوا في الموعد نزورها ونحاول ندلوا ساعة.
1: تمكنت الشركة الوطنية لعجين الحلفاوة ورق بالقصرين للسنة الثالثة على التوالي من إنتاج كامل الكمية المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي للموسم الدراسي 2026-2027. الرئيس المدير العام للشركة سامي بريكي في مزيد من التفاصيل في متابعة لفدوى القرمسي.
2: تمكنت الشركة والحمد لله وعلى مدار 3 سنوات بالتوالي من إنتاج كامل الكمية الورق المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي. تمكننا من إنتاج 5446 طن من الورق المخصص الكتاب اللي هو موضوع شهادة تكفل تحصلنا عليها من المركز الوطني البيداغوجي. تم توزيع 4876 طن أي في نسبة إنجاز تقدر ب 88%. موجود بمخزون الشركة 660 طن وهي الكمية الموضوعة على ذمة الحرفاء عند الطلب. تم إنجاز مهم للشركة أنها استكملت إنتاج الكمية هذه في إطار ظروف صعبة معناها فنية باستعمال معدات متآكلة. هذا كان بفضل بطبيعة الحال المجهودات الجبارة اللي قاموا بها الأعوان والإطارات فنية وإدارية على حد سواء. كان العمل على مدار 24 ساعة بفضل معاضدة سلطة الإشراف رئاسة الحكومة بتمكينا من الاعتمادات الضرورية في بداية السنة لاقتناء المواد الأولية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط اللي إن شاء الله عن طريقها تم إيجاد ممول أجنبي لتمويل الاستثمارات الضرورية باش نجموا قوموا بتجديد المعدات، وتنطلق الشركة في توزيع بصفة آلية للورق المخصص للقرار في حدود 5000 طن.
1: هذا وأكد المكلف بالإنتاج بالشركة أحمد الجنحاوي أن المؤسسة أوفت بجميع تعهداتها المتعلقة بتوفير ورق الكتاب المدرسي، مشيرا إلى أنه تم بالتوازي مع ذلك الشروع في عدد الورق المخصص للكراس المدرسي بكمية جملية تقدر ب5000 طن.
3: قاعدين نحضروا الشروع في إنتاج كميات المعدة للكراس المدرسة 5000 طن في انتظار تفعيل الدراسة، ونحن ننتظر الاعتمادات اللي تمكننا من اقتناء معدات قطاع الغيار باش نجموا نقوموا بإعادة الهيكلة متاع الشركة. لكن هذا ما يمنعناش أنه تضافر الجهود والعمل ليلا نهارا مختلف الأطراف باش نرفع التحدي وإن شاء الله نقوموا باللازم في إنتاج كامل الكميات المتعهدة بها الشركة الوطنية للعجين الحلفاء والورق تجاه المركز القومي البيداغوجي ولا الكراس المدرسة. هذه بشهادة كل الحرفاء رغم نقص برشا معدات إلا أن الجودة كانت في مستوى طيب جدا، وهذا ما يمنعناش أن نحن قاعدين نطوروا وقاعدين نحسنوا، قاعدة الجودة تتطور من حسن إلى أحسن.
1: نوصل من إذاعة قفصة تقديم أولى نشرات الأخبار. خلال جلسة برلمانية انعقدت أمس خصصت للتداول في أزمة انقطاع الماء والكهرباء، عبر نواب الشعب عن احتجاجهم على غياب الوظيفة التنفيذية عن مخاطبة الشعب التونسي بشأن أسباب الأزمة وتقديم توضيحات حول موعد انتهائها، منتقدين ما وصفوه بفشل السياسة الاتصالية للحكومة خلال هذه الأزمة. يعقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء بداية من 10 صباحا جلسة عامة تخصص للإعلان عن اختتام الدورة العادية الرابعة للبرلمان. وينظر المجلس خلال الجلسة في مشروع قانون يخص الموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية المتعلقة بالقرض المسند لشركة فوسفات قفصة لتمويل اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. كما سيناقش البرلمان الموافقة على اتفاقية ضمان المبرمة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المتعلقة باتفاقية المرابحة لصالح المجمع الكيميائي التونسي لتمويل استيراد الأسمدة. فتحت أمس البوابة الرقمية الخاصة بالتوجيه الجامعي بداية من منتصف نهار الاثنين باب تعمير بطاقات الاختيارات الخاصة بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي أمام جميع التلاميذ الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026. وتتواصل عملية اختيار الشعب الجامعية في

0: إطار الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لمدة 5 أيام لتنتهي يوم 31 من شهر جويلية الجاري وفق دليل التوجيه الجامعي. ويشارك في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي جميع الناجحين في امتحان البكالوريا للسنة الحالية باستثناء الذين أكدوا تعيينهم في دورة المتفوقين. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي يوم 7 من شهر أوت القادم. ويتعين على التلاميذ الناجحين الدخول إلى البوابة الرقمية الخاصة بالتوجيه الجامعي وإدخال رقم البكالوريا ورقم بطاقة التعريف الوطنية وكلمة العبور، ثم إدراج اختياراتهم وترتيبها ترتيبا تفاضليا بالاستناد إلى دليل طاقة الاستيعاب الذي نشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقعها الإلكتروني. الشأن التربوي، دائما أعلنت وزارة التربية عن دخول بوابة الحياة المدرسية المتاحة على الرابط vscolaire.education.tn vscolaire.education.tn حيز التفعيل، في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر الفضاء الإلكتروني الموحد. ولتيسير استعمال المنصة وفرت الوزارة قسما للأسئلة الشائعة ودردشة آلية للإجابة عن استفسارات الأولياء إلى جانب أدلة استرشادية ومقاطع فيديو توضيحية تساعد على الولوج إلى مختلف الخدمات والاستفادة منها. كما خصصت الوزارة فضاء مهنيا لمديري المؤسسات التربوية لمتابعة الجوانب الإدارية مع إرساء قنوات تواصل مباشرة مع الفريق المركزي والمشرفين الجهويين بالمندوبية الجهوية للتربية بما يضمن المتابعة المستمرة والتدخل عند الحاجة. صدر مؤخرا بالرائد الرسمي الأمر المتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد تمويلات صغرى على الشرف، وذلك في إطار تنظيم آليات الانتفاع بخطوط التمويل المحدثة لفائدة الأفراد وكذلك أصحاب المشاريع والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية. أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي يقدم مزيدا من التفاصيل في تصريح للإذاعة الوطنية التونسية.
1: الأمر هذا يلزم البنوك بإقراض المواطنين والشركات بدون فوائد، وأهم هذا بدون أي ضمانات، معناها لا كفيل ولا عقار يترهن، قرض يمنح بناء على تصريح على الشرف فقط. الأهم من هذا خطوط هذه تحتف بأرباح البنوك، معناها كل بنك يجب يخصص 8% من المرابح نتاعو المتأتية السنة الفارطة باش يحدث خط التمويل هذايا. بكل بساطة شكون ينجم ينتفع بهالقروض هذايا وتمنح على مدة قصيرة مدتها سنتين، معناها مع إمكانية أنك تعطي 6 أشهر إمهال للسداد قبل ما يبدأ يخلصوا المستفيدين منه. شكون هم المستفيدين؟ الأمر هذايا حد 3 فئات. الفئة الأولى هي الفرد، لكل شخص طبيعي يحب يمول حاجياته الاستهلاكية عنده الحق من خطوط التمويل هذية في 5000 دينار. بالنسبة زادة لأصحاب المشاريع الصغرى والمشروع الصغير، عرفوا الأمر هذا بأنه اللي يتجاوز حجم الاستثمارات متاعه 150,000 دينار، هذه الفئة عندها الحق تتحصل على 10,000 دينار دون فوائد ودون ضمانات. 50% من خطوط التمويل هذية مرصودة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، بعدها يتراوح الاستثمار متاعها ما بين 150,000 دينار و 15 مليون دينار. هذا إلى جانب الشركات الأهلية، فإنه هذوما عندهم الحق يأخذوا قروض تخلط 25,000 دينار بالنسبة لكل مؤسسة لمدة سنتين مع مدة إمهال ممكن توصل 6 أشهر دون فوائد ودون مصاريف. الإجراءات هي إجراءات بسيطة، هو مطلب يتقدم للبنك والبنك ملزم في ظرف 10 أيام جاوب على المطلب هذا. يمنع على جميع البنوك مش أنها تطلب أي عمولة أو أي مصاريف لدراسة الملف.
0: نختم نشرتنا بجولة عبر الأخبار العالمية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات وصفها بالجيدة مع طهران، وإن هناك فرصة للوصول إلى اتفاق، لكنه حذر من استئناف الضربات إذا لم تفضي الاتصالات إلى نتيجة. في مقابل ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الوسطاء قد ينقلون رسالة أو رسائل أمريكية، لكن في الوقت الحالي نحن لا نجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة على حد قوله. وحذر مقر خاتم الأنبياء الإيراني من أن الحصار البحري الأمريكي وتهديد السفن الإيرانية يمثلان توسيعا لنطاق الحرب، مؤكدا أن أي عمل عدائي أمريكي لن يترك دون رد. أكدت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أن جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل ستعقد في العاصمة الإيطالية روما في الفترة التي تمتد من 4 إلى 6 من شهر أوت القادم، في إطار إنشاء المناطق التجريبية وفقاً لاتفاق الإطار بين الجانبين. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في وزارة الخارجية القول إن الوفود الفنية ستركز في روما على دفع عجلة التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري، مشيرا في هذا الصدد إلى توسيع نطاق عملية المناطق التجريبية وتسوية كل القضايا الحدودية العالقة وصياغة اتفاق شامل للسلام والأمن بين البلدين. جاء في النشرة المصالح المختصة بولاية قفصة تواصل تنفيذ سلسلة من حملات المراقبة الصحية للمطاعم والفضاءات الترفيهية المفتوحة للعموم. في ولاية توس العينية مستمرة بكبار السن من خلال زيارتهم بمقار سكنهم لتقديم المساعدة خلال موجة الحر. والشركة الوطنية لعجين الحلفة والورق بالقصرين تؤمن كامل احتياجات الكتاب المدرسي للموسم الحالي وتشرع في إنتاج ورق الكراس. وجولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل تعقد قريبا في العاصمة الإيطالية روما في إطار إنشاء المناطق التجريبية. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء.

0: أحوال الطقس.
1: ما الحمد لله، معناتها تقريبا منذ يوم الأمس شفنا انخفاض ملموس في درجات الحرارة تقريبا على أغلب مناطق البلاد، حتى ظهرت حتى خلايا رعدية كانت نشطة نوعا ما بمناطق الشمال الكل تقريبا، وتساقط البرد حتى شفناه بتونس الكبرى جهة بن عروس وكذلك جهة حلق الواد، شفنا تساقط البرد يوم الأمس. بالنسبة لهذا اليوم ما زلت معناتها مفعول التيارات الشمالية تأثيرها على بلادنا تقريبا على أغلب مناطق البلاد، شفنا يوم الأمس كذلك بجهة كفصة سجلنا حرارة قصوى 38، في حين اليوم إن شاء الله تنخفض أكثر تنسجلوا 36 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر. تيارات بتكون في معظمها شمالية شمالية شرقية، ما زالت قوية سرعة الرياح الرذبانة. يوم الأمس أثارت الرمال بمناطق الجنوب خاصة بالجنوب الغربي، مازال معناتها دواوير رملية واردة اليوم بأقصى الجنوب الغربي، رياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب. بالنسبة للبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب وخاصة بالسواحل الشرقية الكل تقريبا، والحرارة قصوى عموما في انخفاض تتراوح ما بين 29 و34 درجة قرب السواحل والمرتفعات، ما بين 34 و38 درجة ببقية الجهات، ما عدا بأقصى الجنوب الغربي تصل إلى حدود 44 درجة. بالنسبة لجهة قفصة اليوم غدوة تقريبا سجلوا 36 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر. ما عدا ذلك معناتها من ناحية الأمطار أو الخلايا الرعدية ما فماش إمكانية اليوم، ما هيش واردة لتشكل الخلايا الرعدية، ممكن يوم الغد إن شاء الله الإمكانية واردة لظهور بعض الخلايا الرعدية العشية خاصة بالجهة الشرقية، وكذلك يوم الخميس. يبقى طقس استقرار تقريبا إلى غاية آخر هذا الأسبوع مع ارتفاع طفيف يمكن آخر الأسبوع في درجات الحرارة إن شاء الله.
2: نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين،
4: صباح الخير وكل الخير.
2: صباح الخير،
5: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
2: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
6: صباح الخير يا أغلى الناس.
7: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
2: نسائم الصباح.
8: في بالك، في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة، لأصفر رمل لأخضر جبل، لأحمر غالي دم لليتها وسيدها الفحل.

0: وعشرة بين تونس الوين.
1: نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
4: صباح الخير.
5: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
4: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
6: صباح الخير يا أغلى الناس.
7: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
1: نسائم الصباح.
8: صباح الورد للجميع، مرحبا بكم مستمعينا في نسائم الصباح اللي مع فقراتنا تتواصل معاكم حتى للتسعة ونص. تحياتنا إلى كل ما التحق بنا الآن، أحلى الأوقات وأحلى صباحات نرجوها للجميع.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
7: صباح الورد للجميع، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم، مرحبا بكم واصلين في نسائم الصباح. ونصل الآن إلى فقرة ضيف اليوم. ضيف اليوم ويهتم ركن هذايا باش نقدموا نصيحة طبية، نصيحة صحية في ضيافتنا الدكتورة سامية عكرمي، اختصاص أمراض كلى، باش ناخذوا فكرة على أعراض هذا أمراض الكلى، على الوقاية، على العلاج، وكل التفاصيل وكل الأسئلة تجيبنا عنها دكتورة سامية عكرمي. كرمي، صباح النور دكتورة.
8: أهلا نورين، صباح الأنوار، صباح الخير.
7: الله يخليك. إذن دكتورة، وظيفة الكلى وظيفة كبيرة برشا في جسم الإنسان، تنقية الدم من الفضلات والسوائل الزائدة وغيرها من أهم من الوظائف اللي تقوم بها الكلى. معك حابين نعرفوا كيفاش نعرفوا روحنا الكلى متعنا ما هيش لباس، شنو هي الأعراض الأولى، شنو نحسوا في الأول، وأيضا نعرفوا أنه مع ارتفاع درجة الحرارة نحتاجوا برشا ماء، ونقولوا أنه الكلى تضعف إذا كان ما يشربش الإنسان برشا ماء. برشا نصايح باش تقدميها لنا في الموضوع هذا، تفضلي دكتورة.
8: مرحبا بك ريم، مرحبا كل المستمعين. دونك الكلوة هي الموتور نتاع البدن، هي وظيفتها أساسا هي تنقية البدن من كل الشوائب والليتوكسين السموم. الموتور هذا كما نعرف الناس الكل يحتاج الطاقة باش تتجدد باش تخدم، اللي هي الماء. دونك الماء حاجة مهمة جدا، حاجة ضرورية للخدمة نتاع الكلى. وكما قلت انسيولين اللي لاحظناه المدة هذه، الكلوة نتاع برشا مولاي معهمش حتى مرضى أشخاص لباس عليهم الضغط نتيجة هالموجة هذه متاع السخانة، تحقيق السخانة قياسية ومش معناها شدنا ارتفاع كبير في عدد المرضى، كسوا لي سوجي فراجيل هافو ما سوجي أجي عندهم دي مالادي كرونيك يستعملوا في دوية كيزية بيدها تنجم تقلق الكلوة في سقف من هكا، وإلا خاصة السنين لاحظناه حتى دي سوجي جون عندهم حتى أمراض ما يستعملوا حتى في دوية لبس عليهم، يجونا في حالات متعكرة جدا للكلوة، وفيما عبيد استحقينا حتى ندخلوهم للديليز واستحقوا حصص تصفية ليلي خاطر شيحوا من الماء. أنا هيقول قايل علاش شخص سليم من الأمراض الصغير في عمره معناها ما يصيرش حاجات هذية تتعرض الكلوة لشوك كيف من هكك، هو انفيت اللي صار انه العبيده هذيه تعرضت ل كود سولي انفيت كود شالور، عبيد في ديارها بين اهلها ومالها سخانه قياسيه بتلفصن خسرت كميه كبيره من السوائل، وباللي حاولت تعوض ما خلطتش لين شاح البدن شاحت الكلوه ودخلنا في السيركل فيسيو نتاعها سيزون فرينال، كل ما تبعها من معناها دي كومبليكاسيون. دونك شفنا الحقيقه سنة بالنسبه لي ايه الحقيقه عام قياسي، صيف سنة صيف قياسي، شفنا عدد مهول من المرضى هذوما. دونك ليلي شيء نتيجه هالسخانه هذه القياسيه.
7: حتى الإنسان يحمي روحه، معناها دكتورة ما تتعبش الكلى متاعه، قديش يلزمه من ماء، شنو يلزم يعرف بالضبط، والإنسان مع بداية إذا كان الكلى متاعه بدت باش تتعب والكل، شنو الأعراض الأولى اللي تجيه؟
8: باش يحميوه، وخاصة كما في الطقس هذا لازم دي كونتيتي دي غروند كونتيتي نتاع ماء. هو ماهوش معناها سي با ستاندار، معناها حسب الطقس. مثلا في الشتاء ليتر ونص 2 لتر بار جور تكفي، في طقس كيما طقسنا هذا ما اقلش من 3-4 لترات. دونك en fait la quantité هي elle varie selon les besoins تاع الشخص. دونك وين يزيد الاستهلاك وين يزيد الخسايه نتاع البدن يلزم نعوضوا ونحاولوا نعوضوا حتى اكثر. دونك الكونتيتي ماهيش ستاندار، تختلف من انسان لانسان، من طقس لطقس، من فصل لفصل. كيفاش نجموا نحموا احنا خاصه في بيريود كيما هكاك، هي انك تشرب كميات كبيره من الماء صحيح، اما خاصه ما تتعرضش للسخانه، مش الشمس، السخانه، خاطر العباد راهي في الديار شاحت من الماء. كيفاش ما تتعرضش للسخانه؟ حتى خاطر شفنا 49 و50 في الظل. دونك يلزم البيت ولا المكان الموجود فيه شخص يكون مهوي ومبارد، كان كليماتيزي او موا فنتيلاتور، خاطر باش تقعد في بيت ما فيه الشمس ماهوش كافي الحقيقة، والعباد شاحت وهي في الديار.
7: صحيح صحيح. كعلامات أولى نجمو نعرف رواحنا الكلاوي ماهيش لاباس، كيفاش؟
8: الكلاوي ماهيش لاباس، علامات الأولى هي خاصة دوخة. العبد يحس روحه مش كما نقولوا نحنا مش قد بعضه، دايخ، فاشل، كمية البول تنقص، اللون نتاعو يغمق. دونك هذه هي العلامات الأولية. بعد ندخلو في الكومبليكاسيون الماء أخطر شوية، يولي فقدان الوعي، غثيان، غدين برشا، دونك ما يزيش يخسر، واللي حتى عاجز عن التعويض، خاطر باش يشربوا باش يودوا. ليش؟ خاطر نتيجة ارتفاع سموم في البدن. دونك تعطينا لي سيني ديجستيف، هما النوزي فوميسمون، الدين، خاطر دايره ما ينجمش يشرب ما ينجمش ياكل. دونك هذوما كلها علامات انه الكلوه متقلقه. بعد علامات متقدمه جدا وقت تقص كومبليتمون البوله مع الشيبو بكل، تولي السوائل تتراكم في بدنه، يتنفخ، يغم عليه النفس. دونك هذه مرحله متقدمه جدا نتاع انه الكلاوي سكت.
7: نعم دكتورة، إجمالا نصيحة عامة للناس الكل في فصل الصيف حتى نحافظوا على كلاوينا ونكونوا لاباس، شنو نجمو نقولوا لهم؟
8: هو نصيحة عامة إنك تشرب برشا سوائل وتحاول ما تتعرضش لحرارة الشمس. التوا مش حرارة الشمس، حتى السخانة في الدار لازم تحاول تتجنب السخانة هذيك، كما فسرنا بالطرق الفسانة كليماتيزور فونتيلاتور، ندوشو نتبردو. بالنسبة لي سوجي فراجيل اللي هما خاصة لي سوجي اجي، العباد الكبار اللي جينيرالمون تبدا عندهم امراض مزمنه، يستعملوا كما قلنا دويات في طقس كيما هكا تنجم تقلق الكلوه. دونك يلزم الاشخاص هذيا لي سوجي اجي يراجعوا للطب نتاعهم، نعاودوا اون ادابت معناها الدويات، نحاولوا اون لي ادابت حسب حاله المريض، حسب الطقس، حسب برشا معطيات. معناها المريض يستعمل لي في مثلا دواء يكسر البولة يقعد بستة شهور بثمانية شهور ما يشوفش طبيبه، الحقيقة مغامرة عليها مش ديما نظن النتيجة نتاعها.
7: إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. يعطيك الصحة دكتورة سامية كرمي اختصاص أمراض الكلى، شكرا على كل هذه النصائح، يومك سعيد وإلى الملتقى.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
6: صباح الورد، صباح النور لكم الكل مستمعينا. مرحبا بكم في نسائم الصباح، ونواصل معكم المشوار توا باش نهزكم المنارة العلمية الكبيرة اللي في تونس، وهنا نتحدث على مدينة العلوم بتونس اللي في الحقيقة تواكب كل التظاهرات وخاصة التظاهرات الفلكية. المرة هذية باش نشوفوا برشة تفاصيل خاصة بالكسوف الجزئي للشمس اللي باش يكون إن شاء الله نهار الأربعاء 12 أوت 2026. كل التفاصيل تقدمها لنا السيدة سارة سنوسي رئيسة مصلحة الفضاء بمدينة العلوم. صباح النور مدام سارة.
7: صباح الخير، تحية ليك وتحية لجميع المستمعين.
6: في الحقيقة مدينة العلوم في كل مرة تكون صيح حاضرة في مختلف التظاهرات وتقدم أنشطة فلكية وغيرها، باش نتحدثوا على الكسوف الجزئي اللي مدينة العلوم قاعدة تحضر في روحها التظاهرة كبيرة برشا اللي هو الكسوف الكلي إن شاء الله باش يكون في 2026 إن شاء الله. أما معاك مدام سارة باش نتحدثوا شوية على الكسوف الجزئي كيفاش باش يكون بالضبط وكل التفاصيل، تفضلي مدام.
7: إيه إن شاء الله نهار 12 أوت 2026 الكرة الأرضية بتشهد كسوف كلي للشمس، والكسوف الكلي هذا معناته المسار الكسوف الكلي بش يعبر المناطق من شمال غرينلندا، إيسلندا، إسبانيا، وبارتي من وجزء من حوض البحر الأبيض المتوسط. الكسوف هذا الكلي كما قلت أنا ما معناته في 2026 كلي، لكن إحنا بش نشاهدوه جزئي من مدينة البلاد التونسية. دونك بش نشوفوه على شكل كسوف جزئي، حيث معناتها تكون كرة القمر هي يحجب تقريبا 60% من كرة الشمس، وهذايا المنظر حلو برشا نحبوا نتفرجوا فيه، لكن احنا ما نجموش نتفرجوا فيه في اي منطقه لانه باش يصير وقت الغروب، وقت الغروب صعيب شويه باش نشاهدوا الشمس. ذاك علاش باش نتنقلوا مدينه العلوم ان شاء الله في منطقه سجنان معناتها من بنزرت باش نشاهدوا هالكسوف هذايا اللي هو باش نشاهدوه عن طريق الكسوف الجزئي. دونك باش تكون البدايه معناتها مع تقريبا 7:45 وقت يكون ارتفاع الشمس معناتها تقريبا 6 درجات فوق الافق، وقت يبلغ ذروته نتاعو عندنا احنا معناتها باش يكون اكثر حاجه نوصلها هي 60% مع 37، ثم تغيب الشمس مع 7:40 ما عادش نجمو نشاهدوا بقيه الكسوف. دونك باش يكون الكسوف يكمل بعد تحت الافق، هذاك علاش سميناه كسوف جزئي تحت الأفق. هذايا اللي شنوش يصير، دونك هذاك علاش احنا نختنموا الفرصة، ما حبيناهاش تتعدى واحنا ما نشاهدوهوش. دونك هذاك باش نوفروا للمشاهدين التظاهرة هذية، وباش نحاولوا نقوموا بالتظاهرة هذية حتى يتعرفوا عليها سكان البلاد التونسية في منطقة سجنان اللي هي باش تكون غاديكا نجموا نتابعوا مراحل نتاعو بصفة معناتها مرتاحين، معناتها نجمو نشاهدو ما فماش عنا حاجز اللي ما يخليناش نشاهدو هالكسوف الكلي. فما برنامج حضرناه بالطبيعه، دونك باش نتابعو تكون متابعه الكسوف الكلي الجزئي اللي هو في تونس متابعته انطلاقا من 6:30 هكاك تقريبا حتى لين تغيب الشمس، وبعد ما تغيب الشمس نقومو بمحاضره نفسرو فيها ونحكيو على الكسوف الجزئي اللي 12 أوت 2026. وبالطبيعة هذا باش نحكيو شوية على الكسوف الكلي ل 2027 اللي باش يصير في البلاد التونسية. ثم باش نقوموا بسهرة بما أنه السماء حلوة غادي نجمو نشاهدوا فيها برشا حاجات، منها الكون العميق لأنه باش نشاهدوا أبرز الكوكبات فصل الصيف، باش نشاهدوا كوكب الزهرة، باش نشاهدوا اللي نسميهم اللي نجمو نراوهم الشاكين الجبار، نجمو نراوه في في السماء. دونك هذه هي البرنامج، وبالطبيعة ما نجموش نشاهدوا احنا الكسوف هذه حتى وكان جزئي، ما نجموش نشاهدوا بالعين المجردة. هذاك علاش توفر مدينة العلوم مجانيا نظارات خاصة بالكسوف الجزئي هذايا نهار الاربعاء ان شاء الله 12 اوت باش يكون متوفر عندنا غاديكا. دونك باش نفرقوهم معناتها
6: بصفة مجانية،
7: هاي بصفة مجانية. دونك غاديكا باش نتلقاو ان شاء الله، باش يكون غاديكا هل السهرة هذيا، باش تكون الظاهرة هذيا معناتها باش نحتفلوا بالظاهرة ظاهرة الكسوف الجزئي ليوم الاربعاء 12 اوت. مرحبا بهم، خاصة لعشاق الشمس وعشاق الكون وعشاق علوم الفلك اللي يحبوا يتعرفوا على الكسوف، مرحبا بهم يجوا بحدنا. نعم. يوم الاربعاء 12 اوت ان شاء الله احنا نكون نبداو غاديكا ابتداء الساعة الخامسة. دونك لكن معناتها المتابعه باش تبدا تقريبا من 6:30 حتى الى غايه اللي كونوا تغيب الشمس، وثم نواصلوا بالسهره الفلكيه
6: ان شاء الله. شكرا ليك وان شاء الله موفقين. شكرا ليك مدام ساره سنوسي رئيسه مصلحه فضاء الكون بمدينه العلوم بتونس، شكرا على كل التفاصيل وكل التوفيق لكم ان شاء الله.
8: معك تضوى مرايتنا

شباب من ولايتك باللي يشارك في المهرجان الوطني للطائرات الورقية، برنامج المخيمات الشاطئية لدار الشباب رديف، تجربة الحرفية حنان معمري في صناعة الأزياء المسرحية، الممثل عبد الكريم بناني، وجولة في المهرجانات في صيفك على كيفك من 5 ل 8 على موجات إذاعة قفصة.

0: تمام 9 صباحا.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تتواصل الاستعدادات لتنظيم الدورة 18 لمهرجان قبيل الدولي، وأوضح مدير هذا الدورة محمد ببكر أن الدورة تتواصل من 30 جويلية الجاري للسابع من أوت القادم، متضمنة برمجة متنوعة الفقرات تجمع بين الفن الشعبي والوتري والسهرات الفنية. تم مؤخراً إطلاق البوابة التونسية للصناعة الغذائية، وهي منصة مؤسساتية لليقظة الاقتصادية صممت لدعم نفاذ المؤسسات لمعلومات استراتيجية موثوقة في قطاع الصناعة الغذائية وفق ما أعلنته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس. وأفادت الوكالة الألمانية في بلاغ لها بأن هذه البوابة قد تم تطويرها من قبل الإدارة العامة للصناعة الغذائية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بدعم من مشروع النمو النوعي من أجل التشغيل، لتكون أداة تساعد المتعاملين في القطاع على اتخاذ القرار. في تصريح إذاعي له صباح اليوم، قال المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد أن أوروبا ستشهد موجة حر رابعة مشابهة للموجات السابقة، لكنها لن تؤثر على تونس بشكل مباشر. كما أوضح أيضا أن تونس ستشهد نهاية الأسبوع الجاري ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، من المتوقع أن تكون أعلى من المعدلات العادية. أقرت المفوضين الأوروبية بأن دول الاتحاد الأوروبي تواجه صعوبة متزايدة في السيطرة على حرائق الغابات مع استمرار موجات الحر التي تضرب أجزاء واسعة من القارة، مؤكدة أن سرعة انتشار النيران أصبحت تفوق قدرات فرق الإطفاء. أخيرا، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات جديدة في الضفة الغربية، فيما واصل المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين في أكثر من منطقة بالضفة، وسط تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة من أي خطط إسرائيلية تسعى لإطفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية أو محاولة توسيعها. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: معاك تطوى مرايتنا.
1: أحلى الأوقات لكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم، واصلين معكم المشوار في نسائم الصباح في هذا الجزء الثالث. توقيتنا 9:11 دقيقة، إن شاء الله أحلى صباحات للجميع، نرجوها لكم الكل. مرحبا بكم وين ما كنتم، في الدار ولا في الخدمة ولا أمام المقود، إن شاء الله أحلى رفقة تكون مع إذاعة قفصة. مرحبا بكم.

0: الأجندة الإذاعية.
1: صباح الورد للجميع، مرحبا بكم مستمعينا، ديما معكم على موجة إذاعة قفصة. وشنو رأيكم في جولة لأهم البرامج المباشرة على موجاتنا لليوم 3-28 جويلية 2026؟ بعد نسيم الصباح اللي نهاية المشوار باش تكون 9:30 مع 10، من 10 حتى للنص نهار، الموعد اليومي مع المراية ومراية اليوم من أعداد وتقديم الزميل أحمد عقوني، وهذه تفاصيل المراية.
2: ماذا في قرار ستاج القاضي بتمكين العائلات من تركيب البطاريات لتخزين الطاقة؟ جديد خدمات البريد والإحداثات الجديدة بولاية القصرين. اليوم في المراية من 10:30 نهار على موجة إذاعة قفصة.
1: نص نهار الموعد المباشر مع برنامج الألعاب المسابقات والجوائز خليك الرابح مع زميلة فاتن هنشيري، ورحلة الموسيقى تكون من الماضي ساعة حتى الثلاثة، عيش الفن مع زميلة فاتن خليفة، ثم من الخمسة متاع العشية حتى الثمانية صيفك على كيفك مع رياض الدبوبي في التقديم وسكمير جب في الأعداد.
2: شباب من ولاية قبل يشارك في المهرجان الوطني للطائرات الورقية، برنامج المخيمات الشاطئية لدار الشباب رديف، تجربة الحرفية حنان معمري في صناعة الأزياء المسرحية، الممثل عبد الكريم بناني، وجولة في المهرجانات في سيفك على كيفك من 5 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة.
1: سهريتنا عنوانها فنون، تبدأ من 10 تتواصل حتى النص الليل مع زميلة سعيدة كريت، وهذه تفاصيل السهرية.
2: ضيوف فنون الليلة: الفنان روني فتوش وحضوره في المهرجانات التونسية في صائفة 2026، مجموعة أوتار وإنتاج الغناء الوطني، المغني آزر طلال في آخر أعماله الفنية. فنون سهريتنا الليلة بداية من 10 على موجة إذاعة قفصة.
1: هذه موعدنا المباشرة لليوم، متابعة رائقة لكم الكل مستمعينا.

أحبك.

على إيقاعات العندليب الأسمر نوصل معكم نهاية مشوارنا لليوم من نسيم الصباح مع أجمل تحيات عبد بيمولا في الأخراج الرقمي، كوكب إبراهيمي في الأخراج التقني، ريمو حمد النوري كانت معكم في الأعداد والتقديم. إن شاء الله نهاركم مبروك وإلى الملتقى.

احبك اقول احبك وعيش احبك اعيش احبك حقول احبك اقول احبك وعيش احبك اعيش احبك.

0: بك تتلعب.
1: نور دوفي أجمل أغانيه الليلة بداية من العشرة.
2: جمهور هو ستار بتاع مروان نوردو، مروان يمشي لآخر الدنيا على خاطره باش يفرحوا.
1: مهرجان قفصة الدولي الدورة 46 من 27 جويلية ل 20 أوت 2026.
3: سلامتك سلامتك.
4: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في سلامتك، في ضيافتنا السيد عمر عبدلي المهندس الصحي. الغسل الجيد للأواني يساهم في القضاء على الجراثيم ويحافظ على سلامة الغذاء. شنية مراحل غسل الأواني؟ وهل الماء وحده يكفي؟ كيفاش نجفف الأواني بطريقة صحية؟
5: أي عملية غسل وتجفيل الماعون المعد للطبخ ولا لتقديم الماكلة لازم يمر بأربع مراحل. أولاً غسل الماعون في حوض ولا بانو فيه الماء والصابون. ثانياً إعادة غسل الماعون بالماء باش يتنحى الصابون ولا المادة المنظفة اللي استعملناها. ثالثاً حطان الماعون في حوض ولا بانو فيه الماء والجفال بمقدار مغرفة ماكلة جفال في كل 4 لتر ماء، والمدة ما تقلش على 4 ساعة باش نقضيه على أي بكتيريا تنجم تبقى في الماعون. رابعاً نعاود ونغسل الماعون بالماء ونخلوه يستقطر. ونلفت انتباهكم، راهو تخليط الصابون مع الجفال في نفس البانو راهي طريقة غالطة وتحد من فاعلية عملية تنظيف وتعقيم الماعون، وزيد تهري اليدين وبعض المواد تسيب غاز خانق.
4: دقائق إضافية في التنظيف قد تجنبنا الكثير من المشاكل الصحية. مع تحيات وسيلة الغولة.
3: سلامتك سلامتك.
1: إذاعة قفصة
3: مراية تتكلم.
4: أنا نحكي وأنت تسمع
3: حكاية الصغار.
6: أهلاً وسهلاً، مرحباً بكم أصدقائي الأطفال في هذا العدد الجديد من حكاية الصغار. أنا ريم مولا سأرافقكم في رحلة ممتعة بين الحكايات والعبر والفوائد. يرافقني في هذا اللقاء وليد حرشي وحلا عليمي. في كل لقاء نحمل لكم حكاية ممتعة فيها شخصيات وأحداث ومواقف مختلفة، لكن خلف كل حكاية رسالة جميلة تنتظر من يكتشفها. استمعوا جيدا إلى تفاصيل حكاية اليوم. فكروا معنا، ما العبرة المستخلصة؟ ما القيم التي دعت إليها؟ ما القضايا التي ناقشتها؟ هيا نبدأ رحلتنا مع حكاية اليوم، فلنصغي جيدا.
7: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية تقدم حكاية للصغار. حكاية للصغار إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
8: أحبائي الصغار، كان هناك أسد دائما برفقة الثعلب، وفي يوم من الأيام أصيب الأسد بجروح بالغة في معركة ضارية مع الفيل، ولم يتمكن بعدها من المشي بشكل صحيح، غير أنه لم يعد باستطاعته صيد الفرائس، ولم يكن بالكهف الخاص به أي طعام. حيث مرت أيام من دون طعام، وفي إحدى الجلسات قال له صديقه الثعلب:
9: يا سيدي، أنا لا أستطيع أن أخدمكم لأني أصبحت ضعيفا وهزيلا جدا، فأنا لم آكل منذ عدة أيام.
10: يا صديقي، ألا يمكنك أن تجد حيوانا
0: أستطيع أن أقتله حتى نتقوت به أنا وأنت، وإلا فإننا سنموت من الجوع، سنموت من الجوع.
8: وهكذا خرج الثعلب من الكهف باحثا عن الطعام في الغابة، حتى وصل إلى قرية قريبة. لاحظ هناك حمارا قد أتى إلى حدود الغابة لأكل العشب الأخضر. ذهب الثعلب لاستقبال الحمار بحرارة.
9: تحية طيبة يا ابن العم، أرى أنك أكلت العشب الناضج ويبدو عليك أنك متعب، لماذا هذا؟
10: لدي سيد قاس يجعلني أحمل أثقالا ولا يكاد يوفر لي حفنة من العشب الأخضر، وعلى الرغم من علمي بأن الغابة مليئة بالأخطار لم أستطع أن أمنع نفسي من هذه الأعشاب الخضراء.
9: تعال معي إلى الغابة، فسيد الأسد يحمي جميع الحيوانات من قسوة البشر.
10: الأسد؟
9: نعم، وهناك الأعشاب الخضراء في جميع الأنحاء، وستحيا حياة كلها سعادة ونعيم وراحة.
8: ظل الحمار يتبع الثعلب داخل الغابة ليأخذه إلى كهف الأسد، وكان الأسد سعيدا جدا وهو ينتظر اللحظة، اللحظة الحاسمة لينقض على الحمار. ولكن الأسد أصبح أضعف مما كان يتوقع نفسه. دخل الحمار كهف الأسد وهم الأسد بالانقضاض عليه، ولكنه سقط على الأرض بالقرب من الحمار. عندها ركض الحمار بأسرع ما يمكن لإنقاذ حياته، وهنا قال الثعلب:
9: لا تحزن يا سيدي، سوف أحاول أن أعيده لك، ولكن هذه المرة يجب انتظارنا حتى نقترب، فأنت لست قويا للقفز والإنقاذ الآن.
8: ركض الثعلب وراء الحمار وكان قادرا على اللحاق به، ثم أوقفه على الطريق، فقال الحمار:
10: هذا هو المكان الجميل الذي أخذتني إليه، لقد أخذتني إلى الموت، ما هذا الحيوان الذي حاول القفز علي؟
9: لقد ظننت بي سوءا، لذلك ركضت وراءك لأنك تسيء إلي. إنه نوع من أنواع الحمير لا تعرفه، كان يبحث عن حمار من بني جنسه فلم يجد، وعندما وجدك فرح كثيرا، ولكنك لم تحتمل فرحته بلقائك.
10: حقا ظننته سيفترسني.
9: لو كان حيوانا آخر، أسدا أو نمرا مثلا، هل كان قد تركك؟ هل ستكون قادرا على الهرب منه؟
10: لا.
8: وهكذا تم إقناع الحمار من قبل الثعلب مرة أخرى، وتبعه من جديد إلى الكهف. ولكن الأسد كان متعبا لأنه كان ضعيفا جدا، وطلب من الثعلب أن يحرس الحمار حتى يذهب إلى النهر ليشرب بعض الماء، إلا أن الثعلب لم يتحمل الجوع بعد الآن، فهو لم يأكل لعدة أيام، وكان يرى الطعام أمام عينيه مباشرة، فهجم على رأس الحمار وأكل دماغه. وعندما عاد الأسد ورأى الحمار بلا دماغ، غضب وأمر الثعلب بأن يشرح له كيف تجرأ على الأكل من فريسته، فأجابه:
9: أرجوك يا سيدي لا تغضب، هذا الحمار لم يكن لديه دماغ على الإطلاق، لو كان لديه أي دماغ فهل سيعود إليك بعد أن هاجمته؟
8: وهكذا دفع الحمار ثمن غبائه وثقته المفرطة في الثعلب الماكر الذي أراد به شر، فكان فريسة للأسد والثعلب. هنا تنتهي قصتنا يا أصدقائي، أقول لكم إلى اللقاء.
7: كنتم مع فاطمة الحسناوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنور العياشي، حسونة ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
6: والآن يا أصدقائي، بعد أن استمعنا إلى الحكاية، ما رأيكم؟ ما السلوك الصحيح الذي أعجبكم؟ هل أخطأ أحد الشخصيات؟ كيف بإمكانه التصرف بشكل أفضل؟ ما القيم التي تعلمناها اليوم؟ مرحبا وليد.
11: مرحبا أصدقائي الصغار.
6: مرحبا حلاء.
12: مرحبا بك وبأصدقائي الصغار.
6: ماذا تعلمنا اليوم من الحكاية يا وليد؟
11: مرحبا أصدقائي الصغار.
13: حكايتنا اليوم تحمل عبرا وحكما عميقة، منها أولا الهلاك عقبة الغباء. شخصية الحمار التي كانت تمثل الشخصية التي لم تتعلم من أخطائها، فقد نجا في المرة الأولى ومع ذلك صدق تبرير الثعلب وعاد معه. الحكمة المستخلصة: لا تمنح ثقتك لمن حاول إذا أكام. والآن العبرة الثانية: المكر والذكاء تفوقان على القوة البدنية. عندما عجز الأسد ذا القوة البدنية والعضلية عن صيد فريسة، فاستعان بالثعلب الماكر والذكي الذي لم يستعمل قوته بل استعان بذكائه ومكره. والآن الحكمة المستخلصة: القوة بلا ذكاء لا تكفي، والمكر قد يحل مشكلات يعجز عنها الجيوش. العبرة الثالثة: سرعة البديهة والقدرة على التخلص من المآزق. تجلى هذه العبرة في موقفين للثعلب، عندما أقنع الثعلب الحمار أن الأسد أراد العناية به. الثانية عندما أكل دماغ الحمار وقال للأسد بسخرية: لو كان له دماغ لما عاد بعد أن نجا في المرة الأولى. الآن نتجه إلى القضايا المطروحة. القضية الأولى: غياب العقل وتكرار الخطأ. الأزمة لم تكن في وقوع الحمار في المرة الأولى، بل وقوعه في الفخ الثاني بسبب غبائه، فكيف يمكن للإنسان العاقل أن يقع في الفخ مرتين؟ الآن القضية الثانية، ألا وهي قضية استغلال الحاجة والضعف. عندما وجد الثعلب الحمار في حاجة للأكل وقد كان يعاني من قسوة صاحبه، استغلها للقضاء عليه. والآن يا أطفال، لنا بعض الأسئلة. السؤال الأول: لماذا كان الأسد يعاني من الإصابات والإرهاق؟ السؤال الثاني: مما كان يعاني الحمار؟ السؤال الثالث: ماذا قال الثعلب للحمار لإقناعه واستدراجه للفخ؟
6: شكرا لك وليد، فلنذهب إلى حلاء. مرحبا حلاء.
14: مرحبا بك وبأصدقائي الصغار.
12: حكاية اليوم نستخلص منها العديد من الفوائد والعناصر.
14: والآن مع القضية الأولى: أهمية التعلم من التجارب. الحمار رأى الخطر بعينيه عندما هجم عليه الأسد في المرة الأولى ونجا بصعوبة. كان من المفترض أن تكون تلك التجربة درسا لا ينسى، لكنه تجاهل ما حدث وصدق كلام الثعلب من جديد. لذلك فإن أكبر خطأ ارتكبه لم يكن الذهاب مع الثعلب أول مرة، بل العودة معه ثانية. فمثلا في حياتنا قد نتعرض إلى غش أو فشل بسبب شخص معين أو قرار معين، فالعاقل يستفيد من التجربة ويصبح أكثر حذرا. أما من يكرر الخطأ نفسه فإنه يعرض نفسه للأذى مرة أخرى. قضية أخرى تبرزها القصة: الحذر من أصحاب المصالح. الثعلب لم يكن صديقا للحمار، بل كان يبحث عن مصلحته فقط. استغل مشكلة الحمار مع صاحبه وعرف نقطة ضعفه، ثم استخدم الكلام الجميل لإقناعه. فمثلا في حياتنا هنالك أشخاص قد يستغلون ضعفنا أو حاجتنا لتحقيق أهدافهم. لذلك لا يجب أن نحكم على شخص من مظهره أو من كلامه فقط، بل من أفعالهم ونواياهم. الحكاية تكرس قضية أخرى، ألا وهي قوة الإقناع لا تعني صدق الكلام. الثعلب كان ذكيا في الكلام، لكنه استخدم ذكائه في الخداع. أحيانا يكون الشخص مقنعا جدا، لكن ذلك لا يعني أنه صادق. فمثلا في حياتنا، قبل أن نقتنع بأي فكرة أو وعد، يجب أن نسأل أنفسنا: ما الدليل؟ وهل هذا الكلام منطقي؟ فالعقل يجب أن يقود المشاعر لا العكس. أخيرا وليس آخرا، الطمع يؤدي إلى أفعال مشينة. بعد أن نجح الثعلب في إحضار الحمار لم يصبر حتى يعود الأسد، بل أكل من الفريسة بسبب طمعه وجوعه، وهكذا أهلك من كان يعمل معه. أو ففي حياتنا عندما يسيطر الطمع على الإنسان قد يدفعه إلى الظلم أو فقدان احترام الآخر. خلاصة القول، تعلمنا هذه القصة أن العقل هو أعظم ما يملكه الإنسان، فمن يستعمل عقله يتعلم من أخطائه ويميز بين الصديق والمخادع، ولا يسمح للكلام الجميل أن يخدعه. أما من يهمل عقله ويكرر أخطاءه فقد يقع في المحنة نفسها أكثر من مرة.
15: شكرا حلا، شكرا وليد. وصلنا أصدقاء الأطفال إلى نهاية هذا العدد من حكاية الصغار. استمتعنا بالحكاية وتعلمنا قيما رائعة. نلتقي في حلقة قادمة وحكاية جديدة ومغامرة ممتعة. إلى اللقاء يا أصدقائي.

0: إذاعة قفصة قفصة محبة دينا نوردو على مسرح البرج الأثري بقفصة.
1: والله الحقيقة فرحان برشا برشا وجمهور

0: تتلعب.
1: نور دوفي أجمل أغانيه الليلة بداية من العشرة.
2: الجمهور هو ستار بتاع مروان نوردو. مروان يمشي لآخر الدنيا على خاطره بشي فرحه.
1: مهرجان قفصة الدولي الدورة 46 من 27 جويلية ل 20 أوت 2026. ضيوف فنون الليلة: الفنان روني فتوش وحضوره في المهرجانات التونسية في صائفة 2026، مجموعة أوتار وإنتاج الغناء الوطني، المغني آزر طلال في آخر أعماله الفنية. فنون سهريتنا الليلة بداية من العشرة على موجة إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز الساعة العاشرة صباحا للأخبار.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: أهلا بكم. تنعقد اليوم بمدينة قفصة أشغال الندوة الجهوية للتونسيين المقيمين بالخارج أصيلية الجهة والشباك الموحد لتقريب الخدمات. هذه الندوة التي يشرف عليها ولي قفصة ستخصص للنظر في مختلف الخدمات الموضوعة على ذمة التونسيين المقيمين بالخارج، إلى جانب الاستماع إلى مشاغلهم واهتماماتهم. تعمل وزارة الاقتصاد والتخطيط على استكمال الإجراءات الخاصة بتمويل استثمارات لتجديد معدات الشركة الوطنية لعجين الحلفة والورق بالقصرين، بما يعزز جاهزيتها لتأمين حاجيات المواسم الدراسية القادمة. تواجه الدورة 42 للمهرجان الدولي للجواد العربي الأصيل بالمكناسي من ولاية سيدي بوزيد مشاكل وصعوبات تنظيمية فرضتها إجراءات التراخيص المتعلقة باستغلال عدد من الفضاءات العمومية. تم مؤخرا إطلاق البوابة التونسية للصناعات الغذائية، وهي منصة مؤسساتية لليقظة الاقتصادية صممت لدعم نفاذ المؤسسات إلى معلومات استراتيجية موثوقة في قطاع الصناعات الغذائية. توغلت اليوم قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من عدة آليات عسكرية في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي السوري وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة في قفصة المدينة على 93.5. معاك تضوى مرايتنا. المرايا، المرايا. الحدث، الخبر، المشغل. المرايا، صوت وصورة.
6: مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج المراهية من الآن إلى منتصف النهار. الثلاثاء 28 جويلية 2026، بعد قليل آخر الأخبار وأخبار 24 ساعة، عودة على أهم ما جاء في الجلسة العامة في البرلمان مع ممثلي وزارة الصناعة حول انقطاع التيار الكهربائي. يكون معنا النائب محمد علي. عودة أيضا على الاجتماع اللي صار يوم الأمس في وزارة الصناعة حول تفعيل قرار استاج القاضي بتمكين العائلات من تركيب البطاريات لتخزين الطاقة. يكون معنا السيد يوسف شبيل، ناشط وخبير في مجال في قطاع الطاقة بتونس، ونتعرف أيضا على جديد خدمات البريد والأحداثات الجديدة في قطاع البريد بالقصرين. نذكر معنا المدير الجهوية للبريد بالقصرين، بالإضافة إلى متابعاتنا للندوة الجهوية الخاصة بتونسين بالخارج التي تعقد صباح اليوم بقفصة، وأيضا مشاغل المواطن. نجمة تحيات كامل فريق صدقي عرفة عبد بيمولة وأحمد العقوري.

0: المراية
1: المراية
0: الحدث الخبر المشغل المراية صوت وصورة.
2: نبدأ بأولى فقرات برنامج المراية ليوم 23 جويلية 2026 بأحوال الطقس. يكون الطقس وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي عامة قليل السحب وتتراوح الحرارة القصوى بين 29 و 34 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات وبين 34 و 38 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي وإلى 44 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي. أطلقت مؤخرا وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا والإدارة العامة للغابات حملة تحسيسية توعوية تحت عنوان كل ثانية تفوت غابة نجم تموت، تهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر حرائق الغابات. وتحث هذه الحملة المواطنين على ضرورة الإبلاغ سريعا عن أي حرائق أو نيران مشتعلة أو دخان. وقدم المكلف بالمشروع في الصندوق العالمي عالمي للطبيعة بشمال أفريقيا سيد أحمد الغربي جملة من التوصيات لجميع المواطنين من أجل الحد من الحرائق، وتتمثل أهم التوصيات في عدم إشعال النار في الغابات وعدم الشواء قرب الأشجار وعدم حرق النفايات، ودعا إلى عدم رمي أعقاب السجائر وعدم استعمال السوائل القابلة للاشتعال وعدم رمي الزجاجات في الغابات. نستمع للسيد أحمد الغربي المكلف بالمشروع في الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا.
3: توجيهات وتوصيات بضرورة عدم مشعل النار في الغابة، عدم الشواء قرب الأشجار، عدم حرق النفايات، عدم رمي أعقاب السجائر، وعدم استعمال كذلك السوائل القابلة للاشتعال، وعدم رمي الزجاجات في الغابة. أهمية التدخل السريع والإبلاغ السريع لكل حريق أو دخان أو سلوك مشبوه شفناه في المناطق الغابية. وصلنا الأرقام مهمة لمستعملي الطريق، منها رقم الحماية المدنية 198، رقم الإدارة العامة الغابات 71 297 842، والرقم الأخضر لوزارة الفلاحة 80 101 250. المرحلة الثانية باش تكون 1 أوت على مستوى طريق السيارة بنزرت.
2: نذكر بالأرقام: رقم الحماية المدنية 198، رقم إدارة الإدارة العامة للغابات 71 297 842، والرقم الأخضر بوزارة الفلاحة اللي هو 80 101 250. إلى خبر موالي، أعلنت وزارة التربية يوم الأمس عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد، وتوفر البوابة المتاحة عبر الرابط bscolaire.education.tn للأولياء جملة من الخدمات الرقمية، من أبرزها إنشاء حساب مواطن وربط بملف التلميذ لتفعيل فضاء الولي ومتابعة مختلف المعطيات المدرسية، فضلا على الاطلاع على مستجدات الحياة المدرسية باللغتين الفرنسية والعربية، إضافة إلى أعداد خصوصية تراعي حاجيات ذوي الاحتياجات الخصوصية. نواصل دائما في أخبارنا. نمر الآن إلى الخبر الموالي. أعلنت الشركة الوطنية لعجين الحفا والورق بالجسرين يوم الأمس عن استكمال جميع مراحل إعداد الورق المخصص للكتاب المدرسي في الأجيال المحددة والكمية الكاملة بكمية بلغت 5446 طن من الورق المعد للكتاب المدرسي، وتم التوزيع إلى حدود يوم الأمس 4876 طن، أي نسبة إنجاز تقدر ب 88 طن، ويقدر المخزون بالشركة 660 طن، وهي كمية موضوعة على ذمة الحرفة عند الطلب، وذلك رغم

0: الظروف الصعبة التي يواجهها المصنع نتيجة تقادم المعدات واهترائها. هذا ما صرحت به الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين السيدة سامية التركي اللي كان لها هذا التصريح.
1: ننطلق إن شاء الله في إنتاج الورق المخصص لتباعة الكراس المدعم، وسيكون التوزيع في نفس الوقت، وذلك لإنجاح العودة المدرسية. باش يكون كما السنة الفارطة 4000 طن مخصصة للعودة المدرسية في البداية، و1000 طن كمخزون استراتيجي، وهذا اللي القرار اللي اتخذته وزارة التجارة. تمكنت الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق من إنتاج كمية تتمثل في 5446 طن من الورق المخصص لتباعة الكتاب المدرسي. الكمية هذه كانت موضوع شهادة تكفل صادرة عن المركز الوطني البيداغوجي، معناها السنة تعتبر السنة الثالثة على التوالي اللي تنجح فيها الشركة في تأمين كافة الكمية، وبالتالي يعتبر كتاب من صنع ورق محلي 100%.
0: نختم أخبارنا بالخبر اللي يتعلق بتوفر المياه المعلبة. أكدت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه مفيدة بن نصر اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2026 توفر المياه المعلبة بنفس الأسعار والجودة، مشيرة إلى أن الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نيال زيادة فيها. وأوضحت بن نصر أنه تم خلال شهر جويلية الجاري تسجيل اضطراب في توزيع المياه جراء ارتفاع أدى إلى ارتفاع الأسعار بسبب موجة الحرارة التي شهدتها البلاد، فضلا عن الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي. وخلال حضوره في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، شددت بن نصر على أن ما يتم تداوله بشأن نقص المياه يعد أزمة مفتعلة، داعية إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمي وعدم الانسياق وراء الإشاعات. وطمأنت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه المستهلكين ودعتهم إلى عدم القلق، مؤكدة توفر المياه المعدنية بالكميات اللازمة، لا سيما مع دخول وحدة تعليب جديدة حيز النشاط. هذه أهم أخبارنا. نعود بعد قليل إلى الجلسة العامة يوم الأمس بالبرلمان اللي كانت مخصصة للتداول في الشأن العام وإشكالية انقطاع التيار الكهربائي. يكون معنا النائب في البرلمان سيد محمد عليه.

0: المراية. الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
1: نواصل مستمعينا الكرام في برنامج المراية، وفي هذه الفقرة عودة على الجلسة العامة اللي عقدت يوم الأمس الاثنين 27 جويليا بالبرلمان، وكانت مخصصة للتداول في الشأن العام ومناقشة أزمة الانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء. معنا عبر الهاتف النائب محمد علي. سي محمد علي، أهلا وسهلا، صباح النور.
2: أهلا وسهلا، صباح النور.
1: شكرا لك. هو احنا الاسبوع الفارط كنت معانا في هذا الفضاء وتحدثنا على دعوتكم لجلسه طارئه مع الطرف الحكومي اللي هي وزاره الصناعه والطاقه. خلينا نرجع على تفصيل الجلسه يوم الامس محمد علي، واللي كان من المفروض انه نسمع فيها تداول في اشكاليات تخص مشاغل المواطن، وربما اليوم تحدثوا على اشكاليه انقطاع التيار الكهربائي، وربما البحث والنقاش يكون حول إيجاد سبل وحلول حتى لا تتكرر هذه الإشكالية في المستقبل. نرجع معك على تفصيل جلسة أمس سي محمد علي.
2: هو جلسة أمس معناها على الأقل في تقديري أنها كانت ناقصة منقوصة من حضور الجهة التنفيذية، لأنه المعني بتنفيذ الإصلاحات إذا كانت توجد، والمعني بتقديم الحلول فهمت ولا العمليه هي سلطه تنفيذيه مفترض.
1: اي
2: معناها حسب معناها هذا المعني اكثر منها. وبالنسبه لدور البرلمان، هو دور رقابي، ومن حق البرلمان انه يتلاقى مع الحكومه داخل قدره البرلمان، في خاصه في ازمه كما هذه، ومن حق الشعب التونسي انه توصل المعلومه شنو مشكلته، شنو الوضعيه اللي هو فيها، المستقبل شنو، ما الدنيا هذه وقتاش باش تواصل، كيفاش الدوله باش تتصرف باش تحل مشكلته، لانه في نهايه الامر هي حل المشكله هو مسؤوليه الدوله مش مسؤوليه المواطن. المواطن هو ضحيه في انتباه لقصور في اداء الدوله ولا اداء الحكومه في انها تحمله قدرته على انه معناه يتزود سواء كان بالماء ولا بالكهرباء، ويعيش هذا معناها تداعيات اللي الناس كلها تحدثنا فيها، تداعيات خائبة وقاتلة، ووصلت فيها بعض منها عديد الضحايا اللي المفترض انه الدولة تعطي على الاقل ارقام الناس اللي ماتت ان شاء الله بعد عمر طويل سامعين وليكم معناها على اثر فهمت ولا الوضع نتاع الحرارة فهمت ولا القياسية الخبة نتاع الحرارة. فكان المفترض انت ولا ان تعطينا معطيات وغيرها، وهذا اللي ما احنا علاش استدعينا معناها ان ضروره حضور السلطه التنفيذيه داخل البرلمان. للاسف هذا ما تمش ما نحملش المسؤوليه للسلطه التنفيذيه. السلطه التنفيذيه تتحمل مسؤوليتها، لانه الوضع هذا وضع استثنائي وتاريخي، والازمه هذه ازمه وطنيه، والأزمة الوطنية تتعالج بآلية وطنية وتتعالج بتوازن السلطات. يلزم كل السلطات الموجودة في داخل تونس بما فيها سلطة رئاسة الجمهورية باعتبارها هي أعلى السلطة العليا، هي السلطة التنفيذية، كلها تحط يديها في الدين بعضها من أجل أن تخرج تونس من هذه الأزمة اللي تقريبا شملت كل الجهات كل المناطق وشملت كل الفئات، وتقريبا كانت عندها أثار على حياة العباد وأثار على اقتصاد العباد ودنيا تعرفوا بها بنتي ولا أنه حتى المعامل سكرت، وحتى الشركات اللي عندها مواد تحفظ فيها فزت، وعندها مانيش باش تحدث ياسر بتفاصيل هذه، لأنه المواطن التونسي اليوم حتى عبر الفيسبوك ولا عنده المعلومة.
1: هو رئيس اي رئيس النائب قديما في الجلسه رئيس البرلمان جاء السيد ابراهيم بودربيله خلال هذه الجلسه اكد على ضروره تجنب اعطاء صوره قاتمه ودعا للتركيز على الاصلاحات الجذريه للبنيه التحتيه والاستفاده من التجارب الدوليه لمنع تكرار هذه الازمات. وسيادتك تحدثت وذكرت كلمه تتعالج الازمه. اليوم ربما بعد ما غاب الطرف الحكومي طرق المعالجه لهذه الازمه شنو سي محمد علي؟
2: قبل كل شيء معناها الخطاب الخشبي وانا نقوله خشبي لرئيس البرلمان عيب انه في وقت في انتولاء العباد معناها يعلم ربي بحوالها وعاش الظروف هذيك في وسط البلاد ونساء كبار في انتولاء وصغار معناها ضحيه لارتفاع درجه الحراره والدوله مش قادره في انتولاء ان تتصدى الأزمة هذه وما خرجتش حتى عطت المعلومة في وضعية الأزمة وما وقعش حتى اتصال بالشعب التونسي وانت ولا على وضعية اتصال رسمي بالشعب التونسي يا ولدي على الأقل انت ولا الخطاب طمأنا ورسل ورسائل إيجابية باش تحل الباب انت ولا أمام أنه وراءه الأزمة هذه هاو كيفاش النجم نتصرفوا فيها وهاو وقتاش النجم نحدوها وهانا تنتصرفوا بسرعة وهاو اللي مويال باش نخدموا بهم ورانا غلطنا في الحاجه الفلانيه وغلطنا في الحاجه الفلانيه اذا في هذا
1: اي لكن في المقابل لكن في المقابل ربما انه اليوم ولينا نتحدث كانه الصوره قاتمه جدا في تونس فربما هذا هو قصد رئيس البرلمان على الاقل انه في خضم الازمه هذه لكن لابد ان نبحث عن حلول
2: يرو اذا قال الكلمه هذه بالتوازي معانا كتاكد على انه فما ازمه حقيقيه وثم عجز حكومي وثم عجز لآليات الدولة في انتولا في أن تحقق نتائج في علاقة بالتصدي لهذه الأزمة والله يتفهم بيه. أما نقول رأي ماشي صورة قاتمة هاتنا التعرف هاتنا ناخذ ونستأنس بتجارب الدول الأخرى وحديث في انتولا هذا حديث عام رو نحن حاجتنا بحلول عملية
1: الحلول الحلول وكيف نعالج سي محمد علي هذا هو السؤال ربما إذا
2: بعد
1: أي كيفاش في قديركم أنتم كبرلمان دوركم
2: وهذا سي أحمد هذا يزم تقوله الدولة يزم السلطة التنفيذية تقول الشيء هذا يزم يخرج من السلطة التنفيذية من يقول راي عنا المشكلة الفلانية ما نبقاش أنت ولا نتحدث على عن طريق فيسبوك ورغم أنه الخبراء تقريبا أتوا على كل ما يمكن أن يكون في علاقة بالوضعية هذه تقريبا الناس المختصة والناس الخبراء وأولاد الميدان دريت الشركة اللي اليوم همش متهمين بالعكس ناس هم أيضا ضحايا لأنه ما تمش بنية تحتية حقيقية تنجم من خلالها أنك معناها تستوفي حاجية المواطن التونسي سواء كان في الكهرباء أو الضوء ورأي المشكلة ما يشفك التقنيين وما نشبش نحاسبوهم هما بدنا نحولوهم من الشماعة مش فك المسؤولين الجهويين مساكن اللي قاعدين خارجين في القويل وقاعدين تحت عرش الطول باش يحاولوا انت ولا معناها على الاقل يخفضوا من تداعيات
1: سي محمد علي اي اليوم تقريبا بعد غياب الطرف الحكومي على الجلسه العامه اللي دعتوا لها انتم في الاسبوع الفارت يعني الخطوات المواليه شنو هي
2: الخطوات المواليه هو مزيد هو اول حاجه تاكيد على ضروره انه السلطه التنفيذيه تكون موجوده داخل البرلمان تكون موجوده في الميدان سيدي سيبك من البرلمان سيدي مثلا انت يبدو انه العلاقه بين السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه ماهيش متوازنه والسلطه التشريعيه يبدو انه السلطه التنفيذيه جهه وقت اللي تحتاج القروض عارفكم جايت السلطه التنفيذيه السلطه التنفيذيه اللي قامت جايبه واللي في المده اللي فاتت كلها وخذت شهر باش ما تجيش البرلمان بدعوه انها تحضر في مخطط التنميه وغيره هاي أمس أو لامس كانت معنا في البرلمان وقت تناقش في داخل اللجنة واليوم هاي جاية فانت ولا باش تحدث على القروض سواء كان بالنسبة للكوبانية والمجمع الكيميائي ولا بالنسبة للبنك المركزي إذا السلطة التنفيذية بإمكانها أن تجي للبرلمان وبإمكانها لكن اليوم ما عادش نتحدث على حضور كبير للسلطة التنفيذية خاصة في الضرورات الوطنية لأنه يعني هذه مش ظرف عادي هذه ظرف أزمة كبيرة وأزمة كبيرة للمواطن التونسي، يراه يتلفت للسلطة التنفيذية ويتلفت للسلطة التشريعية ويقول ايش عملتوا لي انتوا ولا باش نجم نخرج من المأزق نتاع اللي نعتبره انتوا ولا مأزق موت بالنسبة للعباد، وقتلت فيه برشا عباد حتى في السجون مشت عباد اثبات من داخل الجبس على اساس انهم زوج توفوا نتيجة ارتفاع درجة الحرارة داخل السجن. رغم الصيحات الموجودة.
1: أنا
2: بالنسبة لي أفق الحل وفوق الحل هو أنه معناها حينيا يلزم الدولة تقعد، وهو تقريبا وزارة الصناعة على ما تابعت أمس أنه عملت جلسة حتى مع الخبراء في علاقة في أن بأن توجد الحلول التقنية لحل هذه الأزمة. أنا نتمنى أن تكون الحلول التقنية حلول تقنية آنية وحلول استراتيجية مش تقنية، هي إصلاحات سياسية للسياسة العامة في علاقة بالطاقة في داخل تونس حتى ما تتكررش الحكاية هذه مرة أخرى. وفي نفس الوقت أنت ولا أنا في نهاية الأمر نقول لأبناء الشعب رو حقكم في أنكم تعرفوا الظروف اللي تمروا بها، وحق الدولة عليه حق الدولة حق على الدولة أنها توقف معكم المحنة اللي تمر بها.
1: نعم، هو احنا ان شاء الله في الجزء الثاني من هذه الحصة باش نرجع على الجلسة الفنية اللي صارت يوم الامس في وزارة الصناعة، وتم ربما التركيز على مسألة قرار الستاج القاضي بتركيب البطاريات لتخزين الطاقة ان شاء الله في 11 درجين، باش نرجع على هذا الموضوع. كل الشكر لك سيد نائب محمد علي، كنت معنا مباشرة من البرلمان. نواصل في برنامج المرايه.

0: نواصل في برنامج المرايه، نمشي مباشره الى زميلنا ابو منير بن ناصر في مواكبه ومتابعه لنا دوله جهويه حول التونسيين المقيمين بالخارج اللي تنظمها المندوبيه الجهويه لديوان التونسيين بالخارج بقفصه. منير اهلا وسهلا، صباح النور.
1: صباح النور احمد، تحيه كذلك للساده المستمعين اوفياء لذاع الجهويه بقفصه. كما شرت احمد، نحن في مواكبه لهذه الندوه الجهويه للتونسيين المقيمين بالخارج من أصلية ولاية قفصة والمنتظمة تحت شعار الإدماج المالي وسبل توظيف الأنجع لتحويلات المالية للتونسيين بالخارج. هذا الشعار لموضوع لهذه الندوات الجهوية على الصعيد الوطني. باش نعطيك فكرة أحمد حول مختلف المداخلات المبرمجة في هذا اليوم الجهوي، وليشهد أحمد حضور باهي للتونسيين من أصلية ولاية قفصة في هذه الندوة اللي يشاركوا مختلف فعالياتها. بالنسبة للمداخلات تقريبا المبرمجة أحمد في هذا اليوم، هناك مداخلة لبنك تمويل المؤسسة الصغرى والمتوسطة بقفصة حول تعزيز الاندماج المالي وسبل توظيف الأنجع للتحويلات المالية للتونسيين بالخارج. كذلك مداخلة أخرى للإدارة الجهوية التنمية بقفصة حول القطاعات الواعدة وفرص الاستثمار للتونسيين بالخارج، والتركيز هنا على القطاعات خاصة الفلاحية المميزة للاقتصاد بهذه الربوع. كذلك مداخلة أخرى لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد حول الحوافز الممنوحة في القطاع الصناعي لتدريب عايزين مشاريع من التونسيين بالخارج، ومداخلة كذلك لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية الأبيار حول الحوافز الممنوحة في القطاع الفلاحي تدريب عايزين المشاريع من التونسيين بالخارج. دون أن ننسى أحمد كذلك مداخلة لممثل الديوان التونسية حول مختلف الخدمات التي تقدمها الديوان التونسية والتسهيلات كذلك الموضوعة على ذمة التونسيين بالخارج لاختصار الوقت والأجال، وكذلك لتعريفهم بمختلف الامتيازات والحوافز الموضوعة على ذمتهم. وكذلك الجديد هو أحمد والتطبيقات الرقمية الموضوعة على ذمة التونسيين بالخارج لتسهيل الإجراءات الديوانية واختصار الأجل في عودتهم لأرض الوطن من خلال تطبيقات هذه، ينجموا يعرفوا مختلف الحوافز الموضوع على ذمتهم أحمد. كتحديد مثل تحديد مكاتب الديوانية والموجودة، الحصول على رخص الجولان والتصريح بالأمتعة. تعرف أن التصريح بالأمتعة يعني يخضع لبعض الإجراءات أحمد، وطبعا محدد للأمتعة هذه وهي أمتعة شخصية اللي لازمها متجوزة بالنسبة للحصول 5000 دينار أحمد. كذلك التصريح بالأمتعة كما ذكرنا، والدفع الإلكتروني لبعض الأشياء يعني أحمد ينجم يكونوا معناها مستوج بالدفع دفعها أحمد لقيادة الديوان التونسية في هذا اليوم. كذلك تم تكريم عدد من أبناء المتميزين في الدراسة أحمد من أبناء المقيمين بالخارج من أصلي ولاية قفصة، وفعالية هذا اليوم ما زالت متواصلة أحمد في أحد النزل في مدينة قفصة.
0: نعم، وبقية التفاصيل إن شاء الله باش تبعوها في مختلف المواعيد الإخبارية. منير بن ناصر شكرا لك، ونذكر أنه احنا كنا الأسبوع الفارط أيضا واكبنا الندوة الجهوية اللي صارت في توزر. شكرا لك زميلنا منير بن ناصر اللي كنت معنا مباشرة من مكان انعقاد الندوة الجهوية للتونسيين المقيمين بالخارج اللي تنظمه المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج بقفصة. نواصل في برنامج المرايه.

نوصل لمستمعي الكرام في برنامج المرايه، ودائما في هذا الفضاء نحاول نكون صوت المواطن وليكن اللي يعبر على مشاغل واشكالياته. نظم عدد من المواطنين مستعملي الطريق الوطني رقم 15 ربط بين قفصه والقاسرين، وقفه طالبوا فيها بايجاد حلول لوضعيه هذا الطريق اللي يعاني من تدهور البنيه التحتيه فيه، و أيضا انتشار الحفر العميقة وتآكل حواشي الطريق بشكل كامل. ونذكر أنه تقريبا صار برشة تحركات سابقة تخص هذا الموضوع، ولكن ظل الطريق على حاله، حتى أنه عدد كبير من مستعملي هذا الطريق يسموه طريق الموت. بعد شوية باش نمشوا ونتحدثوا على هذا المشغل في برنامج المرايه.

0: المراية.
1: المراية.
0: الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.

0: نوصل مستمعينا الكرام في برنامج المرايه، ودائما المرايه تكون تعكس صوره الشارع وايضا تعبر على صوت المواطن ومشاغله. كنا تحدثنا منذ قليل على التحرك لطالب بايجاد حلول لاشكاليه الطريق الرابط بين قفصه والقصرين، خاصه في الجزء التابع لولايه قفصه، طريق الوطنيه 15 لعدد من الاخوين واللي يسموا فيه طريق الموت. معنا عبر الهاتف السيد جبل التجاري. جبل سيد تجاري، اهلا وسهلا.
1: مرحبا بك سيدي. مرحبا بك. مرحبا بتاع
0: قفصه. شكرا لك سيد تجاري. اليوم انتم مع عدد من الاخوين نظمتوا وقفه للمطالبه بايجاد حل للطريق هذا، وتقريبا حتى في السابق كان ثم برشا تحركات، ولكن وضعيه الطريق قط على حالها.
1: هي وضعية الطريق الوطني رقم 15 من قفصة الحدود في ريانة، هي وضعية كارثية صراحة.
0: اي
1: صدقني، طريق وقت يسموه طريق الموت، هو طريق الموت فعلا. حاجور كل نهار ثم حوادث، كل 3-4 ايام ثم ضحايا، يعني بالحق وتعبنا. وهالوقفة هذه رأيت تلتها برشا مطالبين، قابلنا الوالي، قابلنا المعتمد، ما سمعنا إلا التسويف. صدقني حقيقة يعني مماطلة، تسويف. احنا نطالب بحقوقنا، هذه أقل واجب تعمل الدولة معنا، أقل واجب. وإلا أخوي ما وشو تحب وش نجمو نعملو؟ فاضي كيس صراحة، فاضي كيس سيدي أخوي، فاضي كيس. هذا تحدنا نحن نستنوا السيد المعتمد هاو جاي، كنعاودوا نطرحوا معاه، نعمل معاه وكان نجمو نعاونو. نحن كمواطنين تنعاونو، عطينا برك خلو نفهمكم الوضعية هذه. كرهبنا تضرت، ميكانيكنا مشى، عبادنا ماتت، ما ثمش عائلة في جماعة. يعني نحن مش خاصة المستعملية الطريق، خاصة جماعة سكان المنطقة هذيك، ما ثمش عائلة، ما فيهاش 100 بلوز زيد، لا لا لا على أقل تقدير هذي. وعندنا تو حاليا مشكون في الاستعجالي، تو حاليا ما عندوش باش يصرف، يعني ما يزيدش الطريق كارثة، ما يزيدش كي نطيح هنا ونعمل اكسيدون، ما نلقاش شكون يتولى هذيا، ما نلقاش شكون يدعمني، ما نلقاش شكون يصرف عليا، شكون يدويني. وزيد زي حافي كي تمشي الكلينيك يقبوا عليك كوسيون يا بو. باش تموت هنا الهوية الوطنية.
0: أي ست جاني
1: حقنا
0: ست جاني وضعية الطريق تقريبا احنا تعدينا منه ونعرفوه، ولكن نشوفه حتى في التصاور تقريبا وضعيته خايبة برشا، الحفر أكثر من الزفت مغادي، وتقريبا حتى الحفر كبيرة، معناها كبيرة برشا، وحتى على مستوى حافة الطريق أيضا وضعية خايبة برشا، وربما شفنا حتى محاولة إصلاح لكن ما هيش حل.
1: ما هو ماهوش حل، حلول ترقيعية. أنا نحكي معاك يعني في سكيوروت، اعتباري نخدم مع مقاولين، نخدم مع شركات كبيرة تاع العروض، حتى طريقة التصليح ماهيش فنية.
0: نعم سي تجاني جبل، كنت معنا مباشرة من تقريبا متكيد السكة، الطريق اللي يربط بين قفصة والقاسرين. تحدثت على الوقفة اللي نظمتوها اليوم للمطالبة بإيجاد حل لهذا الطريق، طريق الوطني عدد 15 كما ذكرت، هو تقريبا الطريق وضعيته خايبة برشا من قفصة حتى لحدود فريانة. سي تجاني، يبدو أنه انقطع الاتصال مع سي تجاني، وضعية التغطية. على كل إن شاء الله يوصل صوت الأخوين ويتم بالحق إيجاد حل لوضعية هذا الطريق، وأيضا إذا كان نجم حتى نأخذه ما عند الأخوين المسؤولين وضعية هل أنه ثم ميزانية مخصصة لإصلاح الطريق وإلا لا. وهو أشهر ربما حتى سنوات تقريبا ظلت وضعية هذا الطريق على هذه الحالة، وربما كل يوم تزيد تسوء أكثر. نواصل في برنامج المراية.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الحادية عشرة صباحاً. اقترب موسم جني البطاطا الفصلي بولاية قفصة من نهايته بنسبة 90% من مجمل المساحات التي شملتها عمليات الزراعة المقدرة ب 500 هكتار وسط توقعات بإنتاج 17 ألف طن وفق تصريح لرئيس دائرة الإنتاج النباتي بمندوبية الفلاحة قيس شلبي. ينظر مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة اليوم في مشروع قانون لا يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتنام معدات منجمية حديثة. أكدت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه مفيدة بن نصر توفر المياه المعلبة بالأسعار والجودة نفسها، مشيرة إلى أن الأسعار على المستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة. أوضحت أنه تم خلال الشهر الجاري تسجيل اضطراب في التوزيع جراء ارتفاع الاستهلاك بسبب موجة الحر الاستثنائية. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية أن اليوم الثلاثاء هو آخر أجل لإداء التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. يشارك وزير الخارجية محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية في أشغال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي التي تنعقد بمقر مفوضية الاتحاد بأديس أبابا يومي 28 و29 من جويلية الجاري. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات جيدة مع طهران وأن هناك فرصة لاتفاق ممكن، لكنه حذر من استئناف الضربات إذا لم تفضي الاتصالات إلى نتيجة إيجابية وفق تقديره. نهاية هذا الموعد الإخباري، نلتقي من جديد مع انتصاف هذا اليوم.
3: إذاعة قفصة في القصرين، رديف، سبيتلا، فريانة، العيون، فوسانة، 92.7.
4: المرايا،
5: المرايا.
4: الحدث، الخبر، المشغل. المرايا، صوت وصورة.

المراية. الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.

0: نوصل لمستمعينا الكرام في برنامج المرايا، والآن باش نرجع على جلسة العمل، الجلسة الفنية اللي كانت يوم الأمس بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وكان تقريبا هدفها هو الحديث على ملف الانتقال الطاقي وأيضا دعوة المهنيين إلى الانخراط في هذا البرنامج، وأيضا تحدثوا في المدة الأخيرة على مسألة قرار استاجة والسماح بتركيب بطاريات تخزين الطاقة. معنا عبر الهاتف السيد يوسف شبير رئيس المنظمة التونسية للطاقة النظيفة. سيوسف أهلا وسهلا.
1: أهلا مرحبا بك وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا لك سيوسف. هو في المدة الأخيرة وبعد إشكالية الانقطاع المتواصل في الكهرباء رجعنا نتحدث على مسألة الانتقال الطاقي، ولابد أنه نرجع للطاقات المتجددة والطاقات النظيفة. وأمس كنت من الأطراف اللي كانت حاضرة في الاجتماع اللي صار في مقر وزارة الصناعة رفقة عدد من الأخوين، تقريبا ممثل على الغرفة الوطنية للطاقة الفوتوفولتاية، المجمع المهني للطاقات المتجددة والمنظمة التونسية للطاقات النظيفة. خلينا نرجع على جلسة يوم الأمس سي يوسف، وعودة الحديث في المدة الأخيرة على مسألة الانتقال الطاقي.
1: هو الجلسة صحيحة لمسألة الانتقال الطاقي، لكن هي جات في ظروف انقطاع كهرباء اللي شفناه الناس كل في الأسبوعين اللي فاتوا، وجات الجلسة هذه في إطار ما ينجم يكون الانتقال الطاقي كحل للأزمة الكهربائية اللي صارت، وممكن يكون من ناحية نتاعو الحلول وإلا الريأكسيون اللي يلزم يصيروا باش نجموا على قدر الإمكان نتجنبوا تكرار الشيء هذا السنين الجاية، وإن شاء الله كيف نجم نلقى حلول نقص من حدة الوطأة على المدى القريب وفضلنا على المدى المتوسط.
0: اي هو رجعنا نتحدث على مساله الانتقال الطاقي، ربما كنا نتحدث عليه منذ سنوات لكن رجعنا في المده الاخيره نتحدث على مساله الطاقه الانتقال الطاقي، كانه هذا كان مشروع وكان تمشي ثم تم الاستغناء عليه مؤقتا ثم بعد الازمه رجعنا نتحدث على مساله الانتقال الطاقي. اين نحن من مساله الانتقال الطاقي في تونس سي يوسف شبيل؟
1: هو طبعا الحقيقه ما تمش تخلي عليه في
0: الفتره، على الاقل تراجع الحديث عليه شويه.
1: لكن الطاقة تحديته كان احنا كبلاد واخدين منظومات عدة نحاول نقدمه من خلالهم في الانتقال الطاقي. بقى كيف اي برمجة تصير في وقت من الاوقات بالوقت وبالمماس وبالتجربة يظهر فما اخلالات في منظومة معينة، يظهر فما حاجات مشيت خير من حاجات اخرى. وكان اساس الانتقال الطاقي كان فما عدة منظومات، منظومة الاستهلاك الذاتي، منظومة المصانع، منظومة التراخيص، منظومة اللوزمات، وكانت المنظومة مطلوب منها باش تنجز كمية

0: بين معينه. اليوم بطبيعه في اطار النقاشات اللي صايره من عندنا خمس شهور عام التالي في كيفيه اعاده تعديل هالمنظومه هذه والتصريح في الحاجات اللي مشات على مدى سنتين من الثلاثه اللي فاتت عشان تطور كبير في انجاز المحطات الشمسيه. تطور كبير على مستوى الانتقال للطاقه النظيفه وطاقه مجدده. بقى الانتقال هذا ممكن يكون نحبوا يكون خير من هكا ويكون اسرع من هكا.
1: اي هو
0: الانتقال لو كان يجي اسرع من هكا في وقت من الاوقات ممكن كان يمثل حل نتاع امداد بعض الكهرباء اللي كنا نسحقها في الايامات اللي فاتت.
1: اي هو نجمه يكون افضل برشا خاصه مع الايام اللي فيها شمس في تونس، معناها نجمه يكون حل من الحلول، وربما لو كان مشينا احنا في هذا التمشي مساله الانتقال الطاقي رانا ما عشناش الازمه الاخيره.
0: هو مؤكد ان الازمه الاخيره مش مقولش ما عشناهاش، مؤكد ان عشناها بحد اقل لو كان مشينا وصلنا للاهداف نتاع الانتقال الطاقي، ولكن فما حاجه نحب نضيفها لنا. معناها فما اشكاليه كبيره اليوم مش فقط في انجاز المحطات الطاقه الشمسيه، اليوم في الصيف نحكيو على انجاز محطات الطاقه الشمسيه، لكن راهو اثار ثلاث شهور هذا التصريف الاستهلاك التونسي من الكهرباء ماهوش كبير. وفي جملة نحن الحاجات اللي كانت عامله ممكن تعطيلات في وقت الوقت اللي احنا نحكيه عليها يجنها سيرفة تطور وتقدم قدام مش نجمه يكون عنا أكثر طاقة مجددة ونجمه تكون إدارة الأزمات الصيف في الكهرباء تكون خير. أما تطور لازم يصير على مستوى الشبكة والتطور على مستوى الشبكة هو اللي باش يسمح أنه النجم نعمله بالحق كميات أكثر طاقة مجددة، هو اللي باش يسمح أنه الطاقة المنتجة تكون قريبة للاستهلاك، ما نكونوش عندنا مشاكل كما شفناها أثار مخماش الضوء فما عدة مناطق الخيوط رفعت تشعل الترانسفورمات تتحرك. فما مشكلة هو على مستوى الإنتاج وكيف مشكلة على مستوى التوزيع كيفاش نوصلوا الضوء للمواطنين حتى وقت هو موجود على خاطر فترة الاستهلاك في الذروة هي الاستهلاك اللي فيها كبير برشا ترى كل العادي. التحدي الموجود اليوم هو كيفاش تكون موجود الإنتاج الكافي، لكن مش فقط موجود الإنتاج الكافي كيفاش يتم توزيعه على مستوى البلاد كيفاش نجم نوصلوه للمواطن مع فقدان التحديات والمشاكل نتاع الشبكات الموجودة.
1: اي به هو التحدي الابرز ربما. وخلينا نجاوبوا للمواطن اليوم، تقريبا ثم برشا حديث وبرشا جدل، شنو المشكله اليوم؟ علاش عشنا هالازمه هذه سي يوسف شبيل؟ وانت رئيس المنظمه التونسيه للطاقه النظيفه وايضا صاحب شركه وايضا خبير في المجال، يعني شنو اللي صار بالضبط في المده الاخيره حتى خلانا نعيش الازمه؟
0: هو على الحاجه الاولى اللي صارت عندنا في تونس هي صارت في بلدان العالم الكل مش كان في تونس.
1: أي.
0: هو فما تطور كبير على نمط الاستهلاك وتطور كبير على نمط الانتاج نتاع الكهرباء. احنا كنا نرجعوا 30 عام تالي كان في كل دار حاجات بسيطه، ثلاجه شويه لمبات تشعل كبده. بمرور الوقت فما تطور في الاستهلاك، ملي كانت الثلاجه ظاهره خاصه تستعملها العائله واللمبات ظاهره تستعملوهم والثلاجه وكذا، اليوم اللي فما عنا مثلا الكليماتيزاسيون ولا كثرة برشا الكليماتيزاسيون نستهلك حقها مش على طول العام، في شهرين معينين في العام تدخل الدنيا برشا والاستهلاك يكثر ياسر. كيف زاد الانتاج؟ كانت عندنا الساق عندها دي توربين معينين تنتج بهم كهرباء قوي ولا ضعف فيهم هي تنجم تجاري. اليوم ولا فما انتاج من الطاقات المتجدده اللي هو مش موجود على طول النهار تتعدى غير ما تنجم تقول لك مش ناخذوا كهرباء من الجزائر نجم يكون موجود ديسبونيبل. اليوم ولات الدوموند امبريفيزيبل والعرض زاد امبريفيزيبل. شنو اللي خلى هذا؟ خلى برشا بلدان كيما مثلا جنب الجزائر مثلا ما عندهاش عجز طاقي، الجزائر مصدره للطاقه، الجزائر عندها ما يكفي من محطات الانتاج وقدره الانتاجيه. لكن كي تولي المواطنين كل يستهلك فرد وقت وتولي المستهلكين كل يستهلكوا فرد وقت واللي فما مشكل كيفاش يوفروا في القدره هيك، دونك اللي عندك جوج حلول. يا اما يلزمك تعمل بلغتنا نحن استيج اخرى معناها دوب الاستيج مرتين باش تعمل وحدات انتاج جديده وتعمل شبكات نقل جديده فقط باش تعملها مده 10 ايام 15 يوم في العام اللي هي اقتصاديا مش حاجه مجديه. والا الحل الثاني اللي هما اللي ماشيين فيه اكثر دول العالم هي اضافه مرونه للشبكه باش نجم ناثروا على المستهلك وقتاش الاستهلاك نتاعو يزيد فيه ولا ينقص، وقتاش وقت الذروه واللي فما بعض الاستهلاكات اللي ماهيش ضروريه واللي ممكن اجاه الوقت اخر، لكن هذا يجب يكون بطريقه مرقه اللي هو مش بطريقه فقط نعول عن الوعي، يولي في فما دي ميكانيزم اللي يحطوا المستهلكين يخزنوا طاقه في وقت معين ويجدها في وقت اخر، يحطوا المستهلكين يستعملوا في اوقات معينه ويأجلوا استعمال في اوقات اخرى، وهذا يعطينا مرونه في الاستهلاك. الا ما يخليناش نصرف نصف الاف المليارات في حاجات لازم نصرفها في ماكن 10% عن الثروه.
1: به هو فما ايضا قول وربما هذا يسند الى عدد من الخبراء انه اليوم استهلاكنا من الكهرباء اكثر من قدرتنا على الانتاج، تقريبا احنا ننتج حوالي 4800 ميجا وات، واحنا حسب الدراسات من المفروض انه كل عام نزيدوا زوز محطات يعني بقيمه حوالي 200 ميجا وات، لكن في المده الاخيره ربما ما صارش هذا، فبالتالي احنا مع تضاعف الاستهلاك وصلنا الإشكالية هذه. هذا الكلام صحيح؟
0: هو هذا صحيح، لكن الإشكالية ممكن بالإضافة للكلام اللي قلته أنت هو على عام كامل، إذا كان الناس بالاستهلاك التونسي على مدة عام كامل في السنين اللي فاتت ما تطورش بشكل كبير. التطور في الاستهلاك كبير صاير فقط في بعض الأسابيع في العام، أنا هي فترة الصيف وفترة السنة. الإشكالية اللي موجودة والسبب الأقل عدم إضافة محطات أخرى هي ثم مفاهيم من ربما يمكن إعادة النظر فيها، هو مفهوم الكلفة الكهرباء بمفهوم الأمن الطاقي. هو إذا كان نحكي على مفهوم الأمن الطاقي نقول مهما كانت الكلفة يلزم الطاقة تكون موجودة. ممكن الإشكالية لكن موجود في من التخطيط 2017-18 تحول اكثر الى كلفه الكهرباء كيفاش نجم تنقص. دونك راهو ذاك على خاطر ديك كل محطه نتاع 2019 هي برمجه 4-5 سنوات برمجه من 2014. دونك اذا كان احنا ما دخلتش محطه بعد 2019 بمعنى كونه من 2015 بدات البرمجه باش ما عادش يصير اضافه محطات اخرى، وهذا كان استيلادا نعتبره لربما استيلاد خطا على انه التعويض بصفه مخفى جدا على الطاقات المتجدده اللي هي جزء من الحل لكن ما لا تتحمل انها تكون الحل لوحده. ولربما كان تم الاعتماد بشكل مفرط على التزود بالكهرباء من الجزائر او انتاجها في تونس اللي هو جزء من الحل، يجب يكون هو الحل لوحده المطلق. تم زاد الاعتماد في البرمجيات على اساس انه في تونس استهلاكنا من الكهرباء والمعطف انرجيتيك الثيرم تكنيك باش ينقص، بمعنى كون الاستهلاك التونسي في الكهرباء بترشيد الكهرباء والاليات الصاعمه للتحكم في الطاقه باش ينقص الاستهلاك نتاعنا 30% في وقت 2030، لكن الشيء هذا ما صارش. دونك لربما كان ثم برمجه طموحه فوق اللازم الا تم الاعتماد على حاجات مستقبليه ما غير ما تحضير بديل حقيقي لهم في سوق قدم حدوثهم، وهذا لربما اللي خلانا ما استثمرناش في محطات اخرى نتاع كهرباء تقليديه على السنوات اللي فاتت، ولربما هذا هو كان احد الاسباب اللي ما نجمناش اليوم نلقاو الضوء اللي حشنا به وقت اللي حشنا به.
1: امس تم تناول النقطه هذه كيفاش نحقوا امن الطاقي في تونس؟
0: تم تناول النقطة هذه كيفاش تحقيق الأمن الطاقي، بطبيعة تم تناول النقطة هذه من منظور الطاقات المتجددة مش من منظور الطاقات التقليدية. كيفاش تكون الطاقات المتجددة باش تساهم مش فقط في وجود الكهرباء في أوقات معينة من اليوم، مش فقط في وجود الكهرباء فيما هو أكثر مربوحية فيما هو أكثر مربوحية، ولكن كيفاش تكون منظومة كاملة موجودة أنا تخلي الإقبال على إنتاج الكهرباء من طاقات متجددة يكون أحسن، وكيفاش يخلي الإنتاج مش فقط إنتاج ولكن تولي تعميم منظومة التخزين، تعميم منظومة التخزين في إطار مساهمتها في الشبكة مش في إطار الخلاص الفردي اللي كل حد باش يركب روحه يقص الضوء على غيره هو يقصش، لا كيفاش تكون مساهمة جماعية في تفعيل التخزين في دعم الشبكة باش ما يقصش الضوء على نفسه.
1: به أمس أنتم كمهنيين شنو طلبتوا ربما من وزارة الصناعة والطاقة، ونسألك أيضا على قرار الاستاذ سماح بتركيب البطاريات لتخزين الكهرباء، أنتم كمهنيين وكرئيس المنظمة التونسية للطاقة النظيفة كيف شفت هذا القرار، ونرجع لمسألة ما طلبتم به أنتم يوم الأمس.
0: مش نلبس سؤالك الثاني على حكاية التخزين، على خاطر هو فيه بعد شنو تم تداوله في الجلسة نتاع البارح.
1: اي
0: على مستوى سمعتها في التخزين، هي خطوة جيدة إنه نصحوا للتخزين، خاطر هذه من الحاجات اللي العالم مشي لها في العالم كله، وإحنا في تونس في نجيوها في الأوقات لازمنا نجيوها لاستقرار الشبكة. وقتها إحنا ممكن عن لوم على كونها نورمالمون تهبط في إطار منظومة كاملة، لكن هو فقط هبط النص يسمح بتركيب، ما هبطش معها في أي إطار يتم تركيبها، وشنو المنفعة نتاع المواطن، شنو المنفعة نتاع السيك وتحديد الأولويات. بس هذا احنا من جملة حاجات اللي تم طرحه البارح. البارح في الاجتماع كان تناول فيه شنو الحلول السريعة، حتى زاد يلزمنا حلول سريعة باش العام الجاي لا قدر الله ما نعاودوش نعيشوا ولا لاصين العام هذا. وفي نفس الوقت شنو الحلول على المدى المتوسط اللي هي تكون حل جذري للمشكل. في الحلول اللي تم اقتراحها على المدى القصير، هو كما سمحنا وأدخلنا التخزين على مستوى المنزلي، يمكن كيف يدخل على مستوى الصناعيين وعلى مستوى أصحاب المشاريع.
1: اي
0: وهذا المنظومة الموجودة فيه هي فيها البنية التحتية هذا لتدخل التخزين أكثر من البنية التحتية المتوفرة عند المواطنين.
1: اي
0: ولذلك عند تدخل عند أصحاب المشاريع في التخزين هذا نجموا بسرعة كبيرة بعد 3 4 6 أشهر نجم تفعيل المنظومة ككل. بالنسبة طبعا للمواطنين، دعينا لحطام المنظومة والبنية التحتية باش نجم فعلها على التخزين عند المواطنين، لكن للأسف هذه حاجة باش تاخذ شوية وقت، ونتصور باش تحقق 2 3 باش بالحق نشوفوا التخزين حاجة دارجة بصفة كبيرة عند المواطن وبطريقة مرتفعة عند المواطن.
1: اي هو ربما منتشره بشكل كبير عند المواطن لما تكون في متناول ميزانيته، لكن ربما نتحدث اليوم على بطاريات غاليه شويه. اذا كان باش يركب بطاريات ربما تخدم له الكليماتيزور لازمته تقريبا ميزانيه نتاع 20 مليون هكاك.
0: هي بالضبط، هي
1: اي
0: الكلفه نتاعها عاليه برشا حاليا، وكما قلت انت اذا كان يحب هو يستعملها لاستعمال مترفه شويه، استعمال
1: اي
0: المكيفات في 10 مليون اللي هي كلفة كبيرة بالنسبة للمواطن العادي.
1: هاي غالية برشا.
0: وشو الحلول لتنقيص الكلفة؟ يا يعني أن
1: بيه.
0: الدولة باش تتدخل وتعطي منح وتعطي إعفاءات باش تنجم تنقص الكلفة، لكن هذا باش يخليها سواء 20 مليون تولي مثلا 15 14 باقية
1: هاي
0: غالية برشا ما نجم تصب الكل. دونك وبالنسبة للدولة إذا كان باش تشجع وتعطي المنح هذه والإعفاءات في الاخر كدوله ولا كمجموعه وطنيه ماهيش باش نستنفعوا منها في الاطار الحالي، على خاطر عباره باش يركبها فقط يستعملها 10 ايام 20 يوم في العام، دونك ماهيش باش تكون رونتابل كاستثمار، باش تكون كاستثمار رونتابل يجب يستعملوا على طول العام، يجب عام كامل يكون يستغلوا، باش نجم يستغلوا على طول العام يلزم الستيك تعطي والا المنظومه ككل تعطي تحفيزات. فما اوقات معينه فما عندنا انتاج فوق الحاجه من الكهرباء، لو كان وقت تولي فما منظومه تخلي الانتاج هذا الكبير في الكهرباء يتباع للمواطن بسعر رخيص، يولي المواطن وقت يخزن الضوء في البطاريه نتاعه كل يوم، وصل هو رخيص باش يستعمل نفسه روح الكلفه، تولي وقتها قابله للاستغلال كل يوم، وتولي وقتها حتى لو كان السعر نتاعها غالي، لو كان تنجم منظومه توفر تمويلات للسيستمات هذا، دونك يولي المواطن ما عادش يدفع في ال10 ملايين من جيبه تولي ثم تمويل، وفي نفس الوقت في ال10 ملايين لكم يلقى روح يدخل منهم فلوس وسط العام، دونك تولي ذاك هو اللي خلص التمويل نتاعه وقت المواطن ينجم يقبل عليها. اما اليوم انها ب20 غالي عليه، لكن حتى ب10 غالي عليه.
1: اي غالي علي. انتم كمهنيين طلبتوش ربما بتخفيض في الاداءات، وبالتالي ربما يتم التخفيض حتى في مساله تركيبها للمواطن.
0: هو كما اللي قلت لكم بكري، احنا من وجهه نظر نتاعنا انه لو كان حتى يتم اعطاء كامل من الاداءات، حتى لو كان يتعطى المنح، هو في الاخر الا كان باش تكلف 20 باش تكلف 15، دونك ما باش تصد جذريا المفروض. والحاجه الاخرى ممكن اللي لازم هنا تكون نازل على درايه بها، انه الكلفه مش فقط هي سلعه، خاطر سلعه فيها باش نقصوا عليهم اداءات، لكن هي كلها فيها بارتي كبيره اللي هي مش معناها حاجه غلطه، اما فيها بارتي كبيره فيها السلامه. دونك نتبعوا احنا ريفيرونسيال تكنيك على سمحه لي ستيك لتركيب البطاريات هذه. ثم يلزم ركب تجهيزات تبريد للبطاريات.
1: اي
0: تتكلف متركب منظومه تاع حمايه لا قدر الله شعلت بطاريه ولا حاجه ما تعملش كارثه في الدار، ما هي حاجه لازمه، ولكن هي تتلف، لازم تحطها في بلاصه معينه تكون ايزولي على قيد الدار، ما هي حاجه لازمه، ولكن هي تتلف. لو فما كلفه نتاع سلامه كبيره، ما نجموش نقصها الكلفه هذه، على
1: اي
0: خاطر لا قدر الله تصير مشكل، نجم تكون تتلف حتى ارواح بشريه لا قدر الله. ولذلك نحن وجهه نظر نتاعنا انه مهما تعمل الدوله ومهما تتدخل الدوله ماهيش قادره انها باش ترجع الكلفه في متناول المواطن.
1: اي
0: اذا كان مش قادره باش ترجعها في المتناول، على الاقل نجم نعوض شيء هذا بتوفير تمويل وتوفير منظومه اللي هي تخلي العمليه مرقعه على طول العام مش فقط في قسم الضوء، اللي يمكن المواطن من اخلاص التمويل هذا الموجود.
1: أي. وبالتالي ربما إذا كان نحوصل كأنه هذا الفكرة والنية طيبة، لكن التفعيل والتنفيذ ربما يحتاج شوية وقت سي يوسف.
0: هذا هو مش يحتاج برشا وقت، وبالتالي نحن الكلام اللي قلناه انه الحل الوقتي ما ينجمش يكون عن طريق المنظومه الموجهه للمواطن، هيك باش تاخذ وقت للتفعيل. الحل الاسرع انه باش تمشي مثلا باش تراقب اصحاب المشاريع، باش تلقى ديجا عندهم تمويل موجود، باش تلقى ديجا عندهم الاماكن المخصصه، باش تلقى عندهم لي كونسيونس فيهم، قاموا عاملين حاجات ضد الحرائق وبرشا حاجات اخرين. هذا ما يلزمش نسينا الاصل الاستهلاكي كبير هو عند المواطن. دونك ما يلزمش نمشيو ديريكت في الحل الساهل وننساو الحل الاخر على خاطر يلزمو اكثر مجهود، لكنه لازم، لكن ما زلنا وهذا نحن نتفاهموا الموقف بالنسبه للوزاره، يلزمنا حل على ياخذ الاكل نتاعو العام الجاي، لازم ما نتفقوش بحل على الاكل نتاعو بعد 4 سنين، لكن لازم نعمل على المجال القصير وعلى المدى المتوسط، لا لهم لهذا لا هذا.
1: واضح. خلي كلمة الختام السيد يوسف شبيل رئيس المنظمة التونسية للطاقة النظيفة.

0: المراية.
1: المراية.
2: الحدث. الخبر. المشغل. المراية. صوت وصورة.
3: نواصل مستمعينا الكرام في برنامج المراية، والفقرة هذه نحاول في كل مرة نعرف به خدمات واحدة من المؤسسات. اليوم باش نتحدث على خدمات البريد التونسي، وتحديدا باش نمشوا للقصرين مع السيدة فتحية العبيدي المنسقة الجهوية للبريد بالقصرين. سيدة فتحية أهلا وسهلا.
4: صباح الخيرات، تحية ليك وتحية لمستمعي إذاعة قصة أينما كانوا.
3: شكرا لك.
4: شكرا على المداخلة وعلى الاستضافة.
3: شكرا لك سيدة فتحية. باش نتحدث معاك على المحفظة الرقمية، شنية هي بالضبط، وأيضا خدمة باقة أنا تونسي، نحاول نعرف بهذه الخدمات وكيفاش المواطن يجب يستفيد من هذه الخدمات سيدة فتحية.
4: نعم، وهو كذلك بالنسبة لطرح الحساب الإلكتروني باش نبدأ بوالات إيدينار. الحقيقة يندرج في استراتيجية التحول الرقمي للبريد التونسي على المدى القريب والمتوسط. الهدف من الوالات إيدينار، خليني ساعة قبل كل شيء نقول اللي هي بطاقة مجانية، كيفية معناها الحصول عليها، يكفي أنه المواطن يلتحق بمكتب بريد يحمل معه نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ورقم الهاتف الخاص بالحريف، وفي الإبان يتم معناها فتح الحساب بالمنظومة المخصصة لذلك، ويتحصل على الحساب الافتراضي اللي فيها معناها الكود الخاص بالمواطن أو بالحريف.
3: يعني هنا باش يولي عنده حساب افتراضي هك؟
4: أساسا هذا هو وهو
3: كذلك. وكي يبدأ عنده حساب معناها حساب عادي حساب جاري، ينجم يجمع بينهم زوز، وإلا لابد أنه يتم دمجهم زوز في حساب واحد؟
4: هو الحقيقة بالنسبة للوليد إيدينار هو الفتح متاحة عبر منظومة كما حكيت، وتسلم للحريف الورقة اللي تتضمن رقم الحساب الافتراضي معناها virtual account والمعرف البريدي. لكن بالنسبة لولايات إيدينار هي مربوطة بتطبيق ديديسات، ما نعرف كان عن المواطنين أكيد هي الحقيقة ديديسات سنوات والمواطنين على العلم بذلك، وسهلة الحصول عليها. بالنسبة لديديسات معناها يكفي أنه تم تحميلها التطبيق هذه حين الحصول على معناها الحساب الافتراضي، يتم ربط المحظى بتطبيق الديديسات هذه هي تمكن الحساب الإلكتروني هذا، يمكننا من الحصول على الحقيقة على عدة خدمات. الخدمات تتمكن في التحويل المالي، معناها تحويل من حساب إلى حساب، كيف خلاص التجار المعاملات المالية وخلاص الفواتير، نذكر مثال سونيت استاد تيليكوم. والشريحة اللي احنا من الحقيقة البريد التونسي مركز عليها هي الطلبة والتلاميذ، من خلال معناها الاستيضاف والضغط سواء على مستوى مكاتب البريد او على مستوى معناها المواطن في حد ذاته وقت يلتحق ويتنقل على عين المكان في اوقات الذروة في بداية شهر سبتمبر، هو شهر الاعداد العودة المدرسية، نشد معناها استيضاف وضغط. دونك وليت مكنته من انه المواطن على عين المكان هو في بلاسته في داره يقوم بدفع المعاليم، التسجيل المدرسي، التسجيل الجامعي، التسجيل السكن الجامعي، معناها كل المعاملات اللي تخص التلميذ والطالب.
3: اي هذه معناها اي مواطن ينجم يمشي لاقرب مكتب بريد ينجم يستفيد ولا يعمل الوالات دينار هذه؟ فماشي شروط، فماشي حاجة معناها معينة يعملها؟
4: لا نسخة من بطاقة التعريف، رقم الهاتف اللي خاص معناها عكون شو تكون أوبيراتيونال، خاطر هذيك باش يجيو عليه معناها الإفصالية في رقم الحساب الثاني، وفورم مطبوعة معناها فورميلاري يقوم بتعميره على عين المكان، يتم تمكينه من الرقم مباشرة حينية.
3: أي وعملية التحويل والخدمات هذه ربما وإنه يخلص استاج ولا سوناد وغيره تم في الدار بالتليفونك، تنجم تخلص
4: بالتليفون معنا حساب افتراضي يقوم بالتحويل، يقوم بالتقسيم، يقوم بالخلاص، كل المعاملات اللي مع معناها تخص المواطن اليوم واللي هو يقوم بها معناها في حياتنا اليومية، تسجيل جامعي، شحن هاتف، صح دون بطاقة كيف يعني الوقت يقوم أنا بالانتقال على عين مكان في الموزع الآلي عادة تملق في البطاقات الأخرى اللي معناها الاستظهار بالبطاقة وأن يقوم بإدخالها للموزع الآلي. اليوم بوالات دينار ما ناش في حاجة معناها للبطاقة، دونك أنت تختار صح دون بطاقة، هذه معناها عملية اختيارية في التطبيق، تدخل المبلغ نتاعك وتحصل على رمز السحب وتوجه لأقرب ما موزع بريد ومعناه ويختار ثم اختيار السحب دون بطاقة. يدخل يقوم بالمواطن بإدخال الرمز ويستلم المبلغ اللي حاجته به.
3: والخدمة هذه مجانا؟
4: مجانا بالنسبة للحصول على بطاقة ولات إيجينار مجانية اللي هي تميز على بقية البطاقات الأخرى. وخدماتها احنا إذا كان نحصلوها تحويل الأموال، خلاص الفواتير، خلاص التجار، إصدار واستخلاص حوالات، شحن الهاتف، التسجيل المدرسي والجامعي، السحب دون بطاقة، الدفع عبر الإنترنت والمواقع اللي تجمع خدمات البريد التونسي، معناها فما بعض خدمات أو الاستخلاص باش نخلصوا احنا مثال بعض التجار يستعملوه.
3: كأنه اليوم بالطريقة هذه الواحد المواطن يستغنى على استعمال الفلوس، الفلوس الورقي يبقاش يهزها في جيبه وغيره، يعني بالتليفون تنجم تعمل تسهلك برشا معاملات.
4: أكيد يعطيك الصحة، هو كما ذكرت من الأول هذا يعني معناها إطار ثم استراتيجية كاملة هي التحول الرقمي والبريد التونسي. نحكي واحنا التحول الرقمي البريد التونسي هو مساهمة فعالة وإيجابية في أنه معناها الدفع الإلكتروني اليوم المواطن يسهل المعاملات نتاعه، واحنا مواطنين بيدنا معناها بنسهلوا العمليات اليومية نتاعنا في معاملاتنا المالية الكل، هذا يقول احنا معناها ما عادش تنقل بمبالغ ماليه من توجيه بين حتى ما تنقلش على عين المكان. انت اليوم الموظف في السوديزون مثال في الليزار نجم يقوم بمعامله ماليه من غير ما يضطر انه مثالي يستاذن او باش يغادر مكان العمل و24 ساعه باش لا انت في موجود في دارك، معناها اللي في اتومه في اي وقت نجم تقوم بالعمليه الماليه او بالخدمه اللي انت في حاجه لها.
3: تفكرت في الليل فكرت انه عندك فاتوره تاع ساك، قلت باش نجب التليفوني ونخلصها. يعني موظف ربما هو يصب حسابه شهريته تتصب في البريد، يعني الولات دينار كيفاش نشارجيها انا لهنا؟ هل انه انا مطالب باش نصب فيها مبلغ معين، ولا اذا كان موظف ربما شهريته تتصب غادي، ولا كيفاش تتم العمليه؟
4: الحقيقة هو لهنا هي ما تمش، هي ثم مناشير معناها تضبط هو خارج على البنك المركزي في المبالغ بصفة عامة في البطاقات الإلكترونية. الوالات تنجم أنت مبلغ منها أنت والمبلغ، معناها أنت والسقف نتاع المبلغ تحول، هي خاطر ثم تطبيق أيضا معناها في ماي بوست ودي دي سيت أنت باش أنت بطبيعتك أنت باش تشحن، معناها باش تقوم تحويل شحن الحساب الالكتروني هذاك، ومنه هو انت تقوم معناها بمعاملات نتاعك اللي انت
3: معناها عباره حطيت مصروف في جيبك وتتصرف فيه، يعني باش نمشي للساقه نخلص كذا وكذا. اي يعني انا باش نصب مليون، فرضا انه باش نصب مليون في الوليت دينار باش نقضي بها اموري الشهر هذا، باش نعمل ترسيم للصغار، باش نعمل خلص فاتوره ستاك، باش نخلص كذا وكذا، تقريبا هذه هي العمليه هكا معناها.
4: هي شسمها، هي اسم على جسمها، هي المحفظه الالكترونيه، محفظه الكترونيه. دونك انت عباره بورت سينتر في لارجون تاعك نتاع المصروف اليومي اللي دي كونت جورنالير، وانت في فين باش تحق باش تصرف باش. دونك انت من الواليت ايجينار تسهل لك وتمكنك من هذا الكل، والحقيقه ثم زاده كوتي سكريتيرا وبكل سهوله وامنه معناها العمليه.
3: فقط لهنا في كل عمليه مثلا خلصت مانيش عارف انا ستاك ديما نحكوا على ربما خلاص الفواتير، يعني ثم مبلغ معين ربما خدمة للبريد على كسيرفيس ولا مجانا؟
4: لا هي البطاقة مجانا، أما بالنسبة للاستخلاصات عبارة أنت هذيك هي هذيك تبقى كما هي، عبارة أنت تنقلت مكتب بريد، لكن الفارق كما قلنا احنا مجانية البطاقة، البطاقات الأخرين قبل أنت أصلا باش تمشي تحصل على البطاقة، ثم مبلغ معناها يقوم المواطن بخلاصه. بالنسبه للفارق او المزايا كيما قلنا احنا، هو سهوله المعاملات، سرعه المعاملات، مجانيه الحصول على المحفظه الالكترونيه. هذه لكن الفري هذوكم عباره انت، هو عباره مشيت في معناها مكتب بريد امام ناس، قمت بالمعاملات نتاعك العاديه. كيما قلنا الفرق هو سرعه الانجاز، عدم الاكتظاظ والضغط في المكاتب البريد، وهذا في المعاملات على المواطن التونسي.
3: نعم، هذه بالنسبه للمحفظه الرقميه ولات دينار. بالنسبه لخدمه باقه انا تونسي، واللي هي موجهه للتوانسه المقيمين بالخارج، سيده فتحيه العبيدي المنسقه الجهويه للبريد بالكسرين.
4: بالنسبه للباقه انا تونسي، الحقيقه هي باقه خدمات، علاش تم تسميتها باقه؟ لانها فيها خدمات متنوعه موجهه اساسا للتونسيين المقيمين بالخارج. الهدف منها شنو هو؟ هو تسهيل إدارة أموالهم مدخراتهم في تونس وفي الخارج. تشمل الباقة هي الخدمات، هو حساب ادخار بالدينار قابل للتحويل، حساب بالعملة الأجنبية، إمكانية النفاذ الخدمات الرقمية للبريد التونسي، الحصول على بطاقة فيزا بلاتينيوم اللي هي بطاقة معناها دولية للسحب والدفع داخل تونس وخارجها عبر الانترنت. ما كيما نرجعوا احنا كيما حكينا على الولايات الدينار، كيف كيف باقة انا تونسي، هي الهدف كيما قلنا تسهيل العمليات المالية. المزايا نتاعها الاحتفاظ بالمدخرات بالعملة الأجنبية، السحب والدفع داخل تونس وخارجها، ومتابعة الحسابات وإنجاز العمليات عن بعد، وخلاص كل المقتنيات والمشتريات والمعاملات بالنسبة للتونسيين بالخارج.
3: نعم، هذه خدمة باقة أنا تونسي. هذوما الخدمات ربما اللي نجم نتحطوا عليهم معاك اليوم، وأيضا نتحطوا على بعض الإحداثات أو الإضافات لقطاع البريد في القصرين. سيدة فتحية العبيدي المنسقة الجهوية للبريد بالقصرين.
4: هو يعطيك الصحة. به احنا نحكي وما وحكينا على الرقمنة والتحول الرقمي اللي هو شعار البريد التونسي، واحنا البريد التونسي الحقيقة قاعد يختم عليه معناها وعلى المدى القريب والمتوسط. نحكي واحنا على بطاقات وحسابات إلكترونية، أكيد باش نحكي على الشمول المالي. عملية الشمول المالي هو تقريب الخدمات المالية في أحسن الظروف، معناها تكون خدمة آمنة ونخدم مع عامل السرعة للمواطن. هذاك وعليه البريد التونسي اليوم كيف كيف معناها قاعد يعمل على أنه تقوم تم عملية تغطية شاملة لكل الهيكل البريدية بالموزعات الآلية. وناخذ احنا بالنسبه لجهه القصرين، ولايه القصرين، الحقيقه في 6 سنين التالي كنا ب8 موزعات اليه، اليوم حاليا عندنا 21 موزع الي، معناها
3: فقدت الصوت ربما متقطع شوي. سيده فتحيه العبيدي المنسقه الجهويه للبريد بالقصرين. سيده فتحيه
4: وي تسمع فيا؟
3: ايوه، ارجع الصوت تفضل، واصل.
4: كيما حكيت ما عرفش اسكو وصلت المعلومه.
3: كنت في فتره ما 8 موزعات، اليوم نتحدثوا على 21 موزع الي في القصرين. اي
4: القصرين موجودين وهذوما معناها يأديوا في الخدمه، ومبرمج حاليا 4 موزعات اليه حاليا، معناها سيري للانجاز نتاعهم اللي هما مكتب بريد بزقان، مكتب بريد النور، مكتب بريد الزهور، وموزع الي ثاني وهذيا بشرى لاهالي معتمديه ماجد بالعباس، موزع الي ثاني اللي باش يقوم بتدعيم الموزع الاول. احنا الحقيقه ثم موزع الي موجود، لكن في اطار معناها الاقبال كبير في إطار رقمنة معناها للخدمات البريدية والمالية. دونك برمجنا إن شاء الله، هو مبرمج حاليا إن شاء الله في الخطوات نقدمه، في خطوات متقدمة باش نقوم بتهيئة المقر وتركيز موزع آلي ثاني بمعتمدية ماجد بالعباس، إضافة للموزعات اللي كنت ذكرتهم.
3: وأيضا ثم معاش مشروع في سبيط لحاجة هكا.
4: اي بالنسبه للمشاريع هذيك، المشاريع الاستثماريه في كيف القصرين اليوم ان شاء الله في 2026 عندها عرس بريدي. أنا الحقيقة نسمح لنفسي باش نعطيه التسمية هذه، يعني إعادة بناء وهذا مندرج في تعصير البنية التحتية للديوان الوطني للبريد التونسي. تم إعادة بناء وتهيئة مكتب بريد صديبلة اللي هو مكتب بريد نموذجي الحقيقة باش يحدث نقلة نوعية في المنطقة وفي معناها الإقليم، كي نقولوا احنا كامل نحكيوا على ولاية القصير، نحكيوا على سيدي بوزيد، نحكيوا على القصة. الحقيقة مكتب مش غريب على البريد التونسي انه يكون بال معناها بالتصميم هذاك وبالتعصير او التجهيز اللي احنا نطلبه ان شاء الله. اتريبيان كو ينقل شهر سبتمبر ان شاء الله يتم معناها اعاده الفتح نتاعو. هذا اضافة الى مشاريع اخرى تنموية مبرمجة اعتمادات مرصودة وإن شاء الله
3: نتعلم عليها إن شاء الله. كل التوفيق لكم إن شاء الله سيدة فتحية العبيدي المناسقة الجهوية لبريد بالقصرين. هكذا نصل المستمعين الكرام إلى ختام هذا العدد من برنامج المرية. أجمل تحية كامل للفريق صدقي عرفة عبد النبي مولا زين حدي وأحمد العقوني. نلتقي يوم الغد في برنامج المرية.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم. شباب من ولاية قبيل يشارك في المهرجان الوطني للطائرات الورقية، برنامج المخيمات الشاطئية لدار الشباب رديف، تجربة الحرفية حنان معمري في صناعة الأزياء المسرحية، الممثل عبد الكريم بناني، وجولة في المهرجانات في سيفك على كيفك من 5 إلى 8 على موجات إذاعة قفصة. معاك غزوة مريتنا. فلاش سبور. فلاش سبور.
2: أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. اجتمع المكتب الجامعي اليوم للمصادقة رسميا على تعيين المدرب معين الشعباني مدربا للمنتخب الوطني التونسي. باش تكون تحذيرات الأندية التونسية بالنسبة للنادي الإفريقي، دخل في اليوم الثاني لتربصه بعين دراهم، وباش يدخل كذلك في مباراة ودية يوم 31 جويلية باش تكون ضد النجم الخميري في ذلك في تربص عين دراهم. الترجي الرياضي التونسي في راحة لمدة يومين بعد نهاية تربص عين دراهم، وغدا يعود للتمارين مع تحديد مباراة ودية يوم الخميس 6 أوت ضد الفريق الإيفواري سان بيدرو، والملعب التونسي يوم 7 أوت يلاقي نادي أولمبيك أغبو الجزائري في مباراة ودية بيتبرقة، وكذلك بيتبرقة يوم 9 أوت باش يقابل شباب بالوزداد الجزائري. بالنسبة لأخبار الجريدة الرياضية، بتوزر بعد نهاية فترة الترشحات لانتخاب الهيئة المديرة للجريدة الرياضية بتوزر ورد على اللجنة المستقلة للانتخابات قائمة واحدة برئاسة السيد عبد السلام هاني في انتظار انعقاد الجلسة العامة التي ستتولى المصدق عليها واستكمال بقية الإجراءات القانونية والتنظيمية. اعلام بالنسبه من كتاب العام لفريق الهلال الرياضي برديفا، واخر اجال لقبول الترشحات حدد يوم 7 أوت 2026، فعلى الراغبين بتقديم ترشحاتهم ارسال قائمه تضم 15 عضو مع ضروره التنصيص على رئيس القائمه، وتكون مصحوبه بالوثائق مذكوره في البلاغ بالنسبه للهلال الرياضي برديف على بعنوان الكتب العام للهلال الرياضي برديف في الصندوق البريد عدد 45. بالنسبة لقرعة الأدوار التمهيدية للدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية باش تكون يوم 6 أوت القادم، وكما نعرفوا 4 أندية تونسية، زوز في الكأس الرابطة وزوز في الكأس الكونفدرالية. موعد انطلاق الدوريات الخمسة الكبرى، الدوري الانجليزي يوم 21 أوت، الدوري الاسباني يوم 15 أوت، الدوري الالماني يوم 28 أوت، الدوري الايطالي والفرنسي يوم 22 أوت. نهاية هذا الموعد الرياضي مع تحيات فوز نصيب، إلى اللقاء.

0: الدراجات النارية ما تحميش سائقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليولهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليو بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: إذاعة
1: قفصة
0: قفصة
1: محبة دينا.
2: انتصاف هذا اليوم مستمعينا الكرام. سجلت ولاية القصرين خلال السنة الماضية 64 حالة إصابة بداء الكلب عفاكم الله لدى الحيوانات في مؤشر وصفته لدار جهول الصحة بالمقلق، وحذرت من تواصل ارتفاع عدد حالات التعرض للنهش وخطورة داء الكلب الذي يعد من الأمراض الفيروسية القاتلة إذا ظهرت أعراضه. أفاد رئيس اللجنة المالية بمجلس نواب الشعب ماهر الكتاري اليوم بأن البلاد تواجه تحديا طاقيا كبيرا بسبب الفجوة الواسعة بين معدلات الاستهلاك والقدرة الانتاجية للشركة التونسية للكهرباء والغاز، حيث يبلغ الاستهلاك في أوقات الذروة نحو 6000 ميجاوات، في حين يتجاوز الانتاج المحلي 4500 ميجاوات. تغطي الموجودات الصافية من العملة الأجنبية لحدود يوم أمس 92 يوم توريد، حيث بلغت أكثر من 23,340 مليون دينار وفق معطيات البنك المركزي التونسي. بلغت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي أكثر من 4,390 مليون دينار منذ بداية موسم التصدير من نوفمبر الفارط لغاية موفى جوان الماضي وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة. أعلنت وزارة الداخلية اعتزام فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب عرفاء ذكور لفئات الوحدات الحدودية المتقدمة بسلك الحرس الوطني بعنوان سنة 2026، ودعت الراغبين الترشح في المناظرة الذين تتوفر لديهم الشروط المطلوبة التسجيل عبر موقع الويب recruitment.interior.gov.tn. أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا أن البلاد قد تتعرض إلى حالة ظلام تام إثر إغلاق مجموعات خطوط التغذية الوقود في مجمع مليتا الصناعي الأمر الذي أدى إلى تراجع إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء في هذا البلد. نهاية هذا الموعد الإخباري، نلتقي من جديد في تمام الواحدة.

انت جاهز؟ بدا التحدي. خليك الرابح.

عسلامة، مرحبا بكم، تحية كل مستمعينا وين ما اخترتوا تسمعونا في خليك الرابح. خليك الرابح اليوم وقاية المسابقات، الأسئلة، التحديات، انتم تجاوبوا بصحيح تربحوا معنا جايزة قايمة نهار الخميس كالعادة. قانون اللعبة في خليك الرابح سهل برشا، من بين ثلاثة أسئلة لازمك تجاوب على زوز أسئلة إصحاح، الإجابة تكون صحيحة تترشح معنا لنهار الخميس. كان جاوبتوا غلط مرتين ورا بعضهم تخرجوا معنا وتغدرونا من سباق تحدي في خليك الرابح. أنا نسلم عليكم الناس الكل اللي اخترتوا تسمعونا ونرجع معكم بعد النغم هذا.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم، تحيه مستمعينا وين ما اخترتوا تسمعونا. نحييكم في خليك الربح، المسابقات التحديات معاكم تنطلق من توا نص نهار وتسعة دقائق. مكلمه حاضره معانا، نقولوا عسلامه.
1: اهلا وسهلا اخت فاطمه.
0: مرحبا، اهلا وسهلا، شكون معانا؟
1: يوسف ثامر من المتلوي.
0: يوسف ثامر من المتلوي، شنحوالكم؟ شنحوال السخانة يوسف؟
1: لا بس الحمد لله
0: بردت شوية أمس واليوم سافا، معناتها الطقس به.
1: إن شاء الله زيت برد.
0: إن شاء الله إن شاء الله. يوسف هكا معناتها في التقاعد وإلا قاعد تخدم وإلا الوضع المهني شنو؟
1: متقاعد
0: به. هيا يلا ملس يوسف، مدام متقاعد وديما تسمعنا على موجة إذاعة قفصة، تشارك معنا من واحد لثمانية. سيوسف
1: ثمانية
0: باش نمشي معاك للأسئلة اللي تخص المواقع والأماكن ونشوفوا من واحد العشرين زعما شنو السؤال اللي باش يكون حاضر معنا لليوم من واحد العشرين.
1: 18.
0: نمشوا رقم 18 ونشوفوا سؤال 18 وشنو يقول. يلا، حاضر. موقع عنق الجمل في قلب الصحراء التونسية يقع في معتمدية نفطة، معتمدية حزوة، ولا معتمدية دوس؟ كرونو.
1: نفطة
0: والإجابة. الإجابة صحيحة سي يوسف، توصل على المنوال. هذا السؤال الثاني أكيد عنق الجمل تقع في معتمدية نفطة تابعة لولاية توزر بالجنوب الغربي التونسي. كان اكتسب المعلم الصحراوي هذا شهرة سياحية وعالمية واسعة، فضل استخدامه كأحد مواقع تصوير استوديوهات ومجسمات سلسلة أفلام لخيال العلمي الشهيرة بحرب النجوم ستار وورز اللي كانت صورت في المنطقة هذه. نمشي معاك نعاودوا نفس العملية سيوسف، فرصة أخرى من واحد لثمانية.
1: ستة.
0: نمشي نشوف ستة لليوم شنو الأسئلة وين تجي في أي مجال في الأدب والشعر. في الأدب والشعر وسيوسف حاضر في الأدب والشعر من واحد العشرين.
1: ستاش.
0: نمشوا للسؤال 16 وشنو يقول السؤال 16. يقول لك اكمل هذا البيت الشعري. إن لقوما أبت أخلاقنا شرفا أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا، والصمت والماء والثانية المحاولة الثانية والصمت عن جاهل أو أحمق شرفا، والثالثة الاقتراح الثالث وكان الزمان بلقياكم يمنينا. إن لقوم أبت أخلاقنا شرفا. كرونو.
1: الاحتمال الثاني
0: الإجابة سيوسف. ما زلت

0: عنا فرصة أخرى سي يوسف، ما زال عنا فرصة أخرى، يلا نشوفوا من 1 لـ 8 نعودوا نفس العملية.
1: رقم 3
0: نمشوا لـ 3 ونشوفوا الأسئلة في الأعلام والسؤال من 1 لـ 20
1: 13
0: الأسد 13 شنو يقول لك السؤال؟ يلا. ولد شيخ محمد الخضر حسين في مدينة نفطة سنة 1876 وتولى مشيخة الأزهر بالقاهرة سنة 1952 واستقال منها بعد سنتين، هل توفي سنة 1960 59 ولا 58؟ كرونو. الإجابة سي يوسف
1: 58.
0: 58 والإجابة، والإجابة، الإجابة صحيحة.
2: أيوة
0: يعطيك الصحة سي يوسف. يوسف ثامر من المتلوي ترشح معنا لليوم نهار الخميس، أكيد تتسابق معاه باقي المترشحين. وخليني نقولكم، ولد الشيخ محمد الأخضر حسين في مدينة نفطة سنة 1876، كان انشأ في أسرة علم وأدب من جهة الأب والأم، وكانت بلدة نفطة ليولد فيها موطن العلم والعلماء، وكان احتك بالجوامع والمساجد الكثيرة الموجودة غادي، ودرس في جامع الزيتونة وتخرج منها سنة 1898. سيمو الشيخ هذا سي محمد الأخضر حسين رحل مصر والتقى مشيختها الكبار وحصل على عضوية هيئة كبار العلماء، وتم اختياره شيخا للأزهر في سنة 1952 واستقال من مشيخة الأزهر سنة 1954 وتوفى في القاهرة سنة 1958.

0: نرجع معكم في خليك الربح. برافو للناس اللي اختارت تسمعنا، برافو للناس اللي تتواصل معنا، برافو للناس اللي تبعثنا في اللي كومنتارات المزيانين على صفحة رسمية الإذاعة تقسى في برنامج المسابقات خليك الربح. نحبوكم الناس الكل تكونوا ربحين معنا، تكونوا تشاركوا صحيح العبرة في المشاركة والعبرة في الربح زادة، وانتم كل مرة تشاركوا معنا نتذكروا معكم بنك معلومات من المعلومات اللي اتهمنا في حياتنا نعود ونسترجع بها هاك المادة هذيك الشخمة اللي عنا. على كل نحن مواصلين معكم التحديات والمشوار ونشوفوا فما مكلمة حاضرة معنا، زوز مكلمات الناس اللي تحب تربح معنا وتتواصل معنا تبقى ديما معنا كونكتي وبرانشي وين ما كنتوا. ناخذ مكلمة، أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مرحبا اهلا وسهلا.
1: عمك علي هذا المتلوي.
0: مرحبا يا عم عليش، نحوالك؟
1: تحية ليك يا بنت ربي يصلي عامك ان شاء الله.
0: يعيشك يعيشك عم عليش، نحوال صحتك؟ اش عامله فيك السخانه؟
1: متعبتني شوية السخانة بني.
0: متعبتنا الكل كبر والصغار. ما
1: مع الكبر كان هذا الحوض.
0: لا لا لا بيس، ان شاء الله ربي يعطيك بالصحة مدام تشارك معانا وتسمعنا في صوتك كان لبيس. يلا عام علي نبدو الرحلة ولا ما زال شوية؟ يا ربي العمل عليك. يلا نختار رقم عام علي من 1 إلى 8.
1: أربعة.
0: نختار رقم 4 باش نمشي معاك. الأسئلة تيح في الأعمال الدرامية، نشوفوا الأسئلة وين معناتها المجال نتاع المسلسلات والإنتاجات الدرامية. يلا من 1 إلى 20.
1: 6.
0: نختار رقم 6 يا عم علي، نشوفوا سؤال 6. يلا ركز معايا يا عم علي، من هو مؤلف مسرحية سوس؟ هل هو توفيق الجبالي، الفضل الجعايبي، ولا عبد الوهاب الملوح؟ كرونو. عم علي من هو مؤلف مسرحية سوس؟ الاقتراح الأول، الاقتراح الأول توفيق الجبالي، والإجابة غلطة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الإجابة غلطة عم علي. مساش نعود التحدي ونعود الأسئلة ونشوفوا كيفاش باش تكون السؤال الثاني. عندك فرصة، ما زالوا زوز فرص نجم تجاوبهم بس حاو تترشح معنا عم علي من 1 إلى 8. نعودوا نفس العملية عم علي.
1: 5.
0: نمشوا الخمسة ونشوفوا الموسيقى. الموسيقى أسئلة الموسيقى من 21 عم علي.
1: 8.
0: نمشوا لسؤال 8. شنو زعما يقول لك سؤال 8؟ السؤال 8 نعودوا رقم آخر عم علي، هذا خرج معانا سؤال 8 خرج معانا. يلا اعطيني رقم
1: 7.
0: في 2006 كان هو مخرج فيديو كليب أغنية خدني معاك للفنانين فضل شاكر ويارا. خدني معاك للفنانين فضل شاكر ويارا، شكون المخرج نتاع الكليب هذا؟ سعيد الماروق ولا زياد خوري ولا نادين لبكي؟ كرونو.
1: السؤال الثاني.
0: الإجابة الثانية. عم علي للأسف زوز إجابات غالطين معنا في تحديات اليوم. إن شاء الله نهارك زين، شكرا لك على المشاركة، حظ موفق المرة الجاية عم علي. نمشي مكلمة أخرى ومشارك جديدة معنا، نقولوا عسلامة مرحبا.
2: عسلامة فيت،
0: اهلا وسهلا مرحبا.
2: وليك تحيه ليك الفريق العامل معك كيف مستمعين سمعت اذاعه قفصة. وينك الغيبه ان شاء الله عوده ميمونه.
0: يعيشك شكرا ليك، مرحبا بكل مستمعينا وين ما اخترتوا تسمعونا. يلا سي صالح نبدو التحديات معاك ونقول لك من 1 إلى 8. احفظنا تو درسنا، احفظنا درسنا في خليك الربح. يلا نمشوا لثمانية. الثمانية في المواقع والمدن باش نمشوا اسئلتنا، نشوفوا المواقع شنو باش يتيح لك السؤال من 1 إلى 20.
2: 20.
0: نمشوا رقم 20 ونشوفوا سؤال زعما شنو فيه. رقم 20 يقول لك أين تقع أعلى قمة في سلسلة جبال الأطلسي، في تونس، في المغرب، أم الجزائر؟
2: المغرب.
0: في المغرب، والإجابة صحيحة. أيوة شكرا يا صالح، ما زلت فرصة أخرى باش ترشح معانا. نعود نفس العملية من 1 لـ8. ناخذ رقم 1. الأحداث التاريخية، سؤالنا باش يكون في الأحداث التاريخية. يلا من 1 لـ20.
2: 1 كلاد.
0: 1. يلا، معركة صبيطلة كانت من أولى المعارك اللي مهدت لفتح إفريقيا ودخول الإسلام، هل كانت هالمعركة هذه في عهد الخليفة أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، ولا عثمان بن عفان؟ كرونو.
2: عثمان بن عفان تقريبا.
0: عثمان بن عفان، والإجابة صحيحة. أيوة يعطيك صحة سي صالح، الإجابة الأولى صحيحة والإجابة هذه صحيحة، دونك ترشحت معنا سي صالح للنهار الخميس للقرعة، وإن شاء الله تكون جائزة تخليك الربح من نصيبك. شكرا لك على المشاركة. أنا باش ناخذ معاكم فاصل غنائي، نرجع نستقبل مشاركاتكم في خليك الربح.

مع كل رقم سؤال انت معانا في السباق كون الرابح. مبروك.

0: ับ
1: 막 끝까지 보내라 이튿날.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. إذاعة قفصة. قفصة. محبة دينا. أنت جاهز؟ بدأ التحدي. خليك الرابح.

0: نرجع معكم في أجواء المنافسة. تخليك الرابح تربحوا معنا تشاركوا معنا. نذكركم قانون البرنامج، يوصل بنا الوقت لنص النهار وخمسة واربعين دقيقة. تشاركوا معنا، عندكم ثلاثة أسئلة، تجاوبوا زوز أسئلة على الأقل صحاح، تترشحوا معنا للترش للمنافسة نهار الخميس 2 و3 و4. ديما ملتقانا في نفس التوقيت من نص النهار حتى للماضي ساعة. تجاوبوا مرة بالصحيح ومرة بالغلط، نعطيكم فرصة للتدارك باش تجاوبوا بالصحيح. كان جاوبتوا زوز أسئلة على زوز الأسئلة الأولانين بالغلط، راكم تخرجوا من السباق. نمشي معاكم في خليك الرابح، فما مكلمة جاهزة معانا، نقولوا أهلا وسهلا.
1: ألو
0: ألو، عسلامة.
1: عسلامة،
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
1: وينك وين الغريبه؟
0: مرحبا. يا الصوت هذا مش غريب علينا، ديما ماذا بينا هو تشاركوا معانا وماذا بينا نسمع اخباركم واحوالكم. هذا من سيدي عيش الصوت ظهر لي. هاكا هاو، معناتها ما خانتنيش الذاكره. يلا سي كنت عاود ذكرني بالاسم.
1: سعجيلي سهيلي.
0: اش عملت فيك سخانة ليامات لي فارتة؟
1: والله سخانة ياسر. وانا راني مش معك محبين الصيف.
0: انت من محبين الصيف؟ ماناش اصحاب، انا الحقيقة منحبش الصيف الحقيقة. سعجيلي، على كل سعجيلي نمشوا للسباق معانا من 1 ل8.
1: سبعة،
0: نمشوا للسبعة. السبعة الأسئلة في العلوم والمعارف يا سعجيلي، ومن 21.
1: 19.
0: ناخذوا 19. شنو يقول السؤال؟ حاضر معانا سعجيلي. سعجيلي، الأسبوع الفارت شاركت معانا ولا لا؟
1: كني الأسبوع الفارت ولا قبل ما نعرفش مع أختي.
0: ملا الأسبوع الفارت شاركت معنا. على كل نحن راهو مرحبا بكل تليفوناتكم. الناس اللي ما ترشحتش معنا تتصل بينا، أما الناس اللي ترشحت كالعادة ديما نخلو فرصة للناس اللي ما شاركتش معنا. نمشوا الرقم 16 هكا ولا لا؟
1: نعم 19.
0: رقم 19، عم بالي قلت لي رقم 16. نمشوا الرقم 19 والسؤال شي يقولك. قالك أدى التقدم السريع في تكنولوجيا الكهرباء إلى أحداث تغيرات في المجال الصناعي وفي المجتمع، كما فرضت استخدامها في عدد كبير من التطبيقات. متى كانت بداية التقدم السريع في تكنولوجيا الكهرباء؟ تكنولوجيا الكهرباء، بداية من القرن العشرين، أوسط القرن العشرين، ولا أواخر القرن العشرين؟
1: الإجابة الأخرانية،
0: أواخر القرن العشرين، والإجابة صحيحة. أيوة. الإجابة صحيحة سعجيلي. نمشي معاك فرصة أخرى باش تترشح معانا من 1 ل8.
1: 6.
0: نمشوا للستة، الأسئلة في الأدب والشعر سعجيلي، وظهر لي المجال هذا مش غريب عليك، معناتها الأدب والشعر من 21.
1: 16.
0: نمشوا رقم 16 يقول لك أكمل هذا البيت. خذيناه اليوم هذا ولكن كانت الإجابة غلطة. ناخذوا نفس السؤال، ناخذوا سؤال واحد آخر، ناخذ سؤال واحد آخر. تغير الرقم سعجيلي. 17. من هو صاحب كتاب العبرات؟ توفيق الحكيم، مصطفى لطفي المنفولتي، ولا نجيب محفوظ؟
1: إجابة ثانية.
0: الإجابة
1: الثانية. ثانية
0: الثانية، مصطفى لطفي. أيوة. منفلوط. الإجابة صحيحة سعجيلي وتترشح معنا للقرعة نهار الخميس للمنافسات مش للقرعة، وفي القرعة تربح معنا الجائزة كانت تجاوب صحيح سعجيلي. شكرا لك على المشاركة معنا في خليك الرابح، وناخذ مكالمة أخرى حاضرة معنا. أهلا وسهلا.
2: ألو.
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
2: فتونة يا فتونة، فتونة يا فتونة.
0: غنولي غنولي. اي غنولي غنولي.
2: فتونة يا فتونة يا عشق الاستوديو يا عشرة ليج الاستوديو تاع زاد قصر.
0: عايشك عايشك. شكون معانا؟
2: عزيزة فجران متلاوي فتونة.
0: اهلا يا عزيزة، يا عزيزة على
2: قلوبنا. يا فتينة الضحى. يا فتينة الضحى يا فتنتي.
0: عزيزة فجراوي مرحبا، إن شاء الله تربح معنا يا عزيزة من 1 لـ 8. يا عزيزة ما عادش وقت، خليني أخذك أنت آخر متسابقة معنا.
2: نمري خمسة.
0: حاضرة معنا، السؤال باش يكون في الموسيقى يا عزيزة. من 1 لـ 20 يا عزيزة.
2: 15.
0: نمشوا الـ15 ونشوفوا زعما شنو السؤال باش يكون. 15 سهل ولا صعيب يا عزيزة؟ ما نعرفوش. أيام شد روحك معانا. في عهد من يرجع إنشاء المعهد الموسيقي العربية بمصر؟ معهد الموسيقى العربية بمصر، الملك فؤاد الأول، الملك أحمد فؤاد الثاني، ولا الملك فاروق؟
2: فاروق.
0: الملك فاروق. للأسف يا عزيزة. نمشي نعاود ميساج لعل الإجابة الجاية صحيحة. من 1 لـ 8.
2: من 1 لـ 8. 5.
0: نمشوا الأسئلة 5. أخذين عاد 5 تو.
2: نمري 4.
0: نمشوا 4. الأعمال الدرامية والأسئلة حول المسلسلات. سؤال من 1 لـ 20.
2: 1 لـ 20 17.
0: نشوفوا رقم 17 شنو باش يقول. رقم 17 خرج معانا. يلا ناخذ سؤال آخر. رقم آخر 15. كلكم بالآش. يلا، الذراري الحمر فيلم تونسي طويل توج بالتانيث الذهبي لأيام قرطاج السينمائية في الدورة 35، إخراجه لطفي عاشور، عبد اللطيف بن عمار، ولا نوري بوزيد؟
2: لطفي عاشور.
0: لطفي عاشور. أيوة الإجابة صحيحة. يلا عزيزة ما زلت عنا فرصة أخرى، كنت جاوب صحيح تترشح معنا اليوم. نشوفوا هالمشوار من 1 لـ 8 كالعادة.
2: 7.
0: من 1 لـ 8 ناخذوا 7. العلوم والمعارف، نشوفوا العلوم والمعارف شنو باش يكون السؤال. ومن 1 لـ 20 يا عزيزة. 15. نمشي نشوفوا رقم 15 شنو يقول الرقم هذا. يقول لك الرقم، تستخدم الأشعة السينية بشكل واسع في التصوير الشعاعي وفي العديد من المجالات التقنية والعلمية، متى تم اكتشافها؟ عام 1890، 1893، ولا 1895؟
2: 1900.
0: 1890 والإجابة. يا عزيزة زوز إجابات غالطين وإجابة واحدة صحيحة، وهكا ما يخلي صعفكش الحظ، ما يخليكش تترشح معنا للتصفيات نهار الخميس. هكا تقريبا نوصل معكم نهاية مشوارنا في خليك الرابح. شكرا لكم مستمعينا على المشاركة وعلى الاستماع. تحيات فاتن نشيري وكامل الفريق اللي رافقني صدقي عرفة أيضا في الأعداد، تحية رياض حيدوري وسامي حرث في تأمين مكالماتكم. في لمان وبسلامة.

0: موسيقى على الدوام، مهرجانات تضيء الليالي، لقاء الأحبة، دفء العودة، جمال الفنون، لحظات فرح وأسرار نجاح. سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم. الأخبار.
2: ظاهرة طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الواحدة، وتتابعون في هذا الموعد الإخباري. بمدينة قفصة تنظيم الندوة الجهوية للتونسيين المقيمين بالخارج من أصلي الجهة لبحث فرص الاستثمار المتاحة لفائدة الجالية التونسية. الموافقة على اتفاقية ضمان لتمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة لشركة فوسفات قفصة، أبرز محاور الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب. في العالم، حكومة الاحتلال تقرر توسيع عملياتها العسكرية في الضفة الغربية تزامنا مع الإعلان على خطط جديدة لتوسيع المستوطنات. السلام عليكم، أهلا بكم إلى متابعة نشرة الواحدة اليوم الثلاثاء. انتظمت اليوم بمدينة قفصة الندوة الجهوية للتونسيين المقيمين بالخارج من أصل الجهة، مع افتتاح الشباك الموحد لتقريب الخدمات الجالية تحت شعار الإدماج المالي وسبل التوظيف الأنجع للتحويلات المالية للتونسيين بالخارج. ووفق خالد بالحسن ممثل المندوبية الجهوية للديوان التونسيين بالخارج بقفصة في تصريح لمنير بن ناصر، فإن الندوة تناولت أساسا فرص الاستثمار المتاحة لفائدة الجالية سيما في القطاعات الواعدة. وتهدف هذه الندوة وفق المسؤول ذاته لتشجيع الجالية على بعث المشاريع والاستثمار في الجهة، وإتاحة الفرصة للتواصل المباشر مع مختلف الهياكل والإدارات المعنية بالاستثمار والتمويل.
3: تأمت الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج أصيلي ولاية قفصة. الندوة فيها زوز محاور رئيسية. المحور الأولاني هو الإدماج المالي وسبل توظيف الأنجع لتحويلات التونسيين بالخارج. كنا نعرف كون آخر تحيين للرقم تحويلات وصل 4.7 مليار دينار. توا أن الأوان باش نفكروا كيفاش جزء من هذه التحويلات استغلوها للاستثمار يرجع بالمنفعة على التنمية الجهوية والمحلية والوطني. الفكرة هي الكفاءات التونسية اللي تعيش في الخارج باش يكونوا القاطرة مع الكفاءات التونسية، خاصة اللي ستارتاب جدد هذوما اللي موجودين في تونس واللي الحق عاملين نصار كبير ياسر. المحور الثاني بالندوة هو محور القطاعات الواعدة واللي التونسي بالخارج كيف يجي ينجم يستثمر فيها. احنا التونسي بالخارج كان يجي في فترة قصيرة ما يعرفش شنية المشاريع اللي تتماشى واللي توجهات الدولة والانفستيسمون كلها ماشي فيها. ولينا نخموا كيفاش قبل ما يجي يبدأ يعرف شنية القطاعات الواعدة اللي نجم يستثمر فيها. ثم محور ثالث اللي هو يهم تجذير الهوية الوطنية لدى أبناء الجالية والناشئة الجيل الأول والثاني والثالث. ثم نوتر فولي اللي هو الفولي نتاع اللي هي الوطنية اللي عاد الإدماج برنامج تونسنا واللي يهم العائدين إلى أرض الوطن طوعا. هذوما ثم برشا اللي مشوا رجعوا من جحوش يرجعوا لهنا يجونا للإدارة الجهوية. الحق احنا عندنا برنامج كبير هو الآلية الوطنية نأطروهم. وصلنا عملنا 26 بروجي في ولاية قفصة، معناها حاجة خارقة للعادة، ولتو متواصلين. ومعنا نوتر فولي هو تونس الإبداعية واللي هي اهتمامها أكثر بالصناعات التقليدية. هما بشراكة معنا مع ديوان تونسينا بالخارج، والسنة وفرنا مع تونس الإبداعية معناها ديوان تونسينا بالخارج قفصة 21 مشروع حضروا فيهم ونانكيباسيون لأنهم يحب فورماسيون ويحب تكوين ويحب مرافقة. إن شاء الله يتم إنجازهم.
2: إلى توزر شرع التجار المنتصبون بسوق الجملة للتمور في الفضاء المخصص لهم بشكل مؤقت، وهو فضاء خصصه هو المجمع المهني المشترك للتمور في تهيئة أماكن الانتصاب والقيام بأشغال التنظيف وردم المساحة المخصصة بالتربة في ظل تأخر أشغال التهيئة التي تم التعهد بها سابقا. وحيدة مبارك تحدثت إلى عضوين بالمكتب التنفيذي لاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمجلس المحلي بتوزر خلال الزيارة إلى هذا الفضاء.
4: عضو مجلس محلي سفيان عباس. هي زيارة ميدانية لاطلاع ظروف العمل الإخوة تجار الجملة بسوق الوقاع تحويلهم لهنا. كنا مساهمين في الإنجاز هذا مع السلطات المحلية كل باش نضمنوا لهنا مكان قلنا لايق. ما رأينا كان تم في مفاهمة في تهيئة في أشغال في بث نوع من الطمأنينة والظروف العمل. هذا زيارة اليوم لعام صراحة ما لقينا حتى شيء. ناس تصف الشمس أو صاخ، ثم تهيئة، ضعف إنارة، ظروف عمل صعبة جدا، ثم عزوف تجار قلت ما نصبوش لسنا. نقولوا سوق جملة، نقولوا النور، وهذا حل تاع سوق الجمله قديم جديد. لا شفناه لا في مخطط لا في مخطط جديد باش نهيئوا سوق جديد للبلد ذي، ورص اعتمادات لرص دراسات لا حد شيء الى حد لا ما حد شيء. شيء يحس في نفس بلاد ما نموذج للتمور، مصدر للتمور، وبلاد تعيش من التمور، بلاد عايش اليد العامله من القطاع ذا، وتعيش في ظروف هذه تاع انتصاب وظروف هذه تاع بيع المنتوج نتاعها. دعوه احنا كمجلس محلي، احنا السلطه محليه عام كامل تو دخلنا في الانتاج، السلطه الجهويه باش نهيئوا شيء ضابط باش نوفروا ظروف العمل للناس هذه المواطنين تاعنا، وان شاء الله في اللي نتلافوا شيء ضابط فقر الوقت تضافر الجهود الناس كل نتلافوا النقصه ضايع ما نبقوش كما كان.
5: عبد الحفيظ مرزوق عضو على الاتحاد الصناعي والتجاره، جينا على اثر التراكمات والتشكيات التجار اللي عندنا اللي هنا اللي هم الهباط حولوهم بوعود هذوما من منظورينا. لو احنا من اللي هنا في شمس حارقه 55 درجه اللي عندهم لاتين ده ما عندهم حتى حاجه، من مره فاتت كسبت المطر عندهم سلعه فزدت تمر كل ولوحوه. قلنا وعود على اساس قالوا باش نقدوا تندات وباش نقدوا المسؤولين وحولوهم ووعودهم وهزوا على عاتقهم وقالوا نضحوا مع السلطه. السلطه جبدت بهم وخلتهم في شمس حارقه 55، يجيب بسر يجي لوحه، يجيب تناق يجي لوحه، يجيب ملوخيه يجي لوحه، معناها خماس اللي باش يدخل اولادها يقروا سنه مش عيق يجي غدو يلقى سلعه تقارص. نحبوا احنا المسؤولين اجتماع طارئ تو باش يعملوا لهم حلول طارئه، اعطونا حلول معناها على ارض الواقع. على الاقل تقول وتقعد وتعمل محضر جلسه مع الاطراف الكل تعمل، عارف ما عندناش ميزانيات وعارفين الوضع تاع البلاد، اما على الاقل ما تخليهمش كيك دخل على موسم راه تتونا 20 يوم اخرى البسر يعود في السوق باش نلوحوا السلعه.
2: من جهتهم أكد التجار على ضرورة التعجيل بتهيئة أرضية الفضاء وإنشاء أسقف واقية لحماية التجار والبضاعة من أشعة الشمس الحارقة، خاصة وأن موسم جني التمور على الأبواب.
6: محمد الناصر غلام وكيل بيع في سوق توز. ما ثم السوق حولونا في بطحة وكهو، ثم حتى فيها مقومة السوق، ثم حتى حاجة نستنوا كل يوم عيقدوا حاجة عيقدوا حاجة، وعدونا بغطاء باش يقولوا إذا عملوا تين ده ما صارت منها، بعينوا باش هيئونا ما ثم حتى شيء. كيفاش عجيب التمر تاع الناس كيفاش تلوحة لنا في السمش، هل يعقل؟ ولا وتهم علينا الخريف تو مازال عليها 20 يوم 25 يوم يبدأ الخير، هو ديجا من تو بدا العماري والقصبي وواحد بدات التمور الأولانية هذيك البدري.
7: أنا راد غلام نخدم في سوق الجملة، الحاصل هو سوق الجملة ما عنده زوج مشاكل، أول حاجة هي الأرضية اللي باش نخدموا فيها، ثاني حاجة هي التسقيف، الشمس رانا ما نجموش نخدم، تمر الفلاح يتلوح، تجيبها تحطها في الشمس ولا تضطر يا تبيعها بأقل أسعار باش ما يباتش، يا تكلم ولا يجي يهزها، وأنا في الحالتين خاسر، ولذا يلزم أهم حاجة من هنا مازال ولا 20 يوم ولا شهر، يلزم تلقوا حل جذري باش معناها تسقف، باش نجموا نخدموا باش ينجم يجي تمر، باش ينجح السوق هذا، تو بالوضعية اللي احنا موجودين فيها، الولاية راهي عاملة قرار اخرنا التالي مش قدم بينا.

0: سعاد الكيلاني.
1: تعرض الزراعات الصيفية عموما العديد من المشاكل، من بينها الموجات الحارة. الارتفاع هذا يسبب العديد من المشاكل، خاصة يكون النبات في مراحل حرجة، كما مثلا مرحلة ما بعد الانبات، وإلا في مرحلة التنثير، مرحلة بداية العقد. في الأوقات هذه النباتات عموما تقوم بكافة وظائفها الحيوية، معاش تكون فيها على مستوى اليوم كامل، ولكن تكون بها في الصباح الباكر فقط. نجم نستغل الوقت هذاك باش تكون كل عملياتنا الزراعية في الصباح الباكر، رش، التسميد، الري. هنا ننصح الفلاحة في الموجات الحارة أن نقوم بعمليات هذه دائما في الصباح الباكر تزامنا مع ذروة الوظائف الحيوية للنبت. من التوصيات الهامة لابد من ضمان وجود رطوبة أرضية للنبات، لابد من التصرف في عملية الري، نقوم بعمليات ري قاربة ويحب ذات تكون إما في الصباح الباكر أو ليلا، ونبعد تماما عن كل ما هو ري في الظهيرة أو أثناء النهار. بالنسبة للفلاحة مصادر الري نتاعهم تكون طاقة شمسية وتكون عادة بدون بطاريات، فلاح عموما ما ينجموش يسقوا في الصباح بكري ولا في الليل. هنا نحبذوا أن يحاولوا أنهم يضيفوا كل ما هي مركبات تزيد من كفاءة الامتصاص، كما اللي يسموا فيه الغبار السائلي، كذلك عنصر المغنيسيوم ممتاز جدا، كل ما هو منتج عالي الفوسفور يزيد من كفاءة الامتصاص. كذلك ننصح فلاحتنا ديما بعد موجة الحر أنهم يقوموا بعمليات رش للنبات بالأحماض الأمينية الحرة وبمحفزات النمو، دون نسيان بعض العناصر الصغرى كما الحديد، المنغنيز، الزنك، البوتاسيوم، هم كلهم يعاونوا على نجوع النبات اللي يسالف نشاطه. كذلك منتج آخر في التسميد يعاون برشا في النقاط هذية نسموه السيليكات دو بوتاسيوم، مركب عليه هو غذائي ووقائي. نقطة أخيرة نحاول ننصح الفلاح الكل في مثلا في وضعية كما تو نداو في عنكبوت الغبار، نحاول دائما الابتعاد في مدواتنا على كل ما هي مدوات بمواد جهازية، لابد من استعمال مدوات بمبيدات ملامسة، لأن يعني المبيدات الجهازية في الأوقات هذه خاصة في السخانة تعمل على استنزاف كبير لطاقة النبات.
0: سجلت ولاية القصرين خلال السنة الماضية ما لا يقل عن 6200 حالة نهش أغلبها ناتجة عن كلاب سائبة، كما تم تسجيل 64 حالة إصابة بداء الكلب لدى الحيوانات في مؤشر وصفته لدرجة أولى الصحة بالمقلق. وحذرت من تواصل ارتفاع عدد حالات التعرض للنهش وخطورة داء الكلب الذي يعد من الأمراض الفيروسية القاتلة إذا ظهر تعرضه، مع التأكيد على أن العلاج الوقائي الفوري يقي من الإصابة. كان ذلك في تصريح للإدارة الجهوية للصحة بالقصرين أساساً المكلفة بالبرنامج الوطني لمقاومة داء الكلب راضية الحيوي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. شرع مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة اليوم بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والخاصة بقرض بقيمة 110 مليون أورو لفائدة شركة فوسفات قفصة، إضافة إلى هبة بقيمة 7 ملايين أورو من البنك نفسه للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة ونقل الفوسفات وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. المشروع يهدف إلى الرفع من قدرات شركة فوسفات قفصة الإنتاجية واستعادة نسق الإنتاج من خلال اقتناء معدات منجمية حديثة للحفر ونقل الفوسفات وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة وإعادة استخدامها. أكدت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه مفيدة بالنصر اليوم توفر المياه المعلبة بالأسعار والجودة نفسها، مشيرة إلى أن الأسعار المستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة. أوضحت أنه تم خلال شهر جويلية الجاري تسجيل اضطراب في التوزيع جراء لارتفاع الاستهلاك بسبب موجة الحرارة، وأكدت توفر المياه المعدنية بالكميات اللازمة سيما مع دخول وحدة تعليب جديدة حيز الاستغلال.
2: طمن المستهلكين أنه ما فماش نقص في المياه المعدنية المعلبة المروجة على مستوى السوق الوطنية، كل ما في الأمر أنه فما اضطراب ظرفي على مستوى التوزيع نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الحقيقة اللي طويل السنة وموسم الذروات تقريبا طويل شوية، مع زيادة لاحظنا إقبال المستهلك على أنواع معينة من المياه المعلبة، هنا سبب ضغط على بعض الماركات، ولهنا ندعو المستهلكين أنهم ينوعوا الماركات، يعني أنت كما تلقاش المالي مستخذ فيه، بالعكس راه من مستحسن أنك تنوع المياه المعلبة اللي تستهلكها يوميا، هكيك تثري بدنك وتعطيه أكثر ما يمكن من الأملاح المعدنية اللي هي متفرقة معناتها على كل الماركات واللي الحقيقة توزع بنفس الجودة.

0: هو تقريبا بنفس الأسعار.
1: إلى أخبار العالم في نشرة الظهيرة، أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا أن البلاد قد تتعرض إلى حالة ظلام تام إثر إغلاق مجموعة خطوط تغذية الوقود في مجمع ليت الصناعي، الأمر الذي أدى إلى تراجع امدادات الغاز اللازمة لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء واحتمال تعرض الشبكة الكهربائية للانهيار الكامل. أصدر وزير دفاع حكومة الاحتلال ياسرائيل كاتس تعليمات للجيش بتوسيع نطاق العمليات الهجومية في الضفة الغربية بالتزامن مع هدم قوات الاحتلال لمنازل فلسطينية في مناطق متفرقة وشن حملات اعتقالات طالت أكثر من 20 فلسطينيا، ويستعد جيش الاحتلال لاحتلال مخيم آخر على غرار مواقع في جنين وطول كرم في وقت تتصاعد فيها هجمات المستوطنين، وبالتزامن مع إعلان وزير المالية في حكومة الاحتلال بوجود خطط كبرى لتوسيع المستوطنات بشكل غير مسبوق. في ختام نشرة الواحدة نذكركم بأبرز المتابعات. بمدينة قفصة تنظيم ندوة الجهوية للتونسيين المقيمين بالخارج من أصلي الجهة لبحث فرص الاستثمار المتاحة لفائدة الجالية التونسية. الموافقة على اتفاقية ضمان لتمويل مشروع اغتنام معدات منجمية حديثة لشركة فوسفات قفصة، أبرز محاور الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب. حكومة الاحتلال تقرر توسيع عملياتها العسكرية في الضفة الغربية تزامنا مع إعلان على خطط جديدة لتوسيع المستوطنات. شكرا لكم على الاستماع والمشاهدة لنشرة الواحدة، إلى اللقاء.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، أعيشوا معنا الفن.
1: عيشوا معنا الفن 17 دقيقة بعد الماضي ساعة. تحية مجددة لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يسلكم بثنا عبر أثير إذاعة قفصة. في مشوارنا اليوم وكما عودناكم باش نسمعوا برشا غنيات وباش نغوصوا في عالم الألحان، باش نمروا عبر أجمل النوتات الموسيقية ونسمعوا إلى روائع الأغاني القديمة والجديدة، منها زادة كيف كيف البلاي ليست اللي باش تعدل مزاجكم اليوم إن شاء الله. خليكم معنا برونشي.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيشوا معنا الفن.
1: كنا نسمع في أمانة عليك عمل فني ناجح للديو الفنان الشاب مرتضى الفتيتي والفنان القدير وليد التونسي. الأغنية هذه كانت عنوان العودة لوليد التونسي للساحة الغنائية بعد ما كان غاب فترة طويلة بسبب صراعه مع المرض. أغنية ياسر تفاعل معها الجمهور التونسي وزيدا كيف كيف الجمهور العربي، وكانت زيدا كيف كيف تراند حتى على شبكة التواصل الاجتماعي. كما نعرفوا اليوم المنصات الرقمية أصبحت من أبرز المحطات اللي تنجم تساهم في نجاح الفنان وفي نجاح العمل الفني، مش فقط كان الأغاني الجديدة. شفنا المرة اللي فاتت أنه حتى الأغاني القديمة، الأغاني اللي قديمة نشوفه اليوم تشهد عودة من خلال ترندات السوشيال ميديا. زادة كيف كيف نشوفه الأغاني بالذكاء الاصطناعي كيفاش زادة بدأت تلقى في بلاصتها، وثم أغنيات ضربت في العالم وضربت زادة كيف كيف في تونس وفي غيرها من الدول. ثم شكون مع الأغاني هذوما وفما شكون لا، ولكن الواقع اليوم موجود هذا الصنف من الأغاني.

0: معاك تضمن رأيتنا.
1: رجعنا لكم من جديد 33 دقيقة بعد الماضي ساعة، ونمر معكم إلى سباق الأغاني والأكثر استماعا لهذا الأسبوع. نبدو مع تصنيف الأغاني العربية والغني الشرقية. الساحة العربية تشهد منافسة قوية بين نجوم البوب الكلاسيكي والترندات الشبابية، وتحافظ شيرين عبد الوهاب بغنية تباعا تباعا على المرتبة الأولى في القلب. أنت ثامر حسني، أبرز أغاني صيف جديد جديد ثامر حسني، بحبك هيفا وهبي وسان ليفان في المرتبة الثالث، أما وائل الكفوري فيحتل بغناية ما في غيره في المرتبة الرابعة، عمرو ذياب وجديد يحتل المرتبة الخامسة بغناية حبيتك. في توب 5 الأغاني الغربية العالمية نلقوا حسب الإحصائيات الرسمية والسباقات العالمية في قائمة البيلبورد جلوبال داي داي شاكيرا، شاكيرا وبيرنا بوي تحتل، ما زالت المرتبة الأولى، ما زالت متربعة على الصدارة العالمية. تشوزن تكساس إلى لانجلي مستمرة في تحطيم الأرقام القياسية خاصة في المرتبة الأولى أمريكيا. هاي ذات أي ميد يو لاف مي أريانا جراندي في المرتبة الثالثة، أي نيو إت تايلور سويفت المرتبة الرابعة، دخاكولا تيم امبالا وجيني باش يحتلوا المرتبة الخامسة او يحتلوا المرتبة الخامسة. هذوما اعضاء البلاك بينك، هذوما توب 5 شرقي وتوب 5 غربي، والاكيد لازمنا نتحدثوا على التوب 5 التونسي. توب 5 التونسي اللي مازال يحتل فيها مرتضى الفتيتي الصدارة بغنيته امل عليك اللي سمعناها من بكري، جي الا في نورمال دو في المرتبة الثانية، بسيكويم المرتبة الثالثة، وسمارة المرتبة الرابعة، نوردو المرتبة الخامسة، بسر وجعنا مع رحمة محسن. هذوما بيانسور الترتيبات يجوا حسب نسبة الاستماع في منصات المختصة بالأغاني الموسيقية.

I knew it. تايلور سويفت هذه الأغنية الحدث مش مجرد عمل عابر بالقصة نجاح ساحقة وأرقام قياسية هزت المنصات العالمية. الأغنية اللي تصنعت خصيصا باش تكون الأغنية الرسمية للفيلم الكرتوني المنتظر توي ستوري 5. تايلور سويفت صرحت بأنها كتبت الكلمات أول ما رجعت من العرض الأول للفيلم خاطر حست بإلهام شديد. الأغنية ترجع تايلور الجذورها القديمة في موسيقى الكانتري كانتري ميوزيك اللي اشتاق لها الجمهور. كتبت الكلمات باش تجسد مشاعر شخصية جيسي الشهيرة في الفيلم عند لقائها غير المتوقع بشخص عزيز عليها بعد سنوات من الغياب والفراق. نتحدث على صدارة هوليودية الأغنية اللي دخلت التاريخ كأول عمل في تاريخ استوديوهات بيكسار ويتحصل على المرتبة الأولى عالميا. أما سبوتيفاي عملت فيه زلزال من أول يوم لإطلاقها للأغنية وحطمت الرقم القياسي بأكثر من 10.49 مليون استماع باش توليها كأضخم انطلاقة أغنية فيلم ساوند تراك في تاريخ منصة سبوتيفاي. أما عرش البيلبورد أغنية احتلت فيه المركز الأول في القائمة متاع البيلبورد هوت 100 الأمريكية وولت الغناية رقم 15 لتايلور اللي تتربع بها على هذا العرش. وما اكتفتش بأمريكا بل احتلت المركز الأول في المملكة المتحدة أستراليا كندا وألمانيا. عمل فني يجمع بين نوستالجيا الطفولة وعبقرية الإنتاج الموسيقي لتايلور سويفت وشريكها جاك أنتونوف. ما نطولش عليكم اسمعنا الغناية ياسر محلاها. وباي ذا واي وإحنا نتحدث على الغناية اللي هي للفيلم الفيلم باش يكون في السينما العالمية وطبعا حتى في السينما التونسية باش يكون عندكم موعد مع هذا الفيلم الكرتوني الجديد. ما زلنا مواصلين معاكم المشوار وما زال عنا أكيد برشا أخبار موسيقية وفنية وبرشا غنيات.

ما زلنا مواصلين رحلتنا الموسيقية معاكم ساعة كاملة أخرى باش نسمعوا فيها الأغنيات الترابية، نسمعوا فيها زادة كيف كيف أجمل الأغاني والديوات التونسية العربية والعالمية. خليكم معنا برانشي وأبقوا معنا على أثير موجة إذاعة قفصة باش نرجعوا بعد موجز الأخبار.

0: معاك تضوى مرايتنا. ضيوف فنون الليلة: الفنان روني فتوش وحضوره في المهرجانات التونسية في صائفة 2026، مجموعة أوتار وإنتاج الغناء الوطني، المغني آزر طلال في آخر أعماله الفنية. فنون سهريتنا الليلة بداية من 10 على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: الثانية ظهرنا الموعد يتجدد مستمعينا الكرام الآن مع موجز أخباري. في الجهات انتظمت اليوم بمدينة قفصة ندوة الجهوية للتونسيين المقيمين بالخارج من أصلي الجهة تحت شعار الإدماج المالي وسبل التوظيف الأنجع للتحويلات المالية للتونسيين بالخارج. الندوة تهدف أساسا إلى تشجيع الجالية التونسية على بعث المشاريع والاستثمار في الجهة وإتاحة الفرصة للتواصل المباشر مع مختلف الهياكل والإدارات المعنية بالاستثمار. ستلتئم فعاليات الدورة 44 من المهرجان الصيفي الدولي بسيدي بوزيدة من 2 حتى 11 من أوت القادمة ببرمجة من العروض الموسيقية والمسرحية المتنوعة إلى جانب الفقرات الموجهة للأطفال. يتضمن مشروع القانون المعروض على أنظار الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب صباح اليوم المتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان قرض لفائدة شركة فوسفات قفصة بهدف الرفع من قدراتها الإنتاجية واستعادة نسق الإنتاج من خلال اقتناء معدات منجمية حديثة للحفر ونقل الفوسفات وتركيز وحدة متطورة لمعالجة المياه المستعملة. تتواصل الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا إلى غاية الجمعة المقبل 31 من جويلية وفق دليل التوجيه الجامعي الذي نشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ارتفعت عائدات صادرات التمور التونسية بنسبة 10.7% لتبلغ 854.4 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من الموسم الحالي وفق الإحصائيات الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة. أخيرا وفي العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تجري محادثات وصفها بالودية للغاية مع إيران، كما كشف أنه قرر تجميد الهجمات لأن دول الوسطاء طلبت منح فرصة للتفاوض مع الحكومة الإيرانية على حد تعبيره. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
0: 90 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة أنا المراية اللي

هذه ميتاليكا كنا نسمعوا في The Unforgiven 2، واحدة من الأغنيات اللي أصدرتها فرقة ميتاليكا عام 97 ضمن ألبوم ريلود الجزء الثاني من ثلاثية مشهورة اكتبها جيمس هاتفيلد، وعكس صراعات النفس والخذلان أغنية تتناول برشا موضوعات نفسية، الرفض وتشارك الألم، ومعروفة برشا بالكليب المذهل متاعها للمخرج مات مورين، والأداء متاعهم المزيان. ما زالت الأغنيات متاع ميتاليكا لليوم نسمعوهم، وما زال الجيل الجديد زاد كيف كيف يسمع ميتاليكا، وميتاليكا من المجموعات الحقيقة الأغاني متاعها ما زالت اليوم كما قلت لكم تتسمع، ورغم ندرة نسخ الحفلات اللي موجودة على المنصات التواصل الاجتماعي، ولكن المقاطع الموجودة تتعاد المشاركة متاعها وتعمل ملايين من المشاهدات.

30 دقيقة بعد ساعتين. تحية مجددة لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا عبر أثير إذاعة قفصة. مشوارنا في عيش الفن، رحلتنا الموسيقية ومشوارنا معاكم الموسيقي اللي يتواصل حتى الثلاثة، مازال مستمر، مازال عنا تقريبا نصيف ساعة. عملنا رحلة موسيقية جبنا فيها تقريبا كامل بقاع العالم عن طريق الموسيقى طبعا، واختمناها بالجولة بين موسيقى الوسترن والكانتري ميوزك اللي لنا برشا الحقيقة لهنا ما سمعنا هيش، ومشينا زادة كيف كيف شوية مع البلوز الصحراوي عن طريق موسيقى تورج. مازلنا مواصلين معكم، معنا برشا غنيات يستنى فيكم وبرشا أخبار موسيقية وفنية، ونختموها بأخبار المهرجانات.

وصلنا تقريبا الجزء الأخير من مشوارنا ورحلتنا الموسيقية معاكم اللي جلنا فيها حقيقة العالم من شرق الغرب ومن شماله إلى جنوب، وكل أنماط الموسيقية كانت حاضرة معنا. استرجعنا الموسيقى وأغاني قدومة، حتى ميتاليكا اليوم كانت موجودة، زادة كيف كيف كوفاكس كيف كيف كانت موجودة، برشا أسماء، والبلوز كيف كيف السحراوي كان موجود في المنيو بتاع اليوم، والأكيد أنه زادة كيف كيف الأيام المقبلة وفي كل في كل حصة منعيش الفن باش نعيش فيها حقيقة فن، كل أنواع وأنماط الموسيقى والفنون التونسية العربية والعالمية باش تكون حاضرة معنا في المنيو. باش نخليكم كل عادة قبل ما نفور البرنامج الأكيد المختارات الغنائية لختام الحصة حتى ما تكون طربية، ولكن اليوم ليش باش نختاروا الحقيقة أن هي تكون طربية، باش نبقوا في نفس الريتم الموسيقي الخفيف، نعرفوا جاي لسخونة والكل زادة كيف كيف، حتى الموسيقى هذه تبعث لنا شوية موجات إيجابية. ما بقالي كان باش نقول لكم إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، بقيت متابعة طيبة لبقية برامجنا. شكر كبير لزميلي اللي رافقني اليوم في حلقة اليوم صدقي عارفة، من أمام ميكرو فاتن خليفة. باي باي.

0: معاك غزوة مرايتنا. المصبات العشوائية وكر للأوساخ وخطر على الصحة.
1: إذا تقفص مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: الثالثة بعد الظهر، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أعلنت الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالجسرين سامية البريكي استكمال إنتاج كامل الكمية المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي والانطلاق في تصنيع الورق المعد لإنتاج الكراس المدعم. ووضحت أن الشركة أنتجت 5446 طنا من الورق لفائدة المركز الوطني البيداغوجية، مشيرة إلى توزيع نحو 88% من هذه الكمية على المطابع. وأضافت أن الشركة تحتفظ حاليا بمخزون يقدر ب 600 طن يوضع على ذمة الحرفاء عند الطلب لاستيفاء عملية الطباعة. سجل موسم الحصاد تقدما بأكثر من 98%، حيث تم تجميع حوالي 10.8 مليون قنطار، مع تسجيل تقدم على مستوى الإجلاء وخلاص الفلاحين وفق كهيت مدير بإدارة التزويد صلب ديوان الحبوب وسام المعاوي. وأكد في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم كشف المعاوي أنه بفضل الموسم الحالي للحبوب والمواسم المقضية تم تقليص الكميات الموردة بصفة هامة، وفاد بأن كميات القمح الصلب التي تم تجميعها تؤمن حاجية تونس لمدة 8 أشهر، مشيرا إلى أنه منذ شهر جوان الماضي تم شروع في اعتماد المنتوج المحلي. أكدت مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة لشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سيهان بوراس أن دورة إعادة التوجيه الجامعي تهدف أساسا إلى تقريب المترشحين جغرافيا. وأوضحت أن مطالب إعادة التوجيه يتم دراستها من طرف لجان اجتماعية وطبية وفق جملة من الأسباب، بينها أسباب اجتماعية وصحية وأصحاب المواهب. استشهد وأصيب العديد جراء عدوان جيش الاحتلال في مناطق متفرقة بقطاع غزة خلال آخر 24 ساعة، فيما يتوجه وفد حماس للقاهرة لاستكمال مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: نوردو بالمركب الرياضي محمد رواشد انطلاقا من 10 مساء، وعلى ذمتكم حافلات لنقلكم ذهابا وإيابا انطلاقا من 8 مساء من أمام معتمدية قفصة الجنوبية.
5: والله الحقيقة فرحان برشا برشا، وجمهور قفصة مش جديد

0: شوفك تتلعب.
1: نور دوفي أجمل أغانيه الليلة بداية من العشرة.
2: جمهور هو ستار بتاع مروان نوردو. مروان يمشي لآخر الدنيا على خاطره باش يفرحه.
1: مهرجان قفصة دولي.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: العلم والحياة.

0: اليوم نتحدث عن ابتكار علمي يعزز إنتاج المحاصيل الزراعية دون مبيدات، هي ملامح ثورة خضراء صديقة للبيئة. مستمعينا، مرحبا بكم في برنامج العلم والحياة. قبل نحو 6 عقود أحدث عالم الوراثة الأمريكي نورمان بورلوغ الملقب بأبو الثورة الخضراء تحول جذري في تاريخ البشرية، فمن خلال تطوير أصناف قمح قصيرة القامة وعالية الإنتاجية ساهم في إنقاذ أكثر من 1 مليار إنسان من المجاعة. توج بنيله جائزة نوبل للسلام عام 1970. ومع ذلك لم يخلو هذا النجاح من ضريبة بيئية باهظة. في ابتكار علمي وصف بأنه الثورة الخضراء الصديقة للبيئة، نجح باحثون من جامعة ولاية كولورادو في اكتشاف طريقة لتنشيط هرمون يسمح للنبات بالاستمرار في النمو. هذا الاكتشاف يتم تطبيقه على محاصيل حيوية مثل القمح والذرة، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج العالمي وتقليل الاعتماد على المبيدات الحشرية. النباتات تتعامل مع الظروف المحيطة عبر ما يسميه الفريق بالدماغ الكيميائي، هو منظومة من الهرمونات النباتية المتخصصة. عند تعرض النبات للإجهاد تنخفض مستويات هرمونات أسيتوكينين المسؤولة عن انقسام الخلايا، ومن خلال فهم هذه التفاعلات الهرمونية استطاع العلماء استعادة مستويات السيتوكونين في النباتات ذات المناعة المفرطة، ما أعاد تنشيط النمو دون إضعاف الدفاعات، بل وجعل النباتات أكثر مقاومة للأمراض. حسب هذه الدراسة تتميز هذه الطريقة بكونها أسرع وأسهل من الأساليب التقليدية، ومن خلال التلاعب الجيني بالاستجابة الهرمونية تمكن العلماء من تحقيق المعادلة الصعبة، وهي حصانة قوية ضد الآفات وإنتاجية عالية في آن واحد. حصل الباحثون على نباتات تقاوم الأمراض بشراسة وفي الوقت نفسه تنمو بمعدلات طبيعية أو أعلى من دون أي خسائر في المحصول. هذا الإنجاز يمكن أن يشكل طفرة تضاهي الثورة الخضراء. فريق نجح في تحديد جينات نباتية ترفع مستوى الإنتاجية، هو مسار يشبه ما حققه نورمان بورلاو. إن دراستين تشتركان في استهداف الجينات المتحكمة في التخليق الحيوي للهرمونات النباتية فيتو أغمون، هي جزيئات صغيرة ينتجها النبات طبيعياً للتحكم في نموه. وجه الابتكار في هذه الدراسة لا يقتصر فقط على زيادة الإنتاجية، بل تعزيز مقاومة النباتات لأمراض متعددة، ما يفتح الباب أمام زيادة المحاصيل مع تقليل الاعتماد على الأسمدة والمبيدات الكيميائية في آن واحد. الفوائد البيئية الكبرى لهذا الابتكار تكمن في خفض استخدام المبيدات الحشرية بشكل ملحوظ بفضل مستوى المقاومة العالي للأمراض التي أظهرته النباتات المهندسة في هذه التجارب. شكرا لكم مستمعين على المتابعة، مع أجمل تحياتي إنس حمد الرويسي.
1: العلم والحياة.

0: معاك تطوى مرايتنا. إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8. إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
1: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع الإذاعة المحلية بالقصرين وتحت إشراف إذاعة قفصة تقدم.
2: هيا خي أنا برني وأنا شلبي ناراني مع الحسين ما عادش نفهم حد شيء. هيا سقط راحك. هيا
3: جيت نخطب في الطفلة خيرا للعقبي ولد العيفة.
2: هاي إيش بي ما منه
4: أبي ما كانش يعاون في الثوار سلطان.
2: عرفتهم يكذبوا لي ودي كلمات.
4: أبي كان واحد من الثوار.
5: حسين ببيك عاش راجل ومتراجل، ميت مقرون وفيدو، ميت واقف كي النخلة.
6: أي واحد فيك بيه عاون فلاقة انت كول وانا حطه في حافز.
7: نعم ذبية حتى اللي يجبد سيرتهم بخير نقتلوه ونعلقوه في السوق.
2: على خاطر أخوياننا في الجزائر استنوا فينا، من بعد لازمك تخير مريم بنت المعمر ولا تونس يا ذياب. تونس يا ذياب.
1: فج الصفصاف.
8: برا وليدي ربي ينصركم وربي ينصر تونس.
1: التسجيل الصوتي عبد بيمولا.

0: مدري وش ثم.
1: وش ثم
0: يا سيدي؟ كل 10 متر عساس بسلاح وكلاب مسيبة. غير اسكت برك. كل يا ذيب.
1: نعم.
0: خنت الصباح قلت لي باش تحكي لي على عم العربي، وقلت لي توا الليلة نفهمك كيفاش الحديث اللي يقول فيه مش متخضريت. هاي هاي فهمني هاي، وما تقوليش برك انه عم العربي زاده مع الثوار.
1: صحيح السلطان، عم العربي يعاون في الثوار. والحديث اللي باش نحكيهولك يموت لهنا. اسمعني مليح، اسمعني مليح. عم العربي وقت اللي يبدا يبيع في السوق ويبرح، هذاك حديث موجه لينا وما نفهمه. كان هذيك ماير نوصل بها الماكلة والسلاح للثوار.
0: انت توصل في سلاح للثوار؟ وعمي العربي طلعك يبدا يبرح في السوق يعطي في الماير؟
1: اي نعم سلطان. اسمع اسمعني، فهمك مليح مليح. ليلة قمرة 14 يا حليلي الملقة وقتاش؟ هاهي الملقة مع الاسفار، ها والفي ما تنساش.
0: هي عم العربي يقولك ايه؟
1: هاهي جيب الواد الواد لين تلقى محطوط الشاش. صحيح ولا مش صحيح؟
0: صحيح.
1: ما هو باش نعطيكش معناها. معناها ليلة النص من الشهر هذا نا باش نهز السلاح مع نص الليل ونجيب الواد الواد، وين نلقى الشاش معلق ندرق السلاح في الدفلة اللي موجود فيها الشاش.
0: خوي وكيفاش عرفت انت باش تدرق السلاح في الدفلة؟
1: تفهمني عاد، ماني قلت لك لمارة هي الشاش، وين نلقى الشاش معلق نخبي السلاح ذم.
0: شومي ذراني ناهو البوهالي بالحق ونقول عمل عربي خضرت. هو ذراه مع الثوار.
2: أذيب أخوي، وانتو علاش قلت لي كان اليومنا؟
1: كل شيء في وقته مليح. أفهمني يا سلطان،
2: قولي
1: واسمعني بالقدها بالقدها. الصلاة في وقتها وصى بها ربي سبحانه. الزكاة لازم تكون في وقتها، والحج عنده وقته، والصوم عنده وقته، واللي يصوم عنده وقت يتسحر فيه، هو وقت يفطر فيه. صحيح ولا مش صحيح؟
2: صحيح صحيح خوي، صحيح
0: خوي. هو لو كلامك صحيح خوي ما بقي نام، فهمتش انت علاش قلت لي كان اليوم؟ لا
1: ما استحقينك، هذا هو الوقت اللي لازمني نقول لك فيه، ونحن اليوم مستحقين.
0: مستحقيني نحن؟ هذي أخوي فهمني بشوية، هذي أبرك صبيتهم لكل ما بعضهم.
1: اسمع،
0: شكون نحن وشكون مستحقيني؟
1: أفهمني واسمعني مليح. نحن معناها الثوار، معناها فج الصفصاف، معناها تونس السلطان.
0: نامس حقتني تونس أخوي، ما تعرفنيش.
1: تفهمني يا سلطان وركز معي شوي. إيه نعم السلطان، تونس اللي جاباتك ورباتك وكبراتك اليوم مستحقاتك كيما تنجم تستحق أي واحد من أولادها. وعم حبيب ولد الناير قايد الثوار،
2: عم حبيب تاع الشبل،
1: هو اللي قال اليوم لازمنا نعملوا على سلطان.
0: خوي أذي قايد حبيبنا راه ما يعرفنيش أنا خوي. هو قال لك هكا بلسانه ولازمنا نعملوا على سلطان؟
1: أي نعم سلطان. اسمعني، قايد حبيب يعرفك بالقدا بالقدا. يا أخي قايد حبيب ما ولد فج الصفصاف.
0: صحيح.
1: زيد اسمعني، ناهل الأيامات محلول علي العينين مليح وما عادش نجم نتحرك، وانت باش نعملوا عليك في مهمتي، مهمة في ليلة ومهمة في 10 ليالي. وقبل ما تجاوبني خمم مليح. قايد حبيب قال نحن ما نفرضوش عليه وما نفرضوش على حتى حد انه يعاوننا، وسلطان لازم نشاوروه ونسمعوه.
0: أقول
1: اسمع، قايد حبيب قال لك انت لك باش تقدم خدمه لذياب، ولك باش تقدم خدمه للقايد حبيب، انت باش تقدم خدمه لتونس يا سلطان. هاني قاعد بعدك خمم في عقلك، تونس يا سلطان، تونس يا سلطان. سلطان اش قلت؟ خممت؟ عملت راي؟
2: الحكايه ما تستاهلش الواحد يخمم برشا يا ولد عمي. نزادة مشني تنعيش طول عمري سلطان البوهالي كيف ما قال الشيخ وكيما قال الغناية كل عام. رمجوني نهار الصيادة قلت لهم يا أخي ورادة، قالوا لي لا صيادة، قلت له حبس

0: حدك ثم لتونس هذه دادة نسقيها بدموع الدم.
1: صحيت السلطان صحيت والدم صحيت. قايد حبيب قال لي اللي سلطان مشو باش يخيبنا وقال لي اللي هو متأكد اللي انت باش توافق. صحيت يا سيد الرجال.
0: ما عنديش مزية على بلادي يا ولد عمي. قل لي تو قلت لي قبالة ثم مهمة في ليلة ومهمة في 10 ليالي نسمع فيك ابن عمي.
1: اسمعني مليح غدوة الحي
0: إن شاء الله
1: في عرس مريم بنت حمد الأصيان باش نركبوا العروس على جحفة ونعملوا بها دورة في الفج.
0: مليح
1: بالطبال بالطبيعة
0: بالطبيعة
1: نحن باش نوصلوا للشيخ رابح وجماعته اللي المحفل فيه سلاح باش يطلع للثوار.
0: أيوة
1: الشيخ رابح باش يعلم المعمر المعمر باش يلم العسكر وكل ويجوا يفركتوا المحفل ويفلوه فليان.
0: أيوة.
1: وانت في الوقت هذاك باش تلقى السلاح في الزنابيل فوق البهيمة هنا في المنطقة.
0: أيوة.
1: السلاح باش يبدأ مغطي بكرود هندي من ثم تدخل للواد وتقبل معاه يمكن حكاية 5 كيلومتر
0: مليح.
1: باش تلقى واحد من الثوار على حصان أسود وباش تلقاه محضر لك عباية كرود زقوق وفي شكاير.
0: أيوة.
1: تعطيه السلاح.
0: أيوة.
1: تعبي شكاير في زنابيل وتجيب 2 فج الصفصاف اللي يجيبوها الناس الكل وهم راجعين من الجبل.
0: باهي متفاهمين يا ولد عمي هذه بإذن الله مقدور عليها. أمارة التسليم كان الحصان الأسود.
1: يعطيك الصحة في السؤال السلطان لأنه صحيح ينجم يعرضك صدفة حصان أسود متعبدي بعابر سبيل ولا واحد من جماعة الشيخ.
0: صحيت
1: نحن نقرأ حساب كل صغيرة وكبيرة وما نخلو حد شيء للصدفة. الفارس كيشوفك باش يقول لك السلام عليكم تقول له عليكم السلام. يقول لك انت صياد تقول له لا تمنع لا الطائره ولا تجري. يقول لك اما الراكده ما نحيروهاش. وقتها تتاكد انه هذاك هو صاحب
0: صاحب الأمارة.
1: تعطيه السلاح تعبي كرود زقوقه وترجع على 2 اللي تفهمنا عليها. متفاهمين يا سلطان في اللي قلت لك عليه؟
0: متفاهمين أما إن شاء الله مهمة 10 ليالي ما تكونش صعيبة يا أبو خي.
1: هو الحق مهمة 10 ليالي بصراحة راهي أصعب شوي
0: أبوي.
1: أما بإذن الله أنت قدها ونص
0: إن شاء الله
1: في 10 ليالي باش نوصلوا للثوار 10 حصنة.
0: 10 حصنة في 10 ليالي؟
1: أي نعم أي نعم 10 حصنة لازمهم يوصلوا في 10 ليالي.
0: كيفاش؟
1: ولأنه بعد 15 يوم تقريبا عنا شكون من الثوار التوانسة باش يعاونوا اخوتنا في الجزائر. مهمة باش تصير في جبل الجرف في تبسة.
0: باهي باهي
1: هذاك علاش بعد عرس مريم بنت احمد الأصيان بنهار
0: ان شاء الله
1: نبدو نخدموا على رواحنا.
0: واضح متفاهمين يا ابو خي. قلت نخدموا على رواحنا انت معناها تقصد نوياك.
1: اي نعم تنجم تقول نوياك
0: ان شاء الله.
1: اسمعني يا سلطان كل نهار باش تجيني لطريق الطياني قبل المغرب بساعة.
0: باهي
1: نعبي نوياك حكاية 10 شكايرتين.
0: شو نعملوا بها؟
1: ما نركبوهم على الكريطة اللي باش يكركرها الحصان اللي باش نوصلوا للثوار. بعد ما نعبوا شكاير على الكريطة تسوقها انت في اتجاه اطرف الجبل.
0: باهي
1: وتو ليلتها نقول لك على البلاصة بالضبط
0: ان شاء الله.
1: اسمعني يا سلطان.
0: نعم.
1: وكان سألنا الشيخ ولا واحد من جماعته ولا واحد من جماعة المعمر نقولوا لهم اللي نحن ننظفوا في الطريق من الطين.
0: باهي باهي
1: وكان عرضوك في الثنية الأكيد هما باش يشكوا لي نحنا مدرقين حاجة في شكاير الطين.
0: أي أكيد
1: يقول لك مدرقين ماكلة مدرقين سلاح.
0: أي
1: خليهم يفركتوا على أرواحهم.
0: باه
1: ويستحيل كان باش يشكوا لي نحنا مطلعين حصان للثوار.
0: مليح باه
1: باه. اسمعني تو
0: قول لي
1: وانت وصل الطين لطرف الجبل
0: أي
1: باش تلقى شكون يجيب لك بهيم ويهز الحصان.
0: أي
1: باه تركب الكريط على البهيم.
0: أي
1: ترجع لي الكريطة للدار.
0: أي
1: ومن بعد انت ترجع البهيم لطرف الواد وهو يعرف ثنيته للثوار.
0: هي ومن بعد ايش نعمل؟
1: بعد باش نعاودوا نفس الحكايه 10 ليالي على بعضهم وربي يسبل علينا الستر.
0: خويا ربي يسبل علينا الستر ان شاء الله. باهي متفاهمين يا ابو خي. غدوه ان شاء الله بعد العصر نكون في المندره نكمل ساعه المهمه الاولى ونخلط عليكم العرس مريم بنت احمد الأصيان نحكي لك بالضبط انا وش عملت.
1: صحيح.
0: مليح هاي صحيح. هاي تصبح على خير يا ابو خي.
1: على خير
0: على خير باباي على خير.
2: سيدي الشيخ، سيدي الشيخ، نفستك تاني. صباح الخير يا سيدي الشيخ.
3: أولدي واش بيك أصباح؟ واش بيك تجري؟ إن شاء الله خير أولدي تكلم.
2: لاباس لاباس يا سيدي الشيخ. لحظة برك أعطيني لحظة، خليني رد نفس ونقعد نرتاح شوي.
3: أولدي لا تقعد ولا ترد نفس، طيحت لي قلبي.
2: ما تتفجعش ما تتفجعش يا سيدي الشيخ، لحظة برك لحظة.
3: أولدي كيفاش ما نتفجعش وانت جايني على الصباح تجري رجليك أعلى من راسك وعروقاتك سرتلة وماكش منجم تتكلم؟ اتكلم
2: يا سيدي الشيخ. ماك تعرفني انا وليدك، ماك تعرفني عندي عينين في الفج كل، والنهارين هنهارين تو بركه فهمتني، زدت وصيت الجماعه باش يحلوا عينيهم واذنيهم زاده.
3: صحيح
2: وصلتني تو معلومه يا سيدي الشيخ، ايش نحكي لك؟ معلومه ما يجيبهاش حتى حد كان رحيم فهمتني. اسمعني، مو باش يعملوا غدوه العرس نتاع مريم بنت احمد لصيان، باش يعملوا جحفه ومحفل زاده فهمتني، ويعملوا دورة في الفج وبش يوصلوا حتىش العين تي غادي وين شجرة بتاع الصفاف هذيك، شجرة الصفاف
3: هاي هاي،
2: بشي بشي بشي بشي مدوا سلاح للفلاق. والله كيما نحكي لك سلاح وماكلة يا سيدي شيخ، وماكلة برشا ما يكفي عرش كامل، شغلهم للفلاق.
3: مثبت تفل مثبت الحيم، المواضيع هذه ما فيهاش وقت الكراو، إذا كان معلوماتك ثابتة حضرني حضرني الكاليس وهيا نمشوا نعلموا مسيو زيزي.
2: الله يبارك،
3: وفرصة باش نبلغ على كذياب وسلطان البوهالي ونرتاح منهم ضربة واحدة.
2: يشكف عليهم
3: يشكف. الأكيد راهم معاهم في الحكاية
2: أكيد.
3: هيا ولدي مثبت معهو.
2: شنو مثبت يا سيدي الشيخ؟ تي مثبت ونص. ديما وسمعها من مجولي ولد عمي، تي وين حنوت العزوزي؟ قال لي سمعت هكا الطاشمه ولا دخت حبيب الفلاق قال لا تربحوا يتحدثوا في الموضوع هكا عاد فهمتي، خطفت الكلام وجيتك ديريكت. المجولي متدرج ورا الحانوت من تالي ما شافوا حد.
3: هيا مالا حضر لي الكاليس خلينا نمشوا نعلموا مسيو زيزي. هيا
2: بيه الله يبارك
3: سكت روحك.
2: حاضر يا سيدي الشيخ، هيا نذهبوا. هيا برك
4: دادا خالتي جميلة، هاي حضرتوش؟ لازمنا نخلطوا على المحفل قبل ما يخرج من دار أحمد لصيان.
5: نا حاضرة، وخالتك حدي حاضرة، شوف تراه مع جميلة.
4: جميلة يا جميلة، هاي خويتي راني باش نكون مع الفرسان اللي باش يكونوا فول المحفل.
6: هاي هاي هاني جي.
7: قولي ترا ذياب أخوي شبابة ولا مش نشبابة؟ قولي ترا
4: بهسكة في فج الصفصاف. شوف أختي شوفك الحولي شوفك زين وعين وقد وخد. الله وحد على أختي الله وحد.
5: لا لا رسولة
7: أشب مني نات في الذياب.
4: لا لا خلي لا.
7: أعطوني أعطوني تراك العكفة خليني نمزدو بها على جنيبه.

0: جني صحيح قديت ورواحكم وماشيين لدار حمد لصيان.
1: اي يا باي ماشي.
2: اي يا باي ماشيين ان شاء الله. اي
0: ماشيين. دبروا روسكم. ناماني وصيتكم وصيتكم شيء. ناراني بريء منكم قدام ربي وقدام عباده. اذا كان صارت لكم مغريبة نا خاطيني.
3: صدق الخير ها راجل.
0: اي
3: خينا احنا وين ماشيين؟ ماشيين العرس ولا وين؟ هتاونا حضروا شوي طبال، شوية ذكر، شوية غناء، هناك لغن جاية كسكسي ونروحك الناس الكل. هنجيبوا لك معانا عشاك.
0: ما جي... الله لك ليتنا جيبوا لي عشايا. لا عيني بعشاء ولا عيني باش نشوفكم أصلا. نتاونا ناكل شوية كسرة من الغداء ونتكب نرقد.

0: صارت توحشنا وين
1: ركب السرج ركب السرج بس مليح بس مليح يرحم والدي يرحم والدي حاول توسع شوي وسع شوي وسع شوي على الجماعة
2: هيا ترى جماعة هيا ترى جماعة اسمعوني مليح الفرسان من هنا والمحفل متاع نساوين من غير الرجال اللي على رجليهم ورا الفرسان راه اسمعون الذري صغار حطوهم ورا نساوين هاي سير اضرب الطبات ترى
3: أشني عندكم محفل ولا عاملين بحث العمايل وتحبوا تدرقوها بالمحفل هيا حد ما يتحرك من بلاصته اسكت
1: وش عملنا نحن
3: الناس الكل باش تتفركت واللي تطلع عنده بعض الحوايج والغرايب يتحمل مسؤوليته
4: هيا نبدو بنساء
2: هلا فيك الشيء
5: كنتم مع مسلسل فج الصفصاف بطولة حمزة داود زبيدة العرفاوي أحسونة ناجي سامي تليلي محمد حملاوي عادل رابح وناجي المرواني تمثيل صفوة جرمازي رمزي محمدي انتظار قاهري ملاك جرمازي ريم جبنون أحمد نصر اللي وعصام الغضباني ضيوف الشرف رفيعة بالحوت الجمعي العماري وأونيس المغزاوي التسجيل الصوتي عبد بيمولة التركيب والمزج لسعد الدريدي الموسيقى التصويرية محسن الماطري العزف على آلة القصبة ياسين العصيدي غناء الجمعي العماري سوسن الفرشيشي وشميسة الغيلانية ساعد في الإخراج عزيزة برباش فج الصفصاف مسلسل من تأليف سامي تليلي وإخراج أنور العياشي

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم. شباب من ولايتك باللي يشارك في المهرجان الوطني للطائرات الورقية، برنامج المخيمات الشاطئية لدار الشباب رديف، تجربة الحرفية حنان معمري في صناعة الأزياء المسرحية، الممثل عبد الكريم بناني، وجولة في المهرجانات في سيفك على كيفك من 5 ل 8 على موجات إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: الرابع على موجات إذاعة قفصة.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم. الأخبار.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تتصدر معتمدية مجلب العباس من ولاية القصرين معتمديات الجهة في إنتاج الفستق واللوزة، خاصة المنتوج البيولوجي المعد للتصدير، حيث قدرت صابة الفستق خلال الموسم الفلاحي الحالي بحوالي 2000 طن مقابل 1500 طن خلال الموسم الماضي، فيما بلغت صابة اللوز نحو 7000 طن. جرت مكالمة هاتفية ظهر اليوم بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تناولت الأوضاع في المنطقة كلها وتسارع الأحداث بسرعة غير مسبوقة، وجدد رئيس الدولة تأكيد موقف تونس الثابت من أن أمن مصر هو جزء من الأمن القومي العربي، قائلا في هذا السياق: إننا ما دمنا على قلب رجل واحد قادرون على رفع كل التحديات. أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على التصنيف السيادي لتونس دون تغيير، مع المحافظة على نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرة أن احتياجات البلاد من التمويل الخارجي أصبحت أقل مقارنة بالسنوات الماضية في ظل تحسن قدرة الدولة على تغطيتها بفضل استقرار احتياطيات النقد الأجنبي. حصدت تونس في منافسة جمعت نخبة منتجي زيت الزيتون من 14 دولة المركز الأول في المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون، ويؤكد هذا الإنجاز النجاح الذي يحققه زيت الزيتون البكر الممتاز التونسي في الولايات المتحدة. وقد تم خلال شهر جويليا الجاري تسجيل اضطراب في التوزيع، تم تسجيل توزيع في توزيع المياه المعدنية، وذلك جراء ارتفاع الاستهلاك بسبب موجة الحرارة التي شهدتها البلاد، فضلا عن الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي. نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن مقر خاتم الأنبياء المركزي قوله إن أي شركة أو دولة تتسلم أصولا إيرانية مجمدة تعويضا على سفنها المتضررة لن يسمح لها بعبور مضيق هرمز. ورفض المتحدث باسم المقر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعويض السفن التي تضررت بفعل إيران في الخليج باستخدام الأموال الإيرانية المجمدة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: معاك تضوى مرايتنا.

0: الباقي. الأثر الباقي.
1: تحية طيبة، مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من الأثر الباقي. نواصل الحديث عن أنماط عيش الإنسان في الحضارة القبسية. في حضارة قفصة ما قبل التاريخ، عاش الإنسان القفصي القديم على الصيد وجمع أنواع من الحلازين البرية المتوفرة بالجبال والهضاب والسهول، وقد اختار دائما مواقع مرتفعة للسكنة تحوي عادة ملاجئ أو مغارات للحماية ومراقبة ممرات الحيوانات والمجموعات البشرية الأخرى، كما استوطن الأماكن التي تتوفر بها عيون الماء أو المديان وكذلك كتل الصوان، كما قام بجمع الحلازين بجميع أنواعها مفضلا أحيانا أنواعا معينة على أخرى، وقام بطهيها وثقبها لتسهيل استخراج الحيوان داخلها.

كما قام الإنسان القفصي بدفن موتاه في مكان عيشه، منتقياً مواضعاً محددة لدفن جميع الموتى بمختلف أعمارهم، وقد تمت عملية الدفن بطقوس محددة ترتبط بالموقع، عامة يكون على شكل حفرة غائرة، وبطريقة الدفن التي تتم بربط الميت من اليدين والساقين حتى يسهل وضعه في حفرة متوسطة الحجم، كما قاموا عامة بوضعه على الجنب مع وضع الأيادي على الصدر والأرجل مطبقتين، وعادة ما قاموا أيضا بدهن الميت بالمغرة الحمراء ووضع بعض الأدوات المصنوعة من عظام الحيوانات وبعض القواقع البحرية أو البرية بجانب الميت، ثم يغطى بالتراب ويحمى بصخور كبيرة الحجم على مختلف الأطراف، كما كان للإنسان القفصي عادة قلع القواتع من الأسنان الأمامية العلوية والسفلية عند المراهقين منهم الإناث والذكور، مع تفضيل الإناث على الذكور في بعض الأحيان.

نهنيك فوق المرج الخضر بالليل نبات وسهرين نغني ونحلم وفي الصبح نخرجوا.

عاش الإنسان الجفسي القديم في مجموعات متوسطة الحجم ولفترات طويلة في نفس المكان، وقد حاول التأقلم مع المتغيرات المناخية، وذلك عن طريق تغيير مكان الإقامة وتوسع المساحة الجغرافية، حيث خرج هذا الإنسان الجفسي من جهة جفصة نحو الوسط والشمال وساحل البلاد. طور أيضا موارد عيشه عن طريق اعتماد مواد أخرى غير مألوفة سابقا، فاكتشف صيد الأسماك في البحيرات والأودية والسباخ والبحار، وتحولت إلى مادة غذائية بالنسبة له، كما اعتمد على جمع الأصداف على الشواطئ، أكلها أحيانا واستعملها في مواضع أخرى لاحقا. إذن تأقلم الإنسان الكبسي في صناعة أدواته الصوانية من سكاكين ومثاقب ومكاشطة، وطورها مدخلا طرق بديلة في صناعتها لتلائم حاجياته اليومية، كما انتقى لصناعته أجود أنواع الصوان وكثيرا ما طلاها بالمغرى الحمراء في الحد المستعمل منه. ونذكر هنا أن الصوان يوجد على حالته الطبيعية بالطبقات الجيولوجية التي تكون جبل المقطع، وهي من أجود أنواع الصوان التي استغلها الإنسان الجفسي القديم، كما قام أيضا بصناعة سهام القنص وبعض الأواني الفخارية غير المتقنة.

حافظ هذا الإنسان على عادة صيد الحيوانات الثديية البرية، فقد اصطاد جميع أنواع الحيوانات المحيطة به كالأبقار الوحشية والمهاري والغزلان، وكذلك اصطاد الخيول البرية واستهلك الحيوانات النافقة كوحيد القرن والزرافة، كما اصطاد العصافير الصغيرة والأرانب البرية والسلاحف البرية، واستعمل بيض النعام كأواني لحاجته اليومية، وقام بزخرفتها لاحقا، كما جمع ثمار الأشجار كشجر الصنوبر الحلبي والفلين، وجمع ألياف نباتات أخرى كالحلفاء للاستعمال اليومي. هنالك مناطق عديدة مثلت آثارا جلية لوجود بقايا إنسان ما قبل التاريخ، مثل منطقة بير أم علي الغنية بالتراث الأثري، نظرا لوجود بقايا هذا الإنسان وبقايا أعماله ومقابر فجر التاريخ والأثار الرومانية وأخرى تعود إلى الفترة الوسيطة، كلها ملامح هذه المنطقة الأثرية، لكنها جذبت باحثين مختلفين في مجالات عديدة، إلا أن الغلبة كانت للحضارة الكفصية، وذلك من خلال التعريف بهذا الموقع. تقع هذه المنطقة على بعد 55 كيلومتر جنوب شرق قفصة، وهي جزء من سلسلة جبال الشارب التي تحد الجزء الشمالي من شط الفجاج، وتعد نقطة عبور إلى منطقة نفزاوة. ترجع بالنظر إداريا اليوم إلى معتمدية سوق لحد من ولاية قبلي، ويمكن الوصول إليها عبر الطريق الوطنية رقم 15 بدءا من قفصة ذهابا في اتجاه الجنوب الشرقي. تنتمي هذه المنطقة إلى حضارات ما قبل التاريخ بامتياز، وقد انطلقت الأبحاث فيها منذ أواسط القرن الماضي، ويعود السبق في الإشارة إلى هذا الموقع للدكتور جوبير الذي أشار إلى وجود موقع تابع للفترة المعروفة بالكبسي الأعلى الذي يقع جنوب قفصة، وهو أكثر المواقع الراجعة بالنظر للحضارة الكفصية القديمة تموقعا جنوبا. وتمت الإشارة إلى أن هذا الموقع يحدد بكل دقة يقرب غرب المسلك المؤدي إلى قبلي في مدخل الخنقة التي يحدها جدار الليماس الروماني، والذي بدوره يحد غرب جبل أحشيشينا، كما يشير بصفة عامة على أنه يقع على الجانب الشمالي لسلسلة الجريد. وقد تحدثت بعمق الأستاذة والباحثة منيرة حرب الرياحي في اكتشاف موقع جديد بهذه المنطقة، وصنفته ضمن الحضارة الإبيروما غربية، وهو شيء غير مألوف بالمنطقة، كما قامت بحفريات على يمين الطريق المؤدية إلى قبلي في طبقات رملية هشة ومتناثرة تعرت بالأمطار. اعتبر هذا الموقع تابعا للحضارة الإبيروما غربية، وذلك لغياب الأدوات الصوانية الهندسية وللحضور المكثف للنصيلات الصغيرة والمثاقب والأزاميل المتناهية الصغر التي عرفت بها المواقع. وقد تم تحديد موقعه الجغرافي ووضعه في إطاره الجيومورفولوجي المحلي والجهوي. وتجدر الإشارة إلى أن الأدوات الصوانية توجد هنا في طبقة رملية تعود إلى الجيل الثالث من الرومان، وقد تكونت هذه الرمال قبل وصول الإنسان الإبيرومغاربي، ثم واصلت تكدسها بعد ذلك لتساهم في حفظ الموقع.

نعود للحديث عن بعض ملامح الحضارة القفصية، ولا يمكن الحديث عن ذلك دون التطرق إلى الرمادية. فالرمادية هي من أبرز ملامح حضور الحضارة القفصية في الجهة، وقد تم القيام بحفريات عديدة على هذا المعلم، وقد تم التأكد في البحث على تدرج جزء من هذه الرمادية بعد أن جرفها سيلان الوديان، وقد تم القيام بتحاليل على عينات حلزونية أرضية تنتمي إلى مستويين من الحفرية في الرمادية، وتم التأريخ إلى مستويين اثنين. وقد تم العثور في هذه الحفريات على عدة مواد أثرية مهمة، نذكر منها النوى الصوانية المصقولة بطريقة الضغط وقطعا من النصال المظهرة، ونصيلات يحمل بعضها مادة المغرة الحمراء، وقطعا هندسية الشكل، وأزاميل صغيرة الحجم، وأدوات رحى، وبقايا عظام حيوانية، وحلزون اليابسة، وآخر بحري استعمل للزينة، وقشور بيض نعام منقوشة، وأخرى مصنوعة على شكل دائري.

إذن يتجول الباحث في حضارات قفص ما قبل التاريخ في حفريات عديدة ورسوم ونقوش، وفي مواقع عديدة جادت الحفريات فيها بعناوين كثيرة وبأسرار تحدد حضور الإنسان في هذه المناطق وتدعونا للبحث في مناطق أخرى، وهي أعمال متقدمة جدا ودقيقة لخيرة أبناء جامعاتنا التونسية. نعود لقراءتها وللحديث عن وقعها وتأثيرها في تطور سيطرة الإنسان على العالم في هذه الربوع وفي غيرها في حصص لاحقة من الأثر الباقي، مع أجمل تحيات سمية رجب عكرمي.

0: الخامسة مساء على موجات إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. ارتفعت عائدات صادرات التمور التونسية بنسبة 10.7% لتبلغ 854.4 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من الموسم الفلاحي الحالي مقارنة بالفترة نفسها من الموسم السابق وفق الإحصائيات الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة. تناول لقاء جمع اليوم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بالمكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية عددا من القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها مكافحة تهريب البضائع والاتجار بالبشر. أعلنت سفارة اليمن بتونس اليوم التأسيس الرسمي لأول لجنة تونسية للوقاية من الغرق وذلك ضمن مشروع تنفذه منظمة الصحة العالمية للحد من الوفيات الناجمة عن التغيرات المناخية. سجل موسم الحصاد تقدما بأكثر من 98% حيث تم تجميع حوالي 10.8 مليون قنطارة مع تسجيل التقدم على مستوى الإجلاء وخلاص الفلاحين وفق كهيد مديرة بإدارة التزويد صلب ديوان الحبوب وسام المحاوي. وفي حوار له اليوم على موجات الإذاعة الوطنية كشف المحاوي أن كميات القمح الصلب التي تم تجميعها تؤمن حاجية تونس لمدة 8 أشهر مشيرا إلى أنه منذ شهر جوان الماضي تم الشروع في اعتماد المنتوج المحلي. بحث المجلس الوطني للاعتماد تيناك خلال جلسة تشاورية عقدت مؤخرا بمقره سبل تعزيز الكفاءات الوطنية في مجال تطبيق المواصفات الدولية الخاصة بالمخابر وذلك في إطار الاستعداد لتنفيذ برنامج تكويني تدعمه منظمة الصحة العالمية ضمن مبادرة صندوق الجوائح. أعلنت الحكومة الإيرانية اليوم فقدان نحو 230 مليون متر مكعب من طاقة إنتاج الغاز بسبب الحرب على الولايات المتحدة. كما نقل التلفزيون الإيراني عن المتحدث باسم الحكومة أن الهجمات الأمريكية على بلاده تسببت في تعطل مطار بوشهر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: عسلامة ومرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. اليوم باش نتعرفوا على الدم، شنية فصائل الدم، شنية أنواع الدم، وشكون الفصيلة اللي تنجم تبرع الأخرى. كل التفاصيل عن هذا الموضوع في ضيافتنا الدكتور سعيد النخلي. عسلامة ومرحبا بك دكتور.
2: مرحبا مرحبا بجميع المستمعي إذاعة قفص الحبيبة.
1: إذن دكتور، شنية أنواع الدم؟ كدش موجود الدم في جسم الإنسان؟ وانا هو الفصيلة اللي تنجم تتبرع للأخرى؟
2: أكيد هو بسم أنواع الدم. احنا ديما نحتفلوا حتى على مستوى العالمي باليوم العالمي للمتبرعين بالدم. شكون هاليوم العالمي هذي؟ هو الإنسان اللي اكتشف أنواع الدم. قبل كنا نشوفوا الدم أحمر ماشي بينا كي بعضه، لكن كي جت البحوث العلمية وبينت أن ثم ياسر فصائل في الدم. الدم أكبر الفصائل المشهورة واللي احنا نسمعوا بها، عنا ناس يقولوا له صفر إيجابي وناس يقولوا أو إيجابي، نتكلموا فرنسية من احنا لغتنا زوز ننطقوا بها، وألف الأ والباء والآباء والآبي. دونك هذوما فيهم زوز أصناف، فيهم صنف يسمى بوزيتيف وصنف يسمى نيجاتيف، يعني إيجابي وسلبي. هذه من جهة العلم هذا هو عملوا أكن لعلم الجينات، اكتشفوا أن ما يسمى هو الإيجابي يغلب. شو معناها يغلب؟ يتتقابل مثلا إنسان دمه بوزيتيف ودمه نيجاتيف، يطلع صغار يغلب البوزيتيف، وكل نيجاتيف هذاك يتخبى. إذا شو نقولوا؟ علاش نقولوا سلبي؟ يعني أنه موجود شوية. وهذاك علاش إذا ثم احنا مشكلة في العالم أجمع، في نفس الدار تلقى كان الأم بتاتر سلبي وبنيتها وإخوتها الكل بوزيتيف. هذاك علاش كي نبدو نفركسوا عليه نلقى صعوبة. يعني احنا نحبوا أي تونسي عنده يدورك بطاقة التعريف ويتفرج عليها من تالي، تو يلقى مكتوب أي واحد مواطن تتبع 18 سنة من فوق عندنا بطاقة التعريف ومكتوبة من تالي فيها الصنف نتاع الدم، واحنا ما عملناهاش. إذا ثم خطأ اللي هو ترتيبي نحن مش قاعدة نعملوا فيه. وهل الحصص هذه الممتازة الغاية منها نوعوكم ونضحكوكم ونقولوا رانا عاملين أخطاء نصلحوا بعضنا، لأن تصوروا كل واحد يعرف نوع دمه. وخاصة أنا هان باش نعمل طلب بعد إذن مقدمة البرنامج، ونقولها ثم أمني أنا نحبها، والأمني هذه نتمنىها الكلكم تجوا معايا فيها. أنا نقول كل العالم اللي عنده برمي واللي عنده بطاقة سياقة فيها نوع الدم. لماذا احنا في تونس ما فرضناهاش وعملنا كل العالم؟ لان اي انسان يسوق سيارته ربي يوصلكم سالمين، وحتى كان تسمعوا فينا توا ان شاء الله توصلوا سالمين الناس الكل وربي بعد عليكم البلاء. ولكن احنا نتمنى ان كل برمي في الدنيا موجود فيه رقم الدم. لماذا؟ خلي تولي ثقافة. الدم هو امور انسانية، احنا توا ممكن مزجنا ما بين العلم والانسانية.
1: دكتور، لو كان نسألك على انواع الدم.
2: انواع الدم احنا ديما في شعب تونسي ومعظم الاحيان كما يقولوا البحر الأبيض المتوسط تحت السود كما يقولوا تونس والبلدان الأفريقية، احنا عندنا الدم الأو إيجابي هو أكثر عدد، يمثل قرابة 45%، يعني قرابة نص توانسة هكيكة. ومن بعد يجي الآ 35%. إذن كي نجمعوا الأو والآ مع بعضهم يجوا قرابة 80%، يعني أكثر شعب تونسي وأكثر شعوب العالم هي كيكة. مع رينا حاجة علمية موجودة أن في بعض البلدان الأوروبية الآ أكثر من الأو، هذيك ما نعرفوش الأسباب العلمية، ممكن أما هذيك يفسروها العلماء ممكن يوصلوا للحل. بالنسبة من بعد حرف الباء، الباء 15% من 15%، وأقل حاجة موجودة هو الأبي، هذا يمثل 5%. لكن هلا الصنف هذية يزمك تحطوا في بالكم هذه الكلمة برانسيبس باش نحفظوها توا، راهو في كل شعوب العالم الناس اللي هو دمهم سلبي، وهذيك مش مخايفين احنا، هذوك من يخوفونا يمثلوا 10% مواطنين. يعني تجيبش 100 واحد تلقى فيه معشيرة بركة نيجاتيف. وهذيك علاش احنا نقولوا مراكم انتم إخوة مش في نفس الدار. وهذيك العركة الكبيرة ان شاء الله، وهذه أمنيتي، ونشكر أختنا اللي هي أعطتني الفرصة الحلوة هذه. راو كان بلاد تحب تقول راني متقدمة، يزم يولي عنا سجل نيجاتيف في كل مستشفى، والناس الكل حافظة علش المرأة حتى من اللي تولد نقولها مدام راك انت نيجاتيف عندك خصوصيات انك تعمل زريقة بعد كل ولادة وربي يوصل. علش بعيد الشر على السامعين والسامعات، بالخصوص ان المرأة اللي ما تعمل زريقة بعد 72 ساعة تفقد الولادة مدى الحياة، وهو خطأ يتعاقب عليها الطبيب وتتعاقب عليها القابل وتتعاقب عليها الناس كل. اذا نريته ما نلعبوش بهال، وانتم مريت وانا ديما نقول ما نحبش نخوفكم، راهو بالنسبه للدم ما نسموش نقطه. إذا قلت لأختي يعني مرأي تبقى مدى الحياة، وإذا قلت سعيد يبقى مش نهار نقلب ما فيش لعب يعني. وهذاك علاش القانون يقول ما تعطوا بطاقة التبرع إلا بعد مرتين، وإحنا المواطنين مرات يتعصف علينا يقول يعطيني التو نوع الدم، يقولها والله يعرف القانون ما عليش الحق نعطيك في نهارو، راك تعطي المرة ذي وبعد سانك جور لازم تعاود باش تشوفوا قديش المشرع شد ياسر على العالم ذي باش ما يقعش الخطأ. نختمها بضحكة ولعبة كما عاتي دائما، نقول الأم كي تتغش عليك، أمك اللي جابتك إيش تقول لك عليك، تنرفز أم على بنية ولا وليد طبيب ولا مدير، تقول ورانا صرفنا دمنا باش وصلناك، مش توك وليد كبير مدى، ريتو قديش الدم حلو، وريتو قديش المعرفة باهية، وريتو قديش الثقافة باهية.
1: إن شاء الله كل الصحة والعافية للجميع. أجمل تحيات ريم محمد النوري.
0: ألو دكتور، ألو دكتور. من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة أنا المراية اللي تتكلم.
3: سيفك على كيفك،
4: على كيفك.
3: على كيفك. سيفك على كيفك.
5: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نسمة إن شاء الله منع شاء لكم الكل مستمعينا مستمعاتنا في منوعة سيفك على كيفك، تبدأوا تتواصل معكم حتى الثمانية متاع العشية. مرحبا بكم الكل وينما كنتوا، ثلاثة ساعات من البث المباشر بين الأنغام، الموسيقى، الألعاب، المسابقات، الجوائز للصدفات، المواكبات. اليوم عنا الجوائز كالعادة، مسابقة 100 دينار كاش. السؤال اليوم نسأله، قديش تبلغ الكلفة الحقيقية للمتر المكعب الواحد من الماء الصالح لل الشرب حسب الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه؟ 800 مليم وإلا 1200 مليم وإلا 2310 مليم. هذه المسابقة اللي تخص 100 دينار كاش. بالنسبة لسؤال مهرجان قفصة الدولي، وعنا مجموعة من الدعوات المجانية للدخول لعرض الليلة نور دول 10 متاع الليل باستاد محمد رواشد بقفصة. الليلة المغني نور، وتنجموا تقتنوا التذاكر متاعكم في مختلف نقاط البيع، وتكونوا حاضرين الليلة في سهرة من أجمل وأروع سهرات مهرجان قفصة الدولي. السؤال متاعنا فيما يخص المهرجان، الفيلم الوحيد الموجود في برمجة الأسنان مهرجان قفصة الدولي دورة رقم 46، فيلم تونسي جديد تحكي عليه برشا، عديد الأبطال موجودين في الفيلم، نحكو على بسام الحمراوي، سيف عمران، شادلي العرفاوي، ريم الرياحي وغيرهم النجوم. باش نسألو وقتاش فيلم لقشم السماء المبرمج في مهرجان قفصة الدولي هو الفيلم الوحيد الحقيقة، وقتاش بالضبط البرمجة باش يكون في فضاء البرج الأثري بقفصة؟ زعم نهار 29 جويلية وإلا 31 جويلية وإلا 5 أوت 2026؟ هذه فيما يخص مسابقة المهرجان. عنا لكم زادة مسابقة أخرى ما بين زوز مجموعات غنائية، أنتم تصوتوا الوحدة منهم وآخر الحصة تسمعوا

نهلا الشعبين يزيني سيا رامبوي وحازم جام على ذوقي وانتم ذوقكم اذا كنت حبوا تصوتوا لوحده من المجموعات الاثنين. مرحبا بكم في منوعه صيفك على كيفك على اذاعه قصه. هيت نمشي معاكم مباشره للشموسه الذكيه وخلي نسلم عليكم من خلال الفريق اللي امن معنا اليوم العشويه. في الاخراج التقني لزهر حمد، في الاخراج الرقمي طاهر جبالي، في استقبال مكالماتكم الهاتفيه على 31 376 730. وتعطوكم الاشاره وقتاش تتصلوا بينا زميلتنا سامي حرافي، سمية جب في الاعداد، ورياض دبوبي في تنشيط الحصه. يلا نمشي معاكم للشموسه الذكيه، الموسيقى بالاي اي.

0: موسيقك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي.
1: يا سيدي حضروا رواحكم هيا هات
2: يا أنا من صغري

0: كيفك على كيفك؟
1: ايش حالك يا صاحبي؟ لبس
2: لبس لبس
0: مسيناكم.
3: شكون البرنس بتاع السير؟
0: تراندي
3: الدلاعة
0: تفرشيكا
2: نا خيرني ما نصبرش عليه.
0: مصايف
4: وسخانة كيما يقولوها
0: جاست
4: الصيف ضيف أيامات ويوفى كل شيء.
0: عاشق مغروم
3: وفهم عبيد مقايلة متبطعة بالبرود.
0: إنوف تيك
5: تشربوا حاجة؟ ساعة ساعة أنا عايز أسوق.
0: العيشة فن
6: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس
0: سيفك على كيفك.
7: إذا أتقوص معاكم في سيفك على كيفك، خلينا نذكركم بالمسابقة متاعنا. سؤال 100 دينار، قديش تبلغ الكلفة الحقيقية للمتر المكعب الواحد من الماء الصالح للشرب حسب الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه؟ الاقتراح الأولاني 800 ملي وإلا 1200 ملي وإلا 2310 ملي. السؤال الخاص بمهرجان قفصة الدولي، نسأله على فيلم لقشم السماء، الفيلم اللي باش يتم عرضه على هامش المهرجان، نسأله وقتاش؟ نهار 29 جويليا وإلا 31 جويليا وإلا 5؟ وتربحوا معنا دعوات خاصة بسهرية الليلة عرض نور دو الليلة العشرة متاع الليل بستاد محمد درواشد قفصة. يلا خلينا نمشي معكم الفقرة الباراسول ونتابعوا مشاركة شباب ولاية قبيلي في المهرجان الوطني للطائرات الورقية بالمركب الشبابي بقرعة بقربة مع السيد منير عيسى. سي منير أهلا وسهلا بك.
8: أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
7: مرحبا بك، حطنا في إطار هلا مهرجان الوطني للطائرات الورقية.
8: أولا نحب نشكركم على التغطية العالمية في مهرجان الوطني للطائرات الورقية بولاية نابل، خصيصا في مركب الشباب بقربة. مشاركتنا اليوم هي مشاركة كإطارات على مستوى وطني في تمثل في 3 إطارات من ولاية قبلي في دوري التأطير. كذلك مشاركة مجموعات شبابية من مؤسسة واحد تنشيط الأحياء بقبلي ودار الشباب متنقلة 2 اللي كانوا معنا حاضرين في خلال الدورة الأولى من 24 حتى 29 جويليا.
7: خلينا ناخذ مشاركات الشباب في الملتقى هذا. شكون من الشباب نسمع صوته ويحكينا شوي على مشاركته؟
8: اي باش نبدو بسي الممثل عن مؤسسة واحد تنشيط الأحياء ومعكم.
7: اي
9: مرحبا بكم ومرحبا مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعين إذاعة قفصة. إن شاء الله
7: نورتونا، خلي نتعرفوا عليك.
9: ربي يبارك لكم عليك عايشك. مراد عزيز، مراد عزيز عن وحدة تنشيط الأحياء بقبلي.
7: مراد أحكينا على المشاركة، كيف جاتك المشاركة وطبيعة المشاركة اللي كنت حاضر بها؟
9: احنا توا في البروجرام هذايا نتاع الطائرات الورقية. كان الحظ مع شاركت معاه مع الدورات السابقة واللي عجبني فيها أن فيها أفاق برشا وفيها ديما تطورات وحاجات جديدة وديما في مصيفات إلا تلقى حاجات جديدة وأصحاب جديد تعرفهم فيها للترهيد حاجة وقت للترهيد فيها للتكوين سنين لحاجات اللي شفتها حاجات ملموسة حاجات دي سيرفيون مع طائرات جديدة نوعيات جايب بينهم من برا حاجات تونسية يوروك فاش تنجم تصنع سيرفولون حاجات الأخرى مشانا طيرناها معناتها في الشاطئ متاع قربة. الحق اللي شفناه احنا من المؤطرين أن ملتمسين معناتها مع الشباب معناها يسيبوا لك كل شيء هاك شو تعمل وشوفوا كيفاش ولمسوا وعاودوا طيروا وعاودوا طيروا وعاودوا ما شاء الله. الحق ما شاء الله شباب من احني هو الدورة الأولى الأولى ومعنا باش نمشوا احني باش يجوا ولايات بعدنا ومع هذا وطني مع بالشارك الولايات كل إن شاء الله كل ولاية سبعة أشخاص الحق ما شاء الله استفادة موجودة وإن شاء الله ديما لازم ديما شارك الشباب معنا ونطوروا من أرواحنا وكل شيء
7: إن شاء الله يا رب يعطيك الصحة. شكون آخر من زملائك زاد خلينا ناخذ انتباع ومشاركته معنا؟ أهلا وسهلا، مرحبا بك.
10: السلام ومرحبا بكم.
7: إذا قفصة معاك شكون معانا؟ خلينا نتعرفوا عليك.
10: حمزة بقاسم ممثل دار الشباب نقلة 2 في قبل.
7: حمزة حكينا على الطائرة الورقية اللي شاركت بها، الخصوصية متاعها، الطبيعة متاع المشاركة، وكيفاش شفت الظروف متاع هالدورة الأولى من الملتقى هذا؟
10: والله هي أنا كتجربة أول تجربة بصراحة وعجبتنا ياسر وان شاء الله تتواصل في المجال هذا هي ما
7: اي
10: ونحبوا معناها نشوفوا تقنيات جديده ومواهب اخرى وكل شيء وما بين ان تنتشر حتى في على كامل على كامل تونس معناها مش وبعده اي كحصص معناها تكوينيه وترفيهيه و وماذا بيها تزيد تتطور اكثر حتى نوصل حتى للعالم كل معناها مش
7: بعد الطائرات الورقيه
10: الفرص اللي اعطوها لنا الكل
7: حمزه بعد الطائرات الورقيه لشنو تطمح؟ خلينا نحدموا مع بعضنا شوي
10: كيفاش
7: بعد الطائرات الورقيه شنو الحلم نتاعك؟
10: والله نحبوا معناها نحبوا من معناها نبدا احنا نصنع ونكونوا معناها ونعطوا فرص اخرى منها فما احياء مش مشاركه معنا وكل شيء اي نحبوا نعلموهم احنا ونحبوا نزيد نعرفوا بها معناها
7: نعملوا
10: نوادي اخرى معناها خاصه حتى في فما احياء معناها صعبه وكل شيء ونحبوا نوصلوها من
7: هذا هو يعطيك الصحة حمزة، تحية ليك لكل المشاركين في المهرجان الوطني للطائرات الورقية بالمركب الشبابي بقربة، وشكرا ليك سي منير عيسى، يعطيك الصحة. احنا مواصلين معاكم المشوار، بعد شوية يجينا حيدر عون في فلاش سبور.

0: إذاعة قفصة في قبلي على 91.8.
1: مواصلين معكم المشوار في صيفك على كيفك. مرحبا بكل ما التحق بينا توا في الاستماع. جانا حيدر عون. أهلا وسهلا حيدر.
2: أهلا وسهلا. مرحبا بك رياض. تحية ليك ولكل مستمعين عبر إذاعة قفصة.
1: لافونغو متاع فلاش سبور اليوم حابين نحكوا شوية على أساطير كرة القدم، سواء كانوا نجوم مبدعين في الكرة ولا حتى في فترة التدريب متاعهم، سواء كان في تونس وإلا في العالم. أين هم؟ هل يحظون بمكانة يقع العودة ليهم، حتى في خبراتهم، في استشاراتهم، حتى في مواقع يعني مهمة، سواء كان في الجامعات الخاصة بكرة القدم ولا حتى في مستوى وزارات وغيرها؟
2: هذا هو رياض، نربط كلامك بتعيين زين الدين زيدان اليوم رسميا رأس الإطار الفني للمنتخب الفرنسي. هذا أسطورة من أساطير كرة القدم، اليوم منتخب بلاده عينه كمدرب. حكيت على نقطة مهمة جدا هذه، لأنه اللاعبين السابقين والناس اللي هو في الحقيقة حتى من عشنا حتى في قطاعات أخرى رياض، حتى بعيدة كرة القدم، ديما يلزم نرجع للناس هذه اللي كانت رائدة في المجال متاعها.
1: الكرة عندها تقاعد حيدر، جاوبني مباشرة.
2: الكرة فما تقاعد من شخص إلى آخر تختلف، لأنه فما أساطير اليوم في تقاعد أو أساطير خرجت في تقاعد مبكر أصلا، وفما أساطير موجودة إلى حد الآن تنشط كسوة كمدربين كمحلين في وسائل إعلام مرئية أو مسموعة، وكذلك كمستشارين. زادة كنت حكيت على نقطة مهمة، في وزارات الرياضة في بعض الدول يعتمدوا ديما على اللاعبين اللي قدموا الكثير للدول متاعهم، لأنه أنا في الحقيقة باش نسمع المحل الفني مثلا باش تستدعى الرياض محل فني، أنا نخير أنه يكون لاعب أسطورة قدم برشا وإنسان عنده تاريخ بالمارس يعني يحكي عليه، خير من أنه ناخذ مثلا لاعب ما قدم شيء. هاو الفرق وين اليوم؟ حتى الوزارات معنية بهذا، حتى الجامعات نتاع كرة قدم معنية بهذا. اليوم مثلا في انتخابات الجامعة التونسية لكرة قدم في وقت سابق كانت رشحت قائمة فيها نجوم تاع المنتخب الوطني التونسي 2004، نحكوا على خالد بدرة، نحكوا على كريم حقي، رياض البوعزيزي وغيرهم. لكن للأسف نذكر وقتها شنو حكى رياض البوعزيزي، هذوما كانوا نجم يقدموا برشا للمنتخب. نرجعوا شوية زادة كلمة رياض، لحاول مش ناخذوا تونس مثلا. طارق ذياب في فترة تسير وزارة الشباب والرياضة حسب ما يحكى، لأنه احنا ما عشناش فصل وزارة، لكن من إطارات الوزارة ومن الوزارة، فأنه من أفضل فترات مرت بهم وزارة الشباب والرياضة. وقت اللي طارق ذياب هو وزير الشباب والرياضة، أوكي تقول لي كرة القدم، لكن يبقى ديما إنسان عنده رؤية وحاب يصلح برشا هذا في هذا في زادة في نصورنا في الجامعات متاع كرة القدم ولا في الفرق، ديما ماذا بينا نشوفوا الأساطير هذه كسوا في ترا ولا
1: على مستوى منصب شرفي. كل بلاد عندها كباراتها
2: مهم جدا اليوم، مهم جدا، مهم يعطوا ديما الإضافة. نشوفوا فيه مثل اليوم ثم قناة كبيرة هي دولة في الحقيقة اللي هي بين سبورتس، نشوفوا في المحلين فنيين أساطير متاع الكرة على شنو، على زين
1: الاسم،
2: هم لها الاسم
1: والخبرة،
2: الاسم والخبرة، حتى تسمع المحلين فنيين ناس تقدم في الإضافة في الحقيقة، وتعطي للناس فكرة على شنو صاير في مباراة مثلا ولا في منتخب ولا في فريق.
1: هذا هو لافونغو في فلاش سبور مع حيدرون.
0: فلاش سبور، فلاش سبور.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بالميركاتو، ونحكي على فريق الجهة نجم المتلوي اللي كان أعلن اليوم عن تعاقده مع رباعي جديد لتعزيز صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي. عزيز الغريسي إعارة لمدة موسم قادما من النادي الأفريقي. النجم الرياضي بالمتلوي أمضى كذلك مع وسام الهيشري ظهير أيسر زوز مواسم، كذلك اللاعب السابق لقوة في القبصة أيوب الليلي ظهير أيمن، وكيف كيف محمد علي الوريمي بيعقد متو زوز مواسم بعد عدة تجارب سابقة في البطولة التونسية مع ترجي العكرة والسي أ بي. ذكر نجم المتلوي كذلك كان أتم إجراءات التعاقد اليوم العشية مع ثلاثي جديد لتعزيز صفوف الفريق. نجد الدبابي متوسط ميدان أمضى عقد بزوز مواسم، وعبيد الشابي قادم الملعب التونسي بزوز مواسم. في المقابل أمضى أحمد الباجي لمدة موسم قادم من الانتصار السعودي. إذا نحكو على سبعة عقود أمضاها النجم المتلوي في سوق الانتقالات الصيفية اليوم. نذكر نجم المتلوي انطلق في تحضير الموسم الجديد منذ الأسبوع الماضي بشرف المدرب أمين قرا. ديما مع الميركات وهيئة مستقبل المرسى اتفقت مع ثلاثي ريان الحمروني قسيم عشا وياسين بوخريس من أجل تعزيز صفوف الفريق في الميركاتو الحالي، من المنتظر ان تواصل التجربه مع الجناويه الى غايه جوان 2029. ثلاثي ترجي باش يكون في مستقبل المرسى. هيئه الاولمبي الباجي اتفقت مع المدافع البوركينابي سليمان وترا من اجل تعزيز صفوف الفريق في سوق الانتقالات الصيفيه، من المنتظر ان يمضي وترا غدوه الاربعاء عقد مع الفريق تواصل الى جوان 2028. ضم تركيبة الإطار الفني الجديد لاتحاد بنقردان سفيان الحيدوسي كمدرب أول وكمساعد بسام قراجة، كما اتفقت الهيئة المديرة للاتحاد مع أشرف المغربي كمعد بدني وعلي المفتاحي كمدرب حراس، فيما تم تعيين كريم الرزقي كمحلل أداء. ذكر أن اتحاد بنقردان انطلق منذ الأسبوع الفارط في تحذيرات استعدادا للموسم الرياضي الجديد. خارج تونس أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم ثلاث رسميا عن تعيين زين الدين زيدان مديرا فنيا جديدا للمنتخب الفرنسي خلفا للمدرب السابق ديدي ديشان واللي رحل عن منصبه بعد نهاية منافسات كأس العالم الأخيرة. وقال حساب المنتخب الفرنسي عبر منصات التواصل الاجتماعي أنه زين الدين زيدان هو المدرب الجديد للمنتخب الفرنسي بعقد يمتد إلى غاية جوان 2030، وسيخوض زيدان أول مباراة رسمية مع ديوك الفرنسية خلال فترة التوقف الدولي المقبل عندما يلتقي منتخب فرنسا المنتخب التركي يوم 25 سبتمبر، ثم بلجيكا يوم 28 من نفس الشهر قبل مواجهة إيطاليا في 2 أكتوبر، ثم بلجيكا مجددا يوم 5 أكتوبر ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية. ويبدأ زيدان بذلك أول تجربة تدريبية ليه مع منتخب وطني بعد ما حقق إنجازات تاريخية مع ريال مدريد وفي مقدمتها التتويج بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، كما رفض جميع العروض المطروحة لتدريب عديد من الفرق منذ رحيله عن النادي الإسباني في عام 2021 انتظارا للفرصة القادمة وهي تدريب المنتخب الفرنسي. ذكر زيدان باش يكون مساعده المدرب السابق للنادي الافريقي دافيد بيتوني واللي يرافقه في تجاربه مع ريال مدريد سابقا. وقبل ختام جولتنا الرياضية خلينا نحكي كذلك على الميركاتو. أحد نجوم مانشستر سيتي في الموسم الماضي أحسم انتقاله إلى إنتر ميلانو خلال ميركاتو الصيف الجاري، وتعاقد جون ستونز مع مانشستر سيتي في 30 جوان الماضي، وبات اللاعب مؤهل للتوقيع مع أي ناد مجانا. فابريزيو رومانو خبير الميركاتو على حسابه اكتب سينتقل جون ستونز إلى إنتر، حسمت الصفقة بعدما تمت الموافقة على شروط العقد وبات كل شيء مؤكد. نكمل زادة بالميركاتو خارج تونس، استفسر نادي برشلونة الإسباني عن إمكانية التعاقد مع رودري لاعب وسط مانشستر سيتي، والمطلوب أيضا من قبل ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الجاري. رودري لعمره 30 سنة خلى اهتمامات كبار أندية أوروبا في سوق الانتقالات ليس فقط بفضل أدائه الاستثنائي في كأس العالم، وكان اللاعب عنده عقد يوفا في الموسم القادم لم يقع تجديد مع مانشستر سيتي. لاعب أودريجاك أحد الوعود الانتخابية للمرشح الرئاسي السابق ريكي ريكلمي بالنسبة لريال مدريد قبل ما يتحول هدف رئيسي لفلورنتينو بيريز لتعزيز صفوف الخط خط الوسط في ريال مدريد. وأضاف دومينيك أنه إصابة فرينكي ديونغ دفعت برشلونة للتفكير في التعاقد مع لاعب وسط من الطراز الرفيع. الأخبار هذه وأخبار أخرى ديما على الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك. هذه أجمل تحيات حيدرون، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: واحنا نحكوا على البابور، والبابور اللي بيش يهزنا توا في رحلة خاصة في فقرة مصايف.
1: صيفك على كيفك،
2: صيفك على كيفك،
3: فرح بالصيف وزانو وكريم الخوض دي، ربي يحيك الامتان.
1: صيفك على كيفك. مصايف، مصايف،
4: انا
0: المصايف باش نمشيو معاكم مباشره مع السيده نيله سويدي ومشاركه دار الشباب الرديف مباشره من واحد من القوارب البواخر. اهلا وسهلا بك نيله.
5: مساء النور، مساء الخير كل مستمعي اذاعه جده.
0: مرحبا. شو اسم البابور اللي انتم فيه توا؟
5: بابور سلمى بالضبط.
0: بابور سلمى، وين الوجهه بالضبط، وين ماشيين؟
5: والله باش نقوموا برحله بحريه
0: اي
5: عشويه باش تكون ان شاء الله مزيانه مع الشباب على البحر.
0: اي
5: كهو. اي
0: احكينا شويه على الاجواء عندكم وعلى المشاركه الخاصه بدار شباب رديف.
5: اي باش نحكي لك على المشاركه دار شباب واحد رديف، البرنامج الوطني للمخيمات الشاطئيه لسنه 2026. نحكي شويه على فريق التاثير المتكون من منسقه نيله سويدي، مؤثر سعيد رابح، والسيد صابر ابراهيميه مؤثر. هو البرنامج والمخيم في المركب الشبابي بسهلول، ممكن من 27 الى 29 جويليا 2026. حبيت نحكي معك شوية على أهم معناها المحاور اللي خدمنا عليها في البرنامج. أيه. هذا اللي بطبيعة الحال التسلية اللي بتكون والترفيه في المقام الأول. خدمنا على القيادة، على التطوع، على الاكتشاف، على المبادرة والتطوع والقيادة. هذوما أيه. المحاور اللي خدمنا عليها.
0: أحكينا شوية على الأجواء وخصوصا البرمجة اليومية الخاصة بالمخيمة.
5: واضح. مش نحكي على البرمجة، المخيم هو انطلق المصيف انطلق بالتحديث انطلق أمس 27 جويليا. في الصباح كانت عنا ركحنا معناها الشنابر الغرف للمشاركين قسمناهم، ثم قمنا بفترة مسائية كانت كالسباحة بالنسبة للشباب. ثم عملنا خرجة إلى مع قرطاج لان، مشينا للقنطاوي، عملنا لهم معناها رحله ترفيهيه، معناها قوات ترفيهيه. بالنسبه اليوم الثاني 28 اللي هو اليوم، قمنا كذلك بتبحير الصباح، مشينا للبحر عملنا تبحيره. بالنسبه للعشيه عندنا رحله بحريه على متن الباخره سالمه. بالنسبه للعشيه في الليل باش نكونوا يمكن العشيه بعد ما نكملوا من البحر باش نقول للبلاد العربي، ومن بعد باش نختموها فهي على الكورنيش.
0: صح صح، وفرحه ليكم. قديش تقريبا عدد المشاركين معاكم؟
5: 21 مشارك وثلاثة مؤثرين.
0: بيه بيه. وفي هالبابور وفي الباتو توا، حكينا على الأجواء توا، انقلينا الأجواء في البحر.
5: شيخة بالحق، شيخة الشباب شايفين برشا، عاملين برشا جو، مستمتعين بالأجواء، نساء بحرية، جو كبير بجا تسمعوا فيه معنا.
0: نسمعوا فيه إن شاء الله موافقين. يعطيك صحة نيلة، نقلتينا هالأجواء هذية، وإن شاء الله فسحة ومتعة لكل شبابنا والمؤطرين زادة في هالمخيم. شكرا لي، يعطيك الصحة. مواصلين معكم المشوار، احنا توا نجموا نستقبلوا مكالماتكم الهاتفية، هزوا تليفونات وطلبونا توا توا 31 376 730. ولا كيف صفحة إذاعة قفصة www.facebook.com/radiogafsa، تلقوا لافيش المعلقة الخاصة برنامج سيفك على كيفك، وتجاوبونا على الزوز أسئلة. عنا سؤال يخص المهرجان، مهرجان قفصة الدولي، وتربحوا معنا دعوات خاصة بعرض نوردو ليلة العشرة متاع الليل في استاد محمد درواشد قفصة. سؤال: الفيلم التونسي الجديد واللي مبرمج في المهرجان لكشم السماء، وقتاش باش يكون عرضه؟ نهار 29 جويليا ولا 31 جويليا ولا 5 أوت؟ وبالنسبة لسؤال 100 دينار، كم تبلغ الكلفة الحقيقية للمتر المكعب الواحد من الماء الصالح للشرب حسب الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه؟ 800 مليم ولا 1200 مليم ولا 2310 مليم؟ مرحبا بكم.
6: Thank you.
2: الوحدة اللي تبغيها وبالزاف تلعب بيها طولت وتبكيها.

0: نواصلوا معكم المشوار ونستقبلوا أول مكالمة حاضرة معنا لليوم فيما يخص المسابقة. ألو.
1: أهلا بسي رياض.
0: مرحبا بيك، عسلامة.
1: وشحالك سي رياض؟
0: عايش الحمد لله. سي صالح سالم برهومي. هاي سي سالم. هاي سالم برهومي من مجب العباس.
1: رانا نحبوك سي رياض.
0: ربي فضلك يا سي سالم، الله يخليك. هاي سي سالم. هاي
1: عاود لي المساقه تاع الماتره.
0: باه، قداش تبلغ الكلفه الحقيقيه للمتر المكعب الواحد من الماء الصالح للشرب حسب الشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه؟ 800 مليم ولا 1200 مليم ولا 2310 مليم؟
1: والله نهزوا
0: 1310. باه، انا المجموعه اللي صوت لها.
1: شنو انت رايك؟ سمعت تو رياض راهي تو.
0: باه المجموعه الاولى فيها وات لوفر مارون 5 محفوظ مصفى محفوظ الله وما شاء الله حاتم ادار مالنا عليها. المجموعه الثانيه حازم جيم على ذوقي، سيا رامبوي ونهله الشعبين يزيني.
1: برا الاولى
0: رياض. الاولى. باه تشارك في مسابقه المهرجان؟
1: لا.
0: باه، شكرا لك سي سالم. المكالمه اللي بعدها. الو الو 31 376 730. مرحبا، شكون معانا؟
2: جمعة مجال.
0: مرحبا يا جمعة. هاي يا جمعة،
2: المسابقة بك الأولى.
0: هاي
2: 1200
0: مليم. باه، وين المجموعة اللي صوت لها؟
2: المجموعة الأولى.
0: شكرا جمعة، نمشي المكالمة اللي بعدها. الو الو عسلامة.
3: عسلامة،
0: اهلا وسهلا.
3: مرحبا
0: شكون معانا؟ عايشك.
3: بسمة من قفصة.
0: بسمة اللقب؟
3: ضويو.
0: بسمة ضويو. ايا بسمة يلا.
3: مرحبا.
0: سؤال
3: دخلت
0: تو ان اي المهرجان الفيلم التونسي الجديد لكشم السمال مبرمج ضمن فعاليات المهرجان، وقتاش؟ 29 جويلية ولا 31 جويلية ولا 5 اوت؟
3: نتصور 5 اوت.
0: تقول 5 اوت. باه، انا المجموعه اللي تصوت لها؟
3: المجموعه الثالثه.
0: مجموعه الاولى ولا الثانيه؟
3: الثانيه.
0: باه، وقداش تبلغ الكلفه الحقيقيه للمتر المكعب الواحد من الماء الصالح للشرب؟
3: 2800 حاجه هك.
0: تقول 2310.
3: اي 2310.
0: باه، شكرا لك بسمه. نمشي المكالمه للمواليه. اهلا وسهلا، مرحبا بكم. 31 376 730 والا 76 229 600. خلينا نعمل طلة على الاجابات الخاصه بصفحه الفيسبوك في انتظار مكالماتكم الهاتفيه كان تحبوا تلعبوا وتشاركوا معنا، وان شاء الله بالتوفيق لكم الناس الكل. مرحبا بكم، يلا ناخذ مكالمه اخرى. الو
4: عشان رياض.
0: اهلا وسهلا.
4: معك عايشه.
0: مرحبا عايشه.
4: ليك
0: عايشه. هاي عايشه. عايشك. يلا عايشه.
4: نقول 1010. انا
0: 1200 ولا 800 مليم ولا 2310؟
4: 1200.
0: باه، وين المجموعة اللي صوت لها؟
4: المجموعة الثانية.
0: المجموعة الثانية، شكرا ليك. عنا مكالمة أخرى. ألو مرحبا بكم معنا في منوعة صيفك على كيفك على إذاعة قفصة. المشاركات اللي جينا وخاصة في مسابقة العرض الليلة نوردو، عنا مجموعة من الدعوات إن شاء الله تربحوا وتفرحوا به. يلا مكالمة أخرى. ألو ألو
5: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، شكون معنا؟
5: يوسف منصور فسانة قفصة.
0: عودي الاسم.
5: يوسف منصور.
0: بالقاسم
5: منصوري.
0: بالقاسم منصوري.
5: نعم شفت الجمعة الفت.
0: اي اي سي بالقاسم. اي يلا الإجابة.
5: للسيف 2310.
0: بي شكرا لك، وين المجموعة تصوت لها؟
5: ثانية.
0: مجموعة ثانية، شكرا لك يا بالقاسم. عنا مكالمة أخرى. ألو
6: ألو أهلا رياض.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
6: عزيزة.
0: عزيزة فجراوي. هاي عزيزاي.
6: وينك لاباس؟
0: عايشك ربي فضلك
6: الحمد لله.
0: الله يخليك. هاي عزيزاي.
6: المسابقة الأولى.
0: المسابقة الأولى أنا. يلا
6: تاع الماء.
0: هاي قديش كلفة؟
6: قلت قديش أنت؟
0: 800 مليم ولا 1200 مليم ولا 2310 مليم؟
6: 1200.
0: 1200، أنا المجموعة اللي صوت لها؟
6: الثانية.
0: مجموعة ثانية. شكرا لك يا عزيزة. عنا مكالمة أخرى، يلا راجعين معاكم بعد. يلا ها جتنا مكالمة أخرى. ألو ألو مرحبا.
7: ألو
0: مرحبا تفضل. مرحبا سي حفناوي.
7: حفناوي الأخ.
0: هاي سي حفناوي.
7: 2310
0: ب والمجموعة
7: والمجموعة الثانية.
0: مجموعة ثانية شكرا لك. يلا ثم مكالمة أخرى الأزهر. يلا هاي جتنا المكالمة. ألو مرحبا بيك.
8: أهلا
0: أهلا وسهلا
8: سيدي رياض.
0: أهلا مرحبا بيك سي محمد البشير البحري.
8: أي
0: سي محمد. أي
8: أي أخوي نضم 2310
0: أي
8: سعر تقدير يا بك.
0: أي
8: وال
0: قايمة
8: شو اسمها المجموعة اللي صوت لها.
0: أي
8: كما واحد حاطين بحالي على الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الثانية.
0: أي به ثانية شكرا لك سي محمد. سلامة. يلا راجعين معكم بعد نشرة أخبار الستة على إذاعة قصة. معك هيفا سلوك.
9: ألو لا لا لا ما فما حتى قلق نجم نسوق ونتكلم معاك
10: يا خويا باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات وإلا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
9: صعبالك يا خويا أنا ديما نسوق وكي تجيني مكالمة نتكلم ولا بس
10: ما تعرفش اللي سياقة يلزمها تركيز كامل حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
9: هذي ما نعرفهاش
10: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقة وأي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
9: يا أخويا خوفتني من اليوم ما عادش الرد على الجوال حتى تقف السيارة. ألو لا لا تو نطلبك ينوصل المكتب.
11: المرصد الوطني لسلامة المرور.
12: إذا تقفص مرايا تتكلم مرايا تتكلم.
13: السادسة مساء على موجة إذاعة قفصة.
14: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
13: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في عناوين نشرتنا تجدد الدعوات بضرورة تهيئة سوق الجملة للتمور بتوزر بما يحمي التجار وبضاعتهم من حرارة الطقس ويضمن استعدادا طيبا لاستقبال الصابة بداية الخريف. البرلمان ينظر في 4 اتفاقيات لتمويل قطاعات استراتيجية على غرار الفوسفات والأسمدة فضلا عن تعبئة موارد إضافية لفائدة ميزانية الدولة. وفي أخبار العالم قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل تعلن العثور عن أطنان من مواد شديدة الانفجار جنوبي لبنان. إليكم تفاصيل النشرة. انتظمت اليوم بمدينة قفصة الندوة الجهوية للتونسيين المقيمين بالخارج من أصيلية الجهة والشباك الموحدة لتقريب الخدمات للجالية تحت شعار الإدماج المالي وسبل التوظيف الأنجع للتحويلات المالية للتونسيين بالخارج. وتهدف هذه الندوة إلى تشجيع الجالية التونسية على بعث المشاريع والاستثمار في الجهة وإتاحة الفرصة للتواصل المباشر مع مختلف الهياكل والإدارات المعنية بالاستثمار. وأفاد خالد بالأحسن مثل المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج بقفصة في تصريح للزميل منير بن ناصر بأن الندوة تناولت أساسا فرص الاستثمار المتاحة لفائدة الجالية التونسية سيما في القطاعات الواعدة.
15: الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج أصيلي ولاية قفصة. الندوة فيها زوز محاور رئيسية. المحور الأولاني هو الإدماج المالي وسبل التوظيف الأنجع لتحويلات التونسيين بالخارج. كنا نعرف كون آخر تحيين للرقم تحويلات وصل 4.7 مليار دينار. توا أن الأوان باش نفكروا كيفاش جزء من هذه التحويلات استغلوها بالاستثمار يرجع بالمنفعة على التنمية الجهوية والمحلية والوطني. الفكرة هي الكفاءات التونسية اللي تعيش في الخارج باش يكونوا القاطرة مع الكفاءات التونسية خاصة اللي ستارتاب جدد هذوما اللي موجودين في تونس واللي الحق عاملين نصار كبير ياسر. المحور الثاني بالندوة هو محور القطاعات الواعدة واللي التونسي بالخارج كيف يجي ينجم يستثمر فيها. احنا التونسي بالخارج كان يجي في فترة قصيرة ولينا نخمو كيفاش قبل ما يجي يبدأ يعرف شنو هي القطاعات الواعدة اللي ينجم يستثمر فيها. ثم محور ثالث اللي هو يهم التج تجذير الهوية الوطنية لدى أبناء الجالية والناشئة الجيل الأول والثاني والثالث. ثم نوتر فولي اللي هو الفولي نتاع اللي هي الوطنية اللي عاد الإدماج برنامج تونسنا واللي يهم العائدين إلى أرض الوطن طوعا. يجونا الإدارة الجهوية عندنا برنامج كبير هو الآلية الوطنية نأطرهم وصلنا عملنا 26 بروجي في ولاية قفصة معناها حاجة خارقة للعادة ولتو متواصلين ومعنا نوتر فولي هو تونس الإبداعية واللي هي اهتمامها أكثر بالصناعات التقليدية هما بشراكة معنا مع ديوان تونسينا بالخارج والسنة وفرنا مع تونس الإبداعية معناها ديوان تونسينا بالخارج قفصة 21 مشروع حضروا فيهم ونانكيباسيون لأنهم يحب فورماسيون ويحب تكوين ويحب مرافقة إن شاء الله يتم إنجازهم.
13: شرع تجار الجملة المنتصبين بسوق الجملة للتمور بتوزر في الفضاء المخصص لهم بشكل مؤقت في تهيئة أماكن انتصابهم والقيام بأشغال التنظيف وردم المساحة المخصصة بتربة في ظل تأخر أشغال التهيئة التي تم التعهد بها سابقا. وحيدة مبارك تحدثت إلى عضوين بالمكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمجلس المحلي بتوزر خلال زيارة إلى هذا الفضاء.
16: عضو مجلس محلي سفيان عباس. هي زيارة ميدانية لاطلاع ظروف العمل الإخوة تجار الجملة بسوق الوقاع تحويلهم لهنا. كنا مساهمين في الإنجاز هذا مع السلطات المحلية كل باش نضمنوا لهنا مكان قلنا لايق. ما راه أن كان تم في مفاهمة في تهيئة في أشغال في بث نوع من الطمأنينة والظروف العمل. هذه الزيارة اليوم لعام بصراحة ما لقينا حتى شيء. ناس تصف الشمس أو صاخ ثم تهيئة ضعف إنارة ظروف عمل صعبة جدا ثم عزوف تجار قلت ما نصبوش لسنا نقولوا سوق جملة نقولوا دقلت النور. وهذا حل تاع سوق الجمل قديم جديد لا شفناه لا في مخطط لا في مخطط جديد باش نهيئوا سوق جديد للبدذي ورص اعتمادات لا رص دراسات لا حتى شيء الى حد لا ما حتى شيء يحس في نفس بلاد ما نموذج للتمور مصدر للتمور وبلاد تعيش من التمور بلاد عايش العيد العامل من القطاع هذا وتعيش في ظروف هذه تاع انتصاب وظروف هذه تاع بيع المنتوج نتاعها. الدعوه احنا كمجلس محلي احنا السلطه محليا عام كامل تو دخلنا في الانتاج السلطه الجهويه باش نهيئوا سي هذا باش نوفر ظروف العمل للناس هذه المواطنين تاعنا وان شاء الله تضافر الجهود الناس كل نتلافوا النقص هذايا ما نبقوش كمكا.
17: عبد الحفيظ مرزوقي عضو على الاتحاد الصناعي والتجارة. جينا على اثر تراكمات وتشكيات التجار اللي عندنا اللي هنا اللي هم الهباطة حولوهم بوعود هذوما من منظورينا لو احنا من اللي هنا في شمس حارقة 55 درجة لا عندهم لاتين ده ما عندهم حتى حاجة من مرة فاتت كصبت المطر عندهم سلعة فزدت تمر كل ولوحوا على اساس قالوا باش نقدوا تندات وباش نقدوا وهزوا على عاتقهم وقالوا نضحوا مع السلطة. السلطة جبدت بهم وخلتهم في شمس حارقة 55 يجيب بسر يجي لوحة يجيب تناق يجي لوحة يجيب ملوخية يجي لوحة معناها خماس اللي باش دخل اولادها يقروا السنه مش عيق يجي غد يلقى سله تقارص. نحبوا احنا المسؤولين اجتماع طارئ تو باش يعملوا لهم حلول طارئ. اعطونا حلول معناها على ارض الواقع على الاقل تقول وتقعد وتعمل محضر جلسه مع الاطراف الكل تعمل عارف ما عندناش ميزانيات وعارفين الوضع تاع البلاد اما على الاقل ما تخليهمش كيك دخل على موسم راه تتونا 20 يوم اخرى البسر يعود في السوق باش نلوح السر.
13: من جهتهم أكد التجار على ضرورة التعجيل بتهيئة أرضية الفضاء وإنشاء أسقف وقيل لحماية التجار والبضاعة من أشعة الشمس الحارقة خاصة وأن موسم جني التمور بولاية توزر على الأبواب.
18: محمد الناصر غلام وكيل بيع في سوق توزر. ما ثم السوق حولونا في بطحة وكهو ثم حتى فيها مقومة السوق ثم حتى حاجة نستنوا كل يوم عيقدوا حاجة عيقدوا حاجة وعدونا بغطاء باش يقولوا إذا عملوا تين ده ما صارت منها بعينوا باش هيئونا ما ثم حتى شيء. كيفاش عجيب التمرت على الناس كفاية لو حلنا في السمش هل يعقل ولا وتهم علينا الخريف تو مازال عليها 20 يوم 25 يوم يبدأ الخير هو ديجا من تو بدأ العماري والقصبي وواحد بدأت التمور الأولانية ذيك البذري.
19: أنا راد غلام نخدم في سوق الجملة. الحاصل هو سوق الجملة ما عنده زوز مشاكل. أول حاجة هي الأرضية اللي باش نخدمه فيها. ثاني حاجة هي التسقيف في الشمس رانا من نجموش نخدم. تمر الفلاح يتلوح يجيبها تحطها في الشمس واللي تضطر يا تبيعها بأقل أسعار باش ما يباتش يا تكلم ولا يجي يهزها وأنا في الحالتين خاسر. ولذا يلزم أهم حاجة من هنا ما زال ولا 20 يوم ولا شهر يلزم تلقوا حل جذري باش معناها تسقف باش نجمو نخدمو باش ينجم يجي تمر باش ينجح السوق هذا. توف بالوضعية اللي احنا موجودين فيها الولاية راهي عاملة قرار اخرنا التالي مش قدم بينا تندات يزي متغطى المرشي راه ثم خدام نهار كامل يعلم بربي ذاك يخدم في الشمس وكل خدام هذاك كيفاش عم والسلعه معناها خساره صف غادي في المرشي القديم. كنا على الاقل مثلا كان عندنا حوانيت نسكروا على دبشنا كان عندنا كتين ده هذيك تو ما عندك حد شيء. هذه وضعيه كارثيه.
13: تنفذ الدائرة الصحية بسيدي بوزيد مجموعة من الحملات التوعوية للتحسيس بمخاطر ارتفاع درجات الحرارة وكيفية الوقاية منها، كما تهدف هذه الحملات إلى توعية المتسكنين بكيفية التعامل مع لدغات العقارب والثعابين خلال فصل الصيف. طارق عثماني ناظر عام الدائرة الصحية بسيدي بوزيد وخبير في العلاجات التمريضية يضيف متابعة لألف خصخصي.
20: سيدي بوزيد تشهد كل عام في فترة الصيف حالات من اللدغ العقارب والثعابين، هذاك علاش من إجراءات الوقاية اللي نجم نعملوها هي تنظيف محيط منزل، يعني ما يكونش ثم فضلات متراكمة، ما أحجار أعشاب طفيلية، استعمال الأحذية المغلقة خاصة ليلا، تفقد الأحذية والملابس قبل ما نلبسوهم، إذا صار لا قدر الله وتعرضنا للدغة يلزم التوجه مباشرة بعد طمأنة المصاب إلى أقرب مؤسسة صحية، الابتعاد على الوصفات التقليدية من بينها الشلاط الربطان، لأنها في الحقيقة ما تنفعش تزيد كان في تعقيد الحالة.
13: إلى أخبارنا الوطنية، جرت مكالمة هاتفية ظهر اليوم بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. تم التطرق خلال هذه المكالمة إلى الأوضاع في المنطقة كلها وتسارع الأحداث بشكل غير مسبوق، وجدد رئيس الدولة تأكيد موقف تونس الثابت من أن أمن مصر هو جزء من الأمن القومي العربي، قائلا في هذا السياق: إننا ما دمنا على قلب رجل واحد قادرون على رفع كل التحديات. وجدد رئيس الجمهورية الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي للقيام بزيارة إلى تونس يتم الاتفاق على موعدها في أقرب الأجل. تناول لقاء جمع اليوم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بالمكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية عددا من القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مكافحة تهريب البضائع والاتجار بالبشر. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق الأمني وتكثيف التعاون الثنائي بما يخدم أمن واستقرار البلدين، وذلك على هامش أعمال الدورة 49 العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا. انطلقت صباح اليوم بقصر باردو أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ للنظر في عدد من مشاريع القوانين المتعلقة باتفاقيات ضمان وقروض دولية لفائدة مؤسسات عمومية وتمويل جزء من ميزانية الدولة. وتكتسي هذه الجلسة أهمية اقتصادية ومالية بالنظر إلى ارتباط مشاريع القوانين المعروضة بتمويل مؤسسات عمومية تنشط في قطاعات استراتيجية على غرار الفوسفات والأسمدة، فضلا عن تعبئة موارد إضافية لفائدة ميزانية الدولة. ويهدف مشروع القانون المعروض إلى موافقة البرلمان والمتعلق بالقرض المسند لشركة فوسفات قفصة بمبلغ قدره 110 ملايين يورو إلى المساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات حديثة للحفر ونقل الفوسفات وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة، والذي يهدف إلى تطوير النشاط المنجمي وإرساء حلول تقنية وبيئية مبتكرة. ويشمل التمويل 110 ملايين يورو في شكل قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و7 ملايين يورو في شكل هبة يوفرها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار. رئيس لجنة المالية ماهر الكتاري يضيف للإذاعة الوطنية:
21: القرض هذا مهم ومهم جدا، لانه يامن الديمومه نتاع شركه فوسفات قفصة، لانه القرض هذا ب 110 مليون يورو باش نشريو الكمين الكبار هذوكم اللي بعد ما نستخرجوا الفوسفات يتعبيو في الكمين 70 مليون يورو من قيمه القرض، وال 40 مليون يورو الاخرين شركه فوسفات قفصة باش تشري الفلتر نتاع الماء، لانه نعرفوا انه الفوسفات والمغاسل يستعمل برشا ماء، والمياه الجوفيه اللي في المنطقه تمست، حتى عنا برش من منجي التمور الواحات بدأت تنشف شوية، ولهذا باش يتم تعويض الفلتر الماكينات الكبار متاع الفلتر ماكينات جدد يسمحوا أنه يتم إعادة استعمال المياه هي بيدها بنسبة 90%. توا فوسفات قفصة إعادة استعمال المياه نسبة متاحة بين 40 و50%، وهذا ما هي إلا بداية لإعادة تأهيل الفوسفات كقطاع في الاقتصاد التونسي.
13: أكدت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه مفيدة بن نصر اليوم توفر المياه المعلبة بالأسعار والجودة نفسها مشيرة إلى أن الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نية للزيادة فيها. وأوضحت بن نصر في تصريح للإذاعة الوطنية أنه تم خلال شهر جويلية الجاري تسجيل اضطراب في التوزيع جراء ارتفاع الاستهلاك بسبب موجة الحرارة التي تشهدها البلاد فضلا عن الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي. كما

0: استهلاكها يوميا هكاك تثري بدنك وتعطيه اكثر ما يمكن من الاملاح المعدنيه اللي هي متفرقه معناتها على كل الماركات واللي الحقيقه توزع بنفس الجوده وتقريبا بنفس الاسعار.
1: إلى أخبارنا العالمية، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم استئناف العمل بمجمع بالليتا الصناعي في ليبيا بعد أن أعطت الإذن باستئناف إنتاج الغاز وإعادة عملية ضخ الغاز بشكل طبيعي، وذلك عقب احتجاجات في ليبيا شهدت اقتحام المجمع من قبل مجموعة من المحتجين ما أدى إلى توقف العمليات التشغيلية بشكل مؤقت. أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان اليونيفال اليوم أنها عثرت هذا الشهر على قرابة 4 أطنان من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار في بلدة حول الحدودية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان عن 4 تفجيرات على الأقل تنفذها ونفذها جيش الاحتلال في بلدة الحولة منذ مطلع جويلية الجارية. ويرتبط نترات الأمونيوم في ذاكرة اللبنانيين بانفجار مرفأ بيروت المدمر الذي تحل ذكراه السنوية 6 الأسبوع المقبل. نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن مقر خاتم الأنبياء المركزي قوله إن أي شركة أو دولة تتسلم أصولا إيرانية مجمدة تعويضا على سفنها المتضررة لن يسمح لها بعبور مضيق هرمز. ورفض المتحدث باسم المقر إبراهيم ذو الفقاري إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعويض السفن التي تضررت بفعل إيران في الخليج باستخدام الأموال الإيرانية المجمدة. كما أعلنت الحكومة الإيرانية اليوم فقدان نحو 230 مليون متر مكعب من طاقة إنتاج الغاز بسبب الحرب مع الولايات المتحدة. ونقل التلفزيون الإيراني عن متحدث باسم الحكومة أن الهجمات الأمريكية على بلاده تسببت في تعطل مطار بوشهر. إليكم تذكيرا بالعناوين: تجدد الدعوات بضرورة تهيئة سوق الجملة للتمور بتوزر بما يحمي التجار وبضاعتهم من حرارة الطقس ويضمن استعدادا طيبا لاستقبال الصابة بداية الخريف. البرلمان ينظر في 4 اتفاقيات لتمويل قطاعات استراتيجية على غرار الفوسفات والأسمدة فضلا عن تعبئة موارد إضافية لفائدة ميزانية الدولة. قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل تعلن العثور على أطنان من مواد شديدة الانفجار جنوبي لبنان. نهاية النشرة الإخبارية قدمتها لكم هيفا سلوجا، أمنها تقنيا لزهر حمد في الجانب المرئي والرقمي على إدي الرضواني. إلى اللقاء.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: سيفك سيفك على كيفك
4: على كيفك.
3: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.

0: كلاسيكك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي.
1: إذا عاد قفصة موصينا معكم المشوار، تحية كبيرة برشا لكم وين ما كنتوا، تحية لكل من يسمعنا والتقط صوتنا سواء كان على www.radiogafsa.in وإلا على فيم وإلا كيف كيف على الباج أوفسيال إذا عاد قفصة www.facebook.com/radiogafsa. خلينا نذكركم بالمسابقة اللي تنجم تمكنكم من ربح معنا ب100 دينار كاش. السؤال قداش تبلغ الكلفة الحقيقية للمتر المكعب الواحد من الماء الصالح للشرب حسب الشركة الوطنية استغلال وتوزيع على المياه؟ 800 مليم ولا 1200 مليم ولا 2310 مليم؟ سؤال المهرجان، مهرجان قفصة الدولي، تنجموا تربحوا معنا دعوات لحضور سهرية الليلة نوردو في فضاء الستاد، استاد محمد رواشد بقفصة، العشرة متاع الليل نوردو. سؤال متاعنا نسألوا على الفيلم التونسي الوحيد اللي هو الحقيقة مبرمج في المهرجان دورة سنة، لقشة مسنة العنوان متاع الفيلم هذا، احنا نسأله وقتاش بشي تم عرضه؟ 29 جويليا وإلا 31 جويليا وإلا 5 أوت؟ كومنتار على صفحة إذاعة القفصة وإلا بالتليفون 31 376 730. نمشي معاكم الفقرة عاشق مغروم.
2: عاشق مغروم نار الهيبة،
0: عاشق مغروم، عاشق مغروم،
2: عاشق مغروم نار نار الهيبة،
1: عاشق مغروم. الفقرة اللي تحكي على الناس اللي تخدم بشغف وشغفها هو اللي حرك فيها. اليوم مش ندخل العالم مليان ألوان تفاصيل، تخيل ما هوش عادي عالم الأزياء المسرحية ولا التنكرية، خياطة قطعة تنجم تلبسها وتلبسها في الشارع حاجة، ما أنك تصمم أزياء ترجعك بالزمن للوراء ولا تهزك العالم خرافي ولا تعبر على شخصية مسرحية كاملة من غير ما تتكلم. هذه روح وفن آخر. مع ضيفتنا اليوم الحرفية والمبدعة حنان معمري، أهلا وسهلا بيك. مرحبا حنان.
3: أهلا بيك رياض، مساء النور.
1: مساء الخير، شنو حوالك؟
3: لقائك مرة أخرى.
1: مرحبا،
3: الحمد لله في خير ونعمة.
1: نورتينا. كيفاش بدت الحكاية حنان مع هالعالم هذي؟ صدفة ولا غرام ملي كنت صغيرة بالأزياء وهالشخصيات؟
3: لا، ملي صغيرة مانيش مغرومة بالشخصيات وإلا بالديكوزمون معنا بصفة عامة، أما تحسهم مجالات مترابطة، معناها الحرف اليدوية والعالم الطفولة ومستلزمات الرياض الأطفال والمحاضن والمدارس، لقيت فما نقص، معناها المعلمين ولو يحبوا صغير يعيشوه الدرس إلى جانب أنه يسمع يعيشه زادة. كل مرة هكا تلتجأ لي معلمة باش نعمل لها حاجة، قصة ليلى والذئب، بتحب دي جوزمون، ماريونيت، أدواء، أما نولي أنا بشوي بشوي هكا نعمل ديكرياسيون دو ريشيرش، عندي هكا شوية حاجات في الخياطة حاولت نطورهم. شاركت في دورة تكوينية في الجزائر وتحصلت على المرتبة الثانية في لي ماسكوت الكبار وكل، وشوي بشوي بدأ الغرام وتجميع القطاع
1: أنا علاش بالذات الأزياء المسرحية والتنكرية ما هيش الأزياء العادية للشارع؟ شنو اللي جذبك أكثر في هالعالم هذي؟
3: المفقود منشود العالم هذايا، احنا ما ناش نخدم عليه برشا في قفصة، ما هوش متواجد برشا، دونك نحب ديما نخدم قاعدة تخالف تعرف هذاك علاش. يعني قلت لك انا تعاملي مع رياض الاطفال، عفوا كلك سوا في البريكولاج، على ذكر البريكولاج حضرت لك هدية.
1: شنو جبت لنا معك؟
3: جبت لك هدية صغيرونة، تحب تحلها ولا نحلها؟
1: باهي حل لنا مثال شيء، خلي قدام الكاميرا. ما هي محلاها اسمع، اكل الكادو كلنا نحبوا الكادوات وتبدا بسكره، هاي خليت يشوفونا المفاجاه،
3: حاجه بسيطه هكا.
1: اسمع كل واحد فينا عنده صغير هكا في داخله.
3: باهي
1: احنا باش نحلوا احنا الكادو تو جبت هنا حنان، يلا تابعونا على صفحه اذاعه قفصه وخلينا نشوفوا شنو هي الهديه اللي جبت هنا الحرفية حنان معمري. يلا حناني وديما الميكرو حنان.
3: نرجع لسؤالك رياض. بحكم نخدم معناها مع رياض الأطفال في في الديكورات وفي الكتب التفاعلية، اللوحات الإيقافية والكل، كل مرة معناها تلتجأ لي أنيسة.
1: هذه الهدية متاع حنان،
3: لقول برنامج
1: عايشك، صيفك على كيفك. احكينا شنو استعملت فيها
3: السيف كالا كيف برؤية مختلفة أما نفس اللوجو نفس التصاميم استعملت القماش الجوخ البابي فيترين نخدم به برشا استعملته في الكتيبة وكخلفية استعملت الحلفة المضفورة هذيك عملت منها المظلة وعملت منها الكادر نتاع الواحد مش ما نبعدوش على المحيط نتاعنا الجنوب والمواد اللي معناها نتاعنا حاولت كان نمثل شوية حجر وشوية رمل بالحجر بالعقيق بالكافيار ما استعملش برشا خامات معناها حاجة بسيطة اني قلت لك وليدة القايلة معناها توتو
1: صح وسمحنا في تعبك الحقيقة في برشا مجهود وبرشا فينا وإبداعك صح هذه تم خلوها واحد من الديكور نتاع برنامج صيفك على كيفك يعطيك الصحة حنان مرحباً. حنان ناس تشوف القطعة حاضرة ومزيانة في المسرح ولا في حفل تنكري أما ما يعرفوش التعب اللي وراها كيفاش تبدأ تخدم على شخصية معينة تدرس النص المسرحي ولا المخرج يعطيك فكرة وتكمل من عندك
3: في تجاربي معناها مع المخرجين هم يتصلوا بي نجم نذكر أسماء وتجارب وإلا لا
1: أي
3: تعاملت مع المخرجة إيمان ممش
1: أي
3: إيمان تجيني تعطيني معناها تصور متاع الشخصية مثلا تقولي راهو شخصية متاع ساحرة شريرة باش تكون فيها حدبة كما حدبة كوزومودو معناها تحكي لي أورالمون معناها بالحركات بكل شيء تحاول تصور لي الشخصية معناها كيفاش باش تكون كيفاش باش تمشي كيفاش باش تعمل مثلا رو عادل باش يعمل غراب شرير باش يكون فما جناح كبير مثلا كيف ما هكا وبعد انا نعمل الكروكي ونخدم عليه ونبقوا ديما على اتصال لنوصلوا للقطعة معناها النهائية اللي احنا حاجتنا بها معناها وفي زادة في المسرحيات تعاملت مع مدرسة الثالجة بالمتلوي وتحصلوا على جائزة أحسن عمل متكامل من ناحية الديكور ومن ناحية الأزياء زاد اتصلت بي زاد الأنيسة في برشا مرات وجدت حتى بحذاي قلت لي هما باش يخدموا على المسرحية نوتردام دو باري قرينها أكيد قليل شكون تلقاه مش قاري نعرفوا كوزومودو نعرفوا الشخصيات اللي فيها الكوليك الفرسان إلخ وزادت تقول لي مثلا بالتعديلات حسب اجسام الاطفال البنات الازياء معروفين تاع سيزيام سيكل كيفاش باش يكونوا الستيل دو روب وليزاكسسوار والحاجات هذوكم وتويك بالانترنت ما عادش نحيروا رياض ما عادش نبعدوا بعيد مثلا انا باش تعطيني شخصيه نجم تسميها لي مثلا نقولوا احنا اورورا ليامات البنات مع الكرنفال يحبوا على اورورا شكون اورورا طلعتك الاميره اللي شعرها هكا بوكلي وهو روي وتلبس روبه واسعه وكوليك الدنيا ولت أسهل معنا اللي صعيب هو الكرياسيون أما الأشياء بالتجميع نتاع الأشياء بالعمل عليها يمكن تكون المراحل فيها شوية تعب أما اللي يحب يوصل لحاجة أكيد يلقى مصادر يلقى دوافع يلقى حاجة تساعده باش يوصل
1: حنان الأزياء التنكرية والمسرحية تطلب أقمشة وتفاصيل ما يش موجودة ديما في الأسواق كيفاش تتصرف وقت اللي تدور وما تلقيش المادة الخامة اللي حاجتك بيها
3: أنا ديما في أي لقاء رياض وإلا في حكى في تدويناتي البسيطة ولا في قناعاتي ديما نقول راني عندي جزء من العمل نتاعي يرتكز على إعادة التدوير والرسكلة
1: أي.
3: معناها أنا راني باش مثلا عندي تصور نتاع قطعة معينة نجم نشوف في الفريب عادي معناها تلقاني في الفريب اللوج على باز دو جوب تكون هكا كلوش ولا إيفازي ولا فيها فروفرو مثلا باش نخدم بها غجرية شخصية نتاع غجرية كل اللي جوب معنا ستيلهم يبدا هكا فيهم ثرابيل وفازات وكل ومن بعد نعمل اضافات نتاع الموجود نحاول ديما نعمل مرياج ما بين الموجود ما بين الفريب ما بين حاجه ما نقولهاش نجم نعملوا لها بديل مشابه لنوصلوا لحاجتنا به وديما الواحد يبقى رحله البحث مستمر
1: هذا ما بين القطعه اللي تتطلب برشا وقت وتعب زاده ما بين القدره الشرائيه للزبون ولا الميزانيه نتاع المسرحيه كيفاش توازن ما بين الجوده والسوم
3: أصعب حاجة أصعب حاجة خطر ساعات يجيك واحد يقول لك نحب مثلا أكل روب الفلانية، وإلا نحب ماسكوت، وإلا نحب حاجة معينة كي تعطيه السوم متاع المواد مثلا تويك شنو ولا تصنع أنا يهز لك تصويرة من من بانترست وإلا
1: ديما مع الميكرو
3: من بانترست ولا من جوجل، ويقول لك نحب كيف ما هذه الأجور. تعطيه السوم معناها السوم الحقيقي، ما أنا بعد البحث خطر أنا في مكثر الحالات ما نعطيش السوم تاعي ديراكت. بقيت في الأول تعرضت لبرشة مشاكل، برشة عمليات تحيل للأمانة. مثلا يجيني واحد على خدمة نقول له باهي تو نشوف نحضر لكم بعد نعطيك السوم، بعد كي نحضر له السوم يجي شوك يقول لي لا أنا مش تنهزم، أنا بطلت مانيش هاز هاك تخدمت هلك بالذمة وبالأسوام بكل شيء، يقول لك لا أنا ياسر غالي. وليت نقول تعطيني عربون نسأل وبعدين نتفاهم. هو الزبون زي ما رو في الحالة الكل ماذا بيه بالحق، رو يمكن دو بورسون تاع ناس يعطوك حقك واللي يحبوا الحاجة مهما كانت الكلفة نتاعها، أما الأغلبية الغالبة يحبوا الحاجة الباهية أما بأسوام مرفقة. حاجة أخرى رياض نحب نشير لها أنه عنا في قفصة عدم تقييم وتقدير للحاجة المعمولة باليدين. تي محسوب تقولك ما يمخيطة باليدين، تي ما يبليد يخي هي شنو فاه، معناك أنا حاجة بليد أنت حطيت جمعت مجموعة تاع مواد وخامات ومفخت عليها جد جاهز.
1: شنو أكثر زي عملته وتحس بالحق اللي هو الشغف متاعك الخالص وما تجمش تنساه؟
3: زي نتاع ذئب، أول زي عملت زي متكامل هو زي ذئب. القناع نتاعه كان جميل جداً، معناها كان شكل راح، كان مواهي الحقيقة، معناها كان كأنا حقيقي، أعجبني برشا، كان الكود فودر معناها بالواحد، وعطاني ثقة كبيرة في روحي أني نجم نعمل. معناها كانت بالحق أول تجربة، طلبتها مني أنيسة من القصرين، طلبت معناها زوز معناها أقنع باش يعملوا مسرحية ليلى والذئب، خاطر ليلى باش تعمل الكاب والواحد سهلة تجي حاضرة، أما زي الذئب هو اللي كان فيه برشا تحدي وكها.
1: أحساسك شنو وقت اللي تشوف الممثل يلبس من خدمتك ولا ويطلع للمسرح، ولا طفل ولا أي شخص يلبس كوستيم تنكري وفرحان به، تشوف التعب والمجهود متاعك في الأشخاص؟
3: أكيد الرتور نتاع العباد فيه فرح، فيه فخر كبير برشا كي نحضر مسرحية مثلا وبعد في آخر المسرحية يقدمك معناها للمخرج ولا المنتج ولا يقولها هذه معناها السيدة اللي عملت صمت الأزياء وكل، وراه اكتشاف بالنسبة لنا احنا معناها إن عنا في قفصة شكون يختص معناها في الدومين هذا، حاجة مدعات للفخر بالحق، تعطيني برشا طاقة إني نقدم ونحسن ونطور، وهذا اللي قاعدة نخدم عليه إن شاء الله.
1: والمشروع القادم متاعك حاجة تحلم بتحقيقها؟
3: والله بعيد على الأزياء، الحاجة اللي قاعدة نخدم فيها أكثر ونحب معناها نعملها إن شاء الله، تستضيفوني مرة أخرى باش نحكي عليها بالقداء، هي البروجين تاع طعمة اللي هو كرياسيون بيجو أرتيزانال أبارتير دو تيساج غافسيان، قاعدة ماشية فيه وفما صدام الزيان وفما اقتراحات، خرجوا هربوا لبرا، وصلوا لأمريكا، وصلوا لإيطاليا، وصلوا مصر، فرحانة به برشا زادة وإن شاء الله يكبر وهكا ونعمل حكاية هكا كيما الميزون دوت، حاجة هكا في الأفق. ربي
1: برشا، ربي يوفقك حنان، نورتينا وشكرا مجددا على الهدية هذه، إن شاء الله تحقق جزء
3: كبير عملت عليها كيف في الليلة.
1: يعطيك الصحة،
3: يعيشك،
1: شكرا لك. نواصل معكم في مناوعة صيفك على كيفك.

0: على كيفك.
1: شحالك يا صاحبي؟ لاباس
2: لاباس لاباس.
0: مسيناكم.
3: شكون البرنس نتاع السير؟
0: تراندي
3: الدلاعه
0: تفرشيكا.
2: لا خير اني ما نصبرش عليه.
0: مصايف
4: وسخانه كيما يقولوها.
0: كاس
4: الصيف ضيف ايامات ويوفى كل شيء.
0: عاشق مغروم
3: وفما عباد مقايله متبطعه بالبرود.
0: اينوف تيك
5: تشربوا حاجه؟ ساعه انا عايز اسوق.
0: العيشة فن
6: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس.
0: سيرك على كيفك. سيفك سيفك على كيفك على كيفك. سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.
7: سيفكم على كيفكم وعلى إذاعة قفصة تحلى العشوية. مرحبا بكم الكل ومرحبا بكل مشاركاتكم. نذكركم بالمسابقة كنت حبوا شاركوا معنا توا نهزوا تليفوناتكم 31-376-730 وإلا 76-229 استمياء عندكم زاد الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. جاوبونا في اللافيش الخاصة بالبرنامج كومنتير الاسم واللقب والإجابات متاعكم. السؤال سؤال 100 دينار كم تبلغ الكلفة الحقيقية للمتر المكعب الواحد من الماء الصالح للشرب حسب الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه؟ الاقتراح الأولاني 800 مليم وإلا 1200 مليم وإلا 2310 مليم. سؤال مهرجان قفصة الدولي الليلة نوردو بشكل 10 متاع الليل في استاد محمد رواشد. عنا سؤال نسأله على الفيلم التونسي المبرمج في فعاليات المهرجان فيلم لقشة من السماء بطولة سيف عمران بسام الحمراوي شادلي العرفاوي وغيرهم من الأسماء ريم الرياحي كيف نسأله وقتاش باش يتم عرض الفيلم الجديد التونسي لقشة من السماء 29 جويلية ولا 31 جويلية وإلا 5 أوت؟ يلا نرجع للمكالمات. يلا دفعة جديدة. ألو
8: الو عسلامة.
7: عسلامة شكون معنا؟
8: معك زهرة بيبي.
7: زهرة
8: بيبي.
7: مرحبا زهرة. مرحبا زهرة اهلا وسهلا بيك. يلا زهرة لي جاب متاعك
8: المسابقة متاع 100 دينار
7: اي
8: 2310
7: اها باهي. وبالنسبة للمجموعة الغنائية نهل صوت لها
8: المجموعة الاولى.
7: المجموعة الاولى شكرا ليك. نشل الاتصال الموالي. اهلا وسهلا.
9: الو
7: مرحبا بك. مرحبا عسلامة.
9: اسماعيل من المولى.
7: مرحبا اسماعيل لقب
9: حامد. اسماعيل حامد.
7: مرحبا اسماعيل.
9: انا نحب نشارك في المسابقه.
7: يلا مسابقه المهرجان نسالوا فيلم لقشة من السماء وقتاش باش يتم عرضه؟
9: 31 جويلية.
7: 31 جويلية. انا المجموعه اللي صوت لها
9: المجموعه الاولى
7: ب. وبالنسبه لمسابقه 100 دينار
9: هاي 2310 متر كوب تكلفة نتاع.
7: باه شكرا لك اسماعيل.
9: شكرا
7: شكرا لك. نمشوا للاتصال الموالي. اهلا وسهلا.
10: الو عسلام.
7: عسلامة مرحبا بك.
10: مرحبا.
7: معنا
10: امنة تواتي.
7: امنة تواتي منين امنة؟
10: من الكسار.
7: هاي امنة
10: الاجابة نتاع 100 دينار 2310.
7: باه وبالنسبة
10: المجموعة لو
7: باه وبالنسبة للفيلم وقتاش؟
10: 31 جويلية.
7: 31 جويلية شكرا لك يا امنه. نمشي الاتصال من بعدها. اهلا وسهلا.
11: اهلا اخوي رياض.
7: مرحبا بيك.
11: تحيه محمد البحر من متلو.
7: مرحبا سي محمد.
11: تحيه ليك كل سي كمال احمد اللي معاك ظهر لي راضي والله مش عارف بالضبط وكل المستمعين اللي قاعد قف
7: معنا الازهر حمد ومعنا علي الدين رضواني.
11: اي انا ذاك على سمعك الغزير ذاك السي الازهر صدر على سمعك وكلكم طيبين
7: الله يخليك. عايش كسي محمد. هاي سي محمد اي باي مسابقة 100 دينار
11: 2310
7: باي. وبالنسبة للمجموعة الغنائية اللي تصوت لها
11: لولا
7: مجموعة لولا تشارك معنا في مسابقة المهرجان؟
11: ايه نشارك اخي محط ولو ما جيتش.
7: 31 جويلة شكرا لي كسي محمد في الامان.
11: شكرا.
7: يلا عنا مكان أخرى. ألو
12: ألو ألو عسلامة.
7: أهلا وسهلا مرحبا بيك.
12: وبيك عايشة تحية ليك والفريق العام.
7: عايشك ربي فضلك. شكون معنا؟
12: معك فاطمة علوي.
7: مرحبا يا فاطمة.
12: وبيك عايشة.
7: يلا فاطمة، أنا المجموعة تصوت لها؟
12: المجموعة الأولى.
7: وبالنسبة للمسابقة المية دينار؟
12: 2310.
7: به، شكرا لك، يعطيك الصحة.
12: يعيشك يعيشك.
7: شكرا عايشة. شكرا لك. عندنا مكالمة أخرى، أهلا وسهلا. مرحبا،
13: يبعد
7: القصة معاك، مرحبا بيك، عسلامة.
13: وبيك أكثر، عايشك يا رياض.
7: مرحبا بنس القصرين الكل.
13: ميلة، بحبوكم رامي.
7: ربي يفضلك.
13: قصة البي.
7: هكا وإحنا عائلة واحدة.
13: رياض.
7: نعم.
13: رياض، أنا باش نجاوب، ولكن نحب نجيكم كان في الشتاء، الدنيا سخونة تو صغيرة في السن ما كتعرف. لكن البحث هي ب 2310.
7: 2310.
13: نخلي فاطمة علوي في التراج وصار، كان جت هي تجي في التراج ولا مثالش؟
7: مثالش مثالش.
13: أنا عايش كعايش كريدة. وبالنسبة لشنو السؤال؟ المجموعة الأولى.
7: مجموعة الأولى. باهي يعطيك الصحة.
13: سلمني على الناس الكل، على سي كمال وأستاف الكل معاك لا شيء.
7: الله ينورك ويخليك ويفضلك لينا.
13: الله يخليكم يا إذاعة قصة.
7: عايش عايشك يا أمي، ربي ربي يفضلك، شكرا. نمشي المكالمة اللي بعدها، أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
14: ألو، عسلامة.
7: عسلامة، شكون معانا؟
14: عسلامة خويا عايش.
7: با زهرة.
14: إيه.
7: أيا زهرة.
14: بربي لا الحمد لله سمعت. أنا صاحب نطلع غنية كان فما إمكان شاب نصر.
7: شاب نصر، وشنو الغنية؟
14: أي أغنية.
7: شاب نصر، أي أغنية. به، أيا زهرة.
14: وتصنيف المجموعة الأولى.
7: أي.
14: والمسابقة 2310.
7: 2310 ومسابقة المهرجان. وقتاش الفيلم؟
14: ب 2031 جويليا.
7: 31 جويليا. شكرا لك، شكرا يا زهرة. سلامة. يلا ناخذ مكالمة أخرى، أهلا وسهلا. مرحبا عسامة، مرحبا بيك. شكون معنا؟
15: آية.
7: مرحبا بيك آية. آية لقب؟
15: تويتي.
7: آية تويتي، منين آية؟
15: آية مكسر.
7: هيا اي اي
15: نحب نسال في المسابقه نتاع 100,000 نتاع النور.
7: تفضل. اي قداش تبلغ الكلفه الحقيقيه للمتر المكعب الواحد من الماء الصالح للشرب؟
15: 2310.
7: وبالنسبه لل الفيلم وقتاش باش يكون؟ فيلم لقشه من السماء.
15: 31 جويليا.
7: 31 جويليا. انا المجموعه تصوت لها؟
15: نعم.
7: أنا المجموعة الغنائية اللي تصوت لها، الأولى ولا الثانية؟
15: الأولى.
7: الأولى، شكرا لك يا آية، يعطيك الصحة، شكرا. يلا نواصل مع المكالمات، أهلا وسهلا. مرحبا بيك. ألو. مرحبا.
16: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام، شكون معنا سيدي؟
16: أي نحييك ونحيي كل السادة والسيدات المستمعين والمستمعات الأوفياء إلى إذاعة قفصة.
7: مرحبا بيك يا سيدي.
16: أخوك عبد العزيز، أي عايشك، أي أخوك عبد العزيز عكروتي من رجال.
7: مرحبا. هاي سي عبد العزيز. هاي
16: هاي تفضلي.
7: يلا الاجابه نتاعك.
16: نمشوا للمسابقه نتاع نتاع المتر المكعب نتاع الماء.
7: اي
16: اي 2310.
7: اي باه انا المجموعه تصوت لها.
16: المجموعه انا مسمع فاتني من الاول، اما نتبعوا الجماعه برا نعملوا لولا.
7: باه تشارك معنا في مسابقه المهرجان.
16: اي 31 جويليه.
7: 31 جويليه، شكرا لك يا سي عبد العزيز، يعطيك الصحه، شكرا لك. واحنا جينا هنا اعلام من اداره المهرجان، مهرجان قفصه الدولي، اللي تعلم الجمهور الكريم انه انطلاق حافلات الشركه الجهويه للقوافل للمركب الرياضي محمد رواشد لحضور حفل الفنان نوردو الليله 28 جويليه 2026، باش يكون بدايه من 8 متاع العشيه قدام نزل المأمون وسط مدينة قفصة، باش يتم نقل الحضور والجمهور اللي يحب يمشي يتنقل للمركب الرياضي محمد رواشد بداية من 8 متاع العشية. عنا مكالمة أخرى، أهلا وسهلا.
17: ألو عسلامة.
7: مرحبا عسلامة.
17: بيك عايش عواطف تواتف.
7: مرحبا عواطف.
17: بيك عايش.
7: يلا عواطف هاي. يلا تفضل عواطف.
17: 2310 تاع
7: اي
17: ب 2310
7: ب
17: مجموعه الاولى.
7: مجموعه الاولى والمسابقه الخاصه بالمهرجان
17: 31 جويليه.
7: 31 جويليه، شكرا لك يا عواطف، شكرا لك، ربي فضلك. عنا مكالمه اخرى، اهلا وسهلا.
18: هلو عسلامة. أهلا بيك.
7: عسلامة، مرحبا بيك. عسلامة
18: وبيك يا عيشة جميلة الواضح من المدينة.
7: مرحبا، تفضل جميلة.
18: عيشة بالنسبة لنا 2310 متر مكعب وبالنسبة للجهم السنة 31 جويلية ونختار المجموعة الأولى.
7: شكرا لك يا جميلة
18: وربي يعاودك الله يخليك يا ربي يعطيك الصحة.
7: عايشك يا جميلة، ربي فضلك. يلا، هذه كانت دفعة من المكالمات الهاتفية، نواصل معكم المشوار. خلينا عم نطلع على صفحة إذاعة قصة. سيمان الزاوي يقول 2320 مليم 31 جويلية عرض فيلم. القائمة الأولانية سليمان الزاوي، محمد سعد تحية كبيرة برشا ليك، حب يتواصل معنا، شكرا ليك. موسى رتيمي تحية ليكم. صالح سندس تقول جواب 800 مليم للمتر المكعب. وصوت القائمة الأولى فاطمة، تحية للجميع، شكرا ليك. آيات الرحمن إجابة هي 2310 متر مكعب. أحلام حسني، موسى رتيمي 800 مليم للمتر المكعب. بيه، شكرا لكم. يلا نواصل معكم على الأنغام في منوعة صيفك على كيفك.

0: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتير تتجاوز اللي عندك وليدات. انتي هو دنيتهم وانتي هو الحياة، ولو كان تجرى لك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي مات بوه في حادث حيته معاه راح يمشي.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور
2: معاك تضوى مرايتنا.
3: السابعة مساء، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: صدق مجلس نواب الشعب اليوم على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، وتتعلق الاتفاقية بالقرض المسند لشركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة بقفصة. ويهدف القرض إلى دعم شركة فوسفات قفصة في اقتناء معدات منجمية حديثة وإنجاز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي، وذلك في إطار تطوير البنية التحتية وتحسين نجاعة استغلال الموارد المائية في الأنشطة المنجمية. كشف رئيس دائرة الإدارة الفرعية لمتابعة الإسعاف الطبي وطب الكوارث بالديوان الوطني للحماية المدنية دكتور محمد رضا عرابة أن تونس تسجل سنويا ما بين 80 و 100 حالة وفاة بسبب الغرق، مقابل تنفيذ ما بين 400 و 450 عملية إنقاذ في البحر من قبل مصالح الحماية المدنية. جاء ذلك على هامش الإطلاق الرسمي لمشروع إنقاذ الأرواح في مواجهة الأزمات المرتبطة بالمناخ في تونس، مشروع الوقاية من الغرق الذي أطلقته وزارة الصحة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية بهدف الحد من حوادث الغرق وتعزيز الوقاية منها. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المصدر الرسمي والوحيد للمعلومات المتعلقة بالتعليم العالي الخاص بما في ذلك قائمة مؤسسات التعليم العالي الخاصة المرخص لها ومسارات التكوين في المجال الهندسي وغيرها من المجالات التي تؤمنها مختلف الجامعات الخاصة هو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك عبر موقعها الإلكتروني www.mes.tn وهياكلها وصفحاتها الرسمية. وحذرت الوزارة في بلاغ لها كافة الأولياء والطلبة وسائل الإعلام من كل الإشهارات والإعلانات المغالطة، مؤكدة على أنها لا تتحمل مسؤولية التسجيل بمؤسسات غير مدرجة ضمن القائمة الرسمية. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير منشأة جبل بيكاكس النووية الإيرانية في حال فشل المفاوضات وفق ما نقلته روسيا اليوم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: نوردو بالمركب الرياضي محمد رواشد انطلاقا من 10 مساء، وعلى ذمتكم حافلات لنقلكم ذهابا وإيابا انطلاقا من 8 مساء من أمام معتمدية قفصة الجنوبية.
1: والله الحقيقة فرحان برشا برشا وجمهور

0: فيك تتلعب.
1: نور دوفي أجمل أغانيه الليلة بداية من العشرة.
2: جمهور هو ستار بتاع مروان نوردو، مروان يمشي لآخر الدنيا على خاطره باش يفرحوا.
1: مهرجان قفصة الدولي

0: سيفك
1: سيفك
0: على كيفك
1: على كيفك.
0: على كيفك. سيفك على كيفك.
2: تقدر تعمل كل حاجة ولا يهمك، كل اللي بتحلم بيه تقدر عليه.

0: إذا قفصة معاكم في منوعة صيفك على كيفك على موجة إذا قفصة. بعد شوية بيشكون حاضر معنا الممثل عبد الكريم، بعد شوية بش نحكم معاه على العروض الصيفية متاعه جرس وبينومي بلوس. عبد الكريم بناني ضيفنا بعد شوية. خلينا نمشي معاكم للإجابة الصحيحة فيما يخص المسابقة الخاصة بمهرجان قفصة الدولي. فيلم لقشم اسمه باش يكون نهار 31 جويليا. خلينا نعملوا عملية القرعة بشكل نجموا يخلطوا على بكري ويمشوا يحضروا رواحهم للي باش يربحوا معانا. يلا باش تختاروا حتى للثمانية. سي لازر اختارنا من واحد لثمانية. إجابة صحيحة رقم سبعة. رقم سبعة عواطف التويتي. عواطف التويتي عندها زوز دعوات، زوز دعوات، زوز أشخاص باش يمشوا الليلة لعرض النوردو. نمشوا رقم آخر. يلا على اختارنا رقم آخر ترى من واحد لثمانية. رقم ثمانية. رقم ثمانية آمنة الديلي. آمنة الديلي كيف كيف عندها زوز دعوات، زوز دعوات اليوم صاحبتي الحظ السعيد اليوم عواطف التويتي وامنة الديلي تلتحقوا بمقر إذاعة قفصة توا وتتسلموا كل واحدة منكم زوز دعوات لحضور العرض الليلة الخاص بنوردو العشرة متاع الليل بفضاء استاد محمد درواشد بقفصة. وتنجموا من الثمانية إذا كان تحبوا نقل متاعكم على مستوى وسط مدينة قفصة باش تنقلكم الكيران الخاصة بالقوافل من وإلى الاستاد، من قفصة إلى الاستاد. يلا خلينا نمشي معاكم الفقرة قال الاي اي. اليوم باش نحكوا على اجمل شنو اللي ما نجموش ولا نحبوا نعرفوه على الاجمل حقائق مدهشة يعرفنا عليها الاي اي.
1: هل تعلم أن الجمل يعد من أعجب المخلوقات في العالم وقد ورد ذكره في القرآن الكريم؟ أولا العضو الذي تراه يسمى الشخشخة وهو كيس هوائي ينتفخ عندما يطلب الجمل التزاوج. ثانيا عندما يشتد الحر يتساقط وبر الجمل بشكل طبيعي ليخفف من حرارة جسده. ثالثا للجمل عاطفة قوية جدا فلو مات صغير الناقة تحزن وتكتئب وتحبس الحليب داخلها مما يسبب لها أمراضا، وهنا يلجأ صاحبها إلى حيلة ذكية فيحشو وبر صغيرها في جلد صناعي وعندما تشم رائحته يعود الحليب ليسيل من جديد. رابعا يمتلك الجمل جفنا داخليا شفافا يغلقه وقت العواصف الرملية ليمنع دخول الغبار إلى عينيه. خامسا لديه وسائد جلدية سميكة تحميه من حرارة الرمال إذا جلس كما تمنعه من الانزلاق. سادسا يأكل الأشواك بسهولة والسبب أن داخل فمه نتوءات صلبة تمنع جرحه إضافة إلى لعاب قوي يذيب الأشواك قبل أن تصل إلى أعضائه الداخلية.

0: على كيفك.
1: شحال كمان صاحبي لبس؟
2: لبس لبس.
0: مسيناكم.
3: شكون البرنس بتاع السين؟
0: تراندي.
3: الدلاعة.
0: تفرشيكا.
2: لا خيرني ما نصبرش عليه.
0: مصايف.
4: وسخانة كيما يقولوها.
0: جس.
4: الصيف ضيف، أيامات ضيوفة كل شيء.
0: عاشق مغروم.
3: وفما عباد مقايلة متبطعة بالبرود.
0: إينوفتك.
5: تشربوا حاجة؟ ساعة. ساعة. أنا عايز أسوق.
0: العيشة فرح.
6: اليوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس.
0: سيرك على كيفك.
7: يلا جاهزين.
0: جاست. جاست.
8: ومرحبتين أهلا يا حبيب يا مرحب بالزين الطيب.
9: ضيف الصيف الجست وين تلتقي الإبداعات بالفنون وتزدين الأمسيات بأسماء خلت بصمة واضحة في المشهد المسرحي والفني. ضيفنا اليوم قامة فنية تجمع ما بين شغف الركح وحضور الشاشة، فنان استطاع عبر أداء مميز ومشاركات لافتة في المهرجانات أن ينتزع تصفيق واستحسان. احنا مش نحكم على الجديد متاعه خاصة في جولة في المهرجانات الصيفية. الفنان المسرحي المبدع سي عبد الكريم البناني، أهلا وسهلا بيك.
10: أهلا وسهلا بإذاعة قفصة ومستمعي إذاعة قفصة، شرف كبير كون نكون معكم اليوم على موجات إذاعة قفصة وفرحان برشا على الاستضافة هذه. نشكرك وعلى التقديم متميز. شكرا شكرا جزيلا.
9: عايشك أستاذ عبد الكريم. الصيف بالنسبة للفنان هو موسم اللقاء المباشر مع الجمهور في المهرجانات، كيفاش تلقى أجواء الجولات الصيفية هالعام وتفاعل الجمهور معكم؟
10: والله هو كالعادة تعرف الممثل المسرحي يلقى فرحة كبيرة كي يعاود يقابل الجمهور، وخاصة في الجولات الصيفية هذه اللي مبرمجة خلال صيفية 2026. عندي بالطبيعة كما تعرف اللي فما زوز أعمال توا قاعدة دور، معناها بالنسبة لي مسرحيات الدور في البرمجة الصيفية من خلال مهرجانات أو من خلال بطبع عروض تبيع عروض معناها مبرمجة معناها بريفي خاصة مش مهرجانات، يعني ثم تعرف متعاهدي حفلات يعملوا زادة عروض مسرحية وهذه بادرة طيبة كونه معناها تلقى روحك دائما في أجواء متاع أجواء صيفية ممتازة وتعرف جمهور الصيف غير جمهور المسرح العادي، معناه اللي مسانش به خلال السنة

0: الثقافية معناها في وسط العام، وهذا معناه يخليك تتعرف على جمهور جديد، على معناه تفاعلات وجمهور آخر اللي ماكش مستانس به، وهذا حاجة متميزة جدا بالنسبة لي. بس كما قلت لك
1: اي
0: عندي عرضان، هو عرض جرس
1: اي
0: لإنتاج المسرح الوطني، وهي مسرحية من إخراج عاصم بالتهاني، هي مسرحية تدوم ساعة وربع، وهي مسرحية بالطبيعة عندها أبعاد شوية فلسفية، مش كما على غرار مسرحية بينومي اللي هي مسرحية نوع آخر،
1: اي
0: نوع الفودفيل، يعني أكثر كوميديا سوداء بالطبع، يعني مش نفس الريجيستر نلعب فيه، معناه زوز دو ريجيستر ديفيرون، وهذا بالطبيعة بالنسبة لي أنا حاجة تميزني، تنجم تلعب على الكوميديا السوداء، وأيضا على البعد الآخر الفلسفي، كما نقولوا الأسئلة الاكزيستنسيال بليتو، فهمت؟ دونك هذا هما زوز عروض اللي قاعدين توا يدوروا في الصيف من خلال مهرجانات عندي هرقلة، وعندي عروض أخرى زادة في تونس، تونس. بالنسبة لمسرحية جرس سوف يكون زادة موعد خارج أرض الوطن في الأردن إن شاء الله في بداية شهر سبتمبر، من خلال مهرجان صيف زرقاء بالأردن والمسرح العربي بالأردن، وهي زادة أول خروج بالنسبة للمسرح مسرحية جرس
1: اي
0: خارج تونس. هذه هي توا بصفة عامة شنو البرنامج اللي موجود
1: هذا
0: إن شاء الله
1: خلينا ناخذ
0: بالنسبة للمسرح.
1: بالعمل بينومي بلس ان، عمل احظى باهتمام واسع، مشاركات قائمه في المهرجانات. كيفاش تولدت فكره هالعمل هذا، وشنو هي الرساله المركزيه اللي حبيتوا من خلالها توصلوها للجمهور؟
0: والله هي بدأت الفكرة بالطبيعة من عزيز جبالي،
1: اي
0: من الفنان عزيز جبالي اللي هو جاب الفكرة، أصل الفكرة، وثم الكتابة كانت بمشاركة محمد صابر الوسلاتي، يعني هو الخلية الأولى الكتابة نتاع الكتابة هو اللي عزيز جبالي ومحمد صابر الوسلاتي، ثم من خلال لي ريبيتيسيون والعروض يعني العرض المسرحية تطورت بشوية بشوية من خلال مواقف وكتابة جماعية، يعني باش وصلنا هو الموضوع، الفكرة الأساسية هو قبول الآخر، يعني كيفاش نقبل الآخر باختلافه، وهذه معناها حاجة مهمة جدا، يعني الفكرة تنطلق كونه إنسان عنده شوية اضطرابات نفسية، شوية كي يمشي للطبيب النفساني اللي يتبع فيه قال له ما تنجمش تجي تقعد تعيش وحدك في منكمش، لأنه هو من أساس
1: اي
0: ياسر بطبيعته ياسر منكمش على روحه، قال له يلزمك تعيش مع إنسان آخر في نفس الفضاء وتقبله كما هو، باش تكون علاقتك معاه معناها علاقة، تلقى مع شكون تحكي، تلقى مع شكون تتبادل أفكار، تلقى مع شكون تنجم تعمل برنامج، تعمل هدف في حياتك وكل، وبالتالي ولا هو يبحث عن شريك له في الدار نتاعو، هذاك علاش سميت بينوم، هي معناها البينوم في السكنة، الكلو كاتير، فهمت؟ وشكون اللي باش يجيب له كل مره صنفه، اللي هو كان خلي هو محمد صابر الثلاثي، واللي هو كل مره يحطه في مواقف، يجي
1: اي
0: نحكوا بعدين مسرحيه، يحطه في مواقف حرجه جدا، اللي هي ضد معناها تنجم تكون شخصيه حميده، هو هذا اللي هو يمثله عزيز جبالي، وبالتالي المواقف هذه الكوميديه من خلالها راهو نضحكوا على انفسنا،
1: اي
0: وعلى ساعات اللي كيفاش ما نقبلوش الاخر، رغم اللي احنا ندعيه كونه نقبلوا ثقافات ونقبلوا حتى افكار ولكن وقت نوقع في الوضعيه هذيك
1: اي
0: يكون رد الفعل نتاعنا مغايره جدا، والفكره قامت على المبدا هذي، لكونه لا بد من ان نقبل الاخر ونقبل كل الاختلاف اللي احنا موجودين فيه، ما نجموش نكون الكل معناه ستاندار، معناه
1: اي
0: الناس كل تحمل نفس الافكار نفس التوجهات، دونك كان علينا كونه الحضارة اللي نعيش فيها يلزم نقبل الآخر بالاختلاف بتاعه.
1: ننتقل معك العمل جرس سي عبد الكريم. الاسم بحد ذاته يقرع في الذهن برشا تساؤلات، هل هو جرس انذار وإلا جرس بداية المرحلة الجديدة؟ وحدثنا على خلفية العرض هذا.
0: والله هو شو هو جرس معناه في معناه في الثقافة بتاعنا، وحتى في الثقافة الغربية المسيحية، هي كونه تنظر لحدث ما، تنظر لوقوع شيء ما اللي ماهوش متوقع، وبالتالي كل ضربة جرس في المسرحية عندها دلالة، وتهزنا المسألة اللي هي وجودية كبيرة ياسر، اللي احنا ديما الإنسان ما نجمش يتخلى عنها، هو شنو هو الغرض من وجودنا هنا، ووين باش نمشي، وهل أنه الفضاء هذا هو الفضاء اللي احنا نعيش فيه، هل هو الحقيقي أم هو احنا عايشين في حلم وربما نستيقظ، هو الفكرة هذه معناها، فهمت يعني؟ كل هم جرس هي تردنا إلى مسألة وإلى تساؤلات عميقة فينا اللي ما نجموش نتجاهلوها، وهي وجود الإنسان، هو شنو الأسئلة الوجودية هذه، وجودنا شنو فوق الأرض هذا، وش قاعدين نعمله، وهل أنه حققنا اللي نحبوا عليه، وكان ما كناش احنا، وكان ما كنتش انا وما كنتش انت، شكون كان ينجي يكون في بلادي انا، فهمت الاسئله، نوع الاسئله اللي وجوديه معناها، يعني علاش قلت لك فلسفيه، عندها بعد فلسفي، والجرس هو من شأنه كونه بخلاف اللي هو عنده دلاله معناها دينيه في بعض دياناته، لكن هو ديما يرمز الى انذار، الى كونه حاجه باش توقع، يرمز اللي تفيق، يلزمك تفيق، وكانك واحد ضربته هكا، كان دايخ وضربته كف هكا وقام ويرمي توت اون كوز ويعاود يرجع يسال. هي تنطلق الفكره كونه زوز اشخاص يقوموا ما يعرفوش على أرواحهم وين هم موجودين، في فضاء في فضاء ما يعرفوش، يحاولوا يتذكروه، خاصة احنا مسمينه الرجل واحد ورجل اثنين، حبيناش حتى نعطيه الأسامي وكل، اللي واحد عنده مشكلته الذاكرة، اللي ما هي ذاكرته اللي خاينته، اللي ماذا بيه يرجع ذاكر، والآخر عنده مسألة أخرى اللي هي اللي زاد مقلقته، هو الفراغ، الفراغ اللي عايش فيه، فهمت من البعض الفلسفي في الشخصيات هذوما الزوز، دونك يلقاو رواحهم في حضرة سيدة المدام اللي احنا مسمينها المدام، اللي هي مستدعاتهم، معناها استدعاتهم العشاء، وتعرف رمزية العشاء بالنسبة للديانات شنو يعني، وتنطلق من غادي
1: الخلافة والحكاية والتساؤلات. أكيد توا إن شاء الله، إن شاء الله أكبر وأكثر الجماهير إن شاء الله تخلط باش نجم نشوف هالعروض هذه. الأستاذ الفنان المسرحي عبد الكريم البناني، نورتنا اليوم في سيفك على كيفك إذا عقصر، شكرا لك وإن شاء الله موافقين. I'm in love with you. I'm in love with you.

0: هذه هي بعد قوسم مرايا تتكلم آخر أخبار الرياضية معك حيدر عون. مرحبا من جديد.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك رياض وبكل مستمعينا من جديد.
0: أهم العناوين في الجزء الثاني للفقرة:
1: معين الشعباني هو رسميا المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي بعقد يمتد لأربع سنوات كما صدق المكتب الجامعي اليوم في اجتماعه على مقترح وزارة الشباب والرياضة بتعيين رضا جدي مديرا فنيا وطنيا بالجامعة التونسية لكرة القدم.
0: أكثر التفاصيل معك في فلاش سبور.
2: فلاش سبور. فلاش سبور.
1: أجمل تحية رياضية، لو سهلا مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بالجامعة التونسية لكرة القدم اللي كانت أعلنت اليوم عن تعيين المدرب معين شعباني رسميا على رأس الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أكابر. كما كنا أشرنا سابقا عبر إذاعة قبصة بأن الإطار الفني باش يتكون من مراد المالكي كمساعد مدرب، وسيف الله حسني مساعد مدرب ثاني، مدرب حراس باش يكون خالد المغزاوي، في الأعداد البدني حاتم بوليلة ومكلف بالتحليل المغربي وسام صفوة. تنذكر أنه معين الشعباني خاض عديد من التجارب على مستوى الأندية، درب الترجي، توج بدوري أبطال إفريقيا في زوز مناسبات، وكذلك كانت له تجربة مع نهضة بركان المغربية. المكتب الجامعي كان صادق اليوم في اجتماعه المنعقد ثلاث على مقترح وزارة الشباب والرياضة بتعيين السيد رضا الجدي مديرا فنيا وطنيا، مع دعوته لإعادة أو لإعداد الهيكلة الجديدة لإدارة الفنية الوطنية وتحديد برنامج عملها لعرضها في أقرب الأجيال على أنظار المكتب الجامعي للمصادقة عليها. نحكي على فرقنا التونسية والميركاتو، نحكي على النجم المتلاوي اللي كان أعلن عن تعاقده اليوم مع عزيز الغريسي عارة لمدة موسم قادما من النادي الأفريقي. أسامة الهيش لظهير أيسر أمضى زوز مواسم، والظهير الأيمن السابق لخوف القبصة أيوب التليلي مع كذلك الإمضاء مع اللاعب محمد علي الوريمي بعقد زوز مواسم بعد عدة تجارب سابقة في البطولة التونسية مع ترجي الجنوب والسي أبي. نذكر أنه نجم متلوي كان أعلن اليوم العشية كذلك عن إتمام تعاقد مع ثلاثة ملعبية جدد في هذا السوق أو في هذه السوق الصيفية للانتقالات. تعاقد نجم المتلوي مع نجد الدبابي وكذلك متوسط الميدان عبيد الشابي من الملعب التونسي بصيغة الإعارة لمدة زوز مواسم، وفي المقابل أمضى أحمد الباجي عقد موسم قادما من نادي الانتصار السعودي. ذكر نجم المتلوي بدأ من الأسبوع الماضي في تحضيرات الموسم الجديد تحت إشراف المدرب أمين قرا. الجناوية مستقبل المرسى تتعاقد مع ثلاثة ملعبية من الترجي الرياضي التونسي: ريان الحامروني، قسيم عشا، وياسين بوخريس، من أجل تعزيز صفوف الفريق في الميركاتو الحالي. عقود الملعبية ذمة مع مستقبل المرسى إلى جوان 2029. هيئة الأولمبي البيجي اتفقت مع المدافع البوركينابي سليمان وترا من أجل تعزيز صفوف الفريق في الميركاتو الحالي. وترا موجود في تونس باش يمضي عقده غدوة مع الأولمبي البيجي تواصل حتى جوان 2028. تحكوا على الاتحاد بن قردان، ضم تركيبة الإطار الفني الجديد للفريق سفيان الحيدوسي كمدرب أول وكمساعد المدرب بسام قراجة، كما اتفقت الهيئة المديرة للفريق مع أشرف المغربي كمعد بدني وعلي المفتاحي كمدرب الحراس، فيما تم تعيين كريم الرزقي كمحلل للأداء. كمل جولتنا الرياضية بتعيين المدرب زين الدين زيدان على رأس الإطار الفني للمنتخب الفرنسي بعد ما أعلن الاتحاد الفرنسي اليوم عن تعيينه كمدير فنيا جديد للمنتخب الفرنسي خلفا لديدي ديشان، باش يساعد زيدان المدرب السابق للنادي الإفريقي دافيد بيتوني كمساعد له بعد تجارب معه خاصة مع ريال مدريد الإسبانية. الأخبار هذه وأخبار أخرى على موجاتنا دائما متواصلة. هذه أجمل تحية حيدرون، إلى اللقاء.
2: فلاش سبور. فلاش سبور. إذاعة قفصة. محبة دينا.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: سيفك
3: سيفك
2: على كيفك
3: على كيفك.
2: على كيفك. سيفك على كيفك.

ننوسة، انت واحلام كده الرجاله بتوع الستينات في العالم العربي كانوا اذكياء من الرجاله قوي، فكانوا بيغني الغنى ده بيغنوه مع بعض. يعني كانت شريفه فاضل

أنا عمري لحب الخاين ولحب الكذابين. ما تروحش تبيع المية في حارة السقايين. علمنا علمنا علمنا.

0: لاباس لاباس لاباس
1: مسيناكم.
2: شكون البرنس بتاع السين؟
1: تراندي
2: الدلاعة
1: تفرشيكا
0: نا خيرني ما نشكرش عليه.
1: مصايف
3: وصحابة كما يقولوها
1: يس
3: الصيف ضيف أي مات ويوفى كل شيء.
1: عاشق مغروم
2: وفهم عبيد مقايلة متبطعة بالبرود.
1: إنوف تيك
4: تشربوا حاجة ساعة
5: ساعة
4: أنا عايز أسوق.
1: العيشة فرح
6: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس.
1: سيفك على كيفك
7: سيفك على كيفك سيفكم على كيفكم. موعد يومي من الاثنين حتى للخميس من الخمسة حتى الثمانية. المسابقة متاعنا لليوم في ما يخص سهرية نوردو الليلة زوز فايزات معانا كل واحدة منهم زوز دعوات لحضور سهرية نوردو الليلة العشرة متاع الليل بيستاد الموجود محمد رواشد في طريق تونس. بطبيعة الحال بعد عملية القرعة عواطف التويتي وأمنة الدالي كل واحدة منهم زوز دعوات يلتحقوا بمقر إذاعة قبصة اللي كان هم يسمعوا فينا ولا شكون يعرفهم كلهم ركم ربحتوا معنا. وبالنسبة لإدارة المهرجان تأكد أنه بداية من الثمانية إن شاء الله في وسط مدينة قبصة ينجموا يتنقلوا من وإلى الستاد إذا كان يحبوا يحضروا للسهرية الليلة. شكون موجودة كيران كيران شركة قوافل قبصة. إن شاء الله سهرية طيبة للجميع. نمشي معاكم المسابقة الخاصة بالمئتين دينار. سألنا على الكلفة الحقيقية للمتر المكعب الواحد من الماء الصالح للشرب حسب الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه تبلغ 1200 ملي. 1200 مليم هي الكلفة الحقيقية للمتر المكعب الواحد من الماء الصالح للشرب. وأكثر تفاصيل يبلغ سعر المتر المكعب في القسط الأول 200 مليم فقط مراعاة للبعد الاجتماعي ودعما لذوي الدخل المحدود بينما تبلغ كلفته الحقيقية 1200 مليم ويتم تغطية الفارق هذا من خلال التسعيرة المعتمدة للأقساط الكبرى لحث كبار المستهلكين على ترشيد الاستهلاك. أمس نهار الاثنين كانت ترشحت معنا للقرعة اللي بتصير نهار الخميس فيما يخص ال100 دينار زهرة الذيابي. وبالنسبة لنهار اليوم إسماعيل حامد. إسماعيل حامد وزهرة الذيابي يترشحوا معنا للقرعة متاع نهار الخميس من بين أربعة واحد منهم هو اللي بيشربها معنا ل100 دينار. وإن شاء الله تكونوا رابحين وفرحانين معنا كما ربحوا معنا برشا مستمعين. شكرا لكم الكل على المتابعة يعطيكم الصحة وشكرا للفريق اللي أمن معايا الليلة واليوم العشوية الخاصة بصيفك على كيفك. سمية جب في الأعداد في الإخراج التقني لازر حمد في الإخراج الرقمي كان معانا الطاهر جبالي ثم على الدين رضواني في قاعة موزع الهاتف. واستقبل مكالماتكم الهاتفية سامية حرافي تحية لكمال حميدة. هذا رياض دبوبي كنت معاكم قدام الميكرو. شكرا لكم الكل على المتابعة يعطيكم الصحة. القائمة الذهبية اللي فازت معانا لليوم بعد منافسة شديدة ما بين الزوز قائمات. القائمة الأولى وات لوفر مارون فايف محفوظ مصطفى الله وما شاء الله وحاتم أدار ملنا عليها. هذه هي القائمة الفائزة اللي باش نخلوكم تستمتعوا بها في ختام الحصة لليوم. شكرا لكم والمتابعة طيبة لبقية برامجنا.

0: ضيوف فنون الليلة: الفنان روني فتوش وحضوره في المهرجانات التونسية في صيف 2026، مجموعة أوتار وإنتاج الغناء الوطني، المغني آزر طلال في آخر أعماله الفنية. فنون سهريتنا الليلة بداية من 10 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام وثامنة ليلا.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: ثم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الأخباري. تتصدر معتمدية مجن بالعباس من ولاية القصرين معتمديات الجهة في إنتاج الفستق واللوزة، خاصة المنتوج البيولوجي المعد للتصدير، حيث وقدرت صابة الفستق خلال الموسم الحالي بحوالي 2000 طن مقابل 1500 طن خلال الموسم الماضي، فيما بلغت صابة اللوز نحو 7000 طن. تنفذ الدائرة الصحية بسيدي بوزيد مجموعة من الحملات التوعوية للتحسيس بمخاطر ارتفاع درجات الحرارة وكيفية الوقاية منها، كما تهدف هذه الحملات إلى توعية المتساكنين بكيفية التعامل مع لدغات العقارب والثعابين عفانا وعفاكم الله خلال فصل الصيف. جرت مكالمة هاتفية اليوم بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تناولت الأوضاع في المنطقة كلها وتسارع الأحداث بسرعة غير مسبوقة، وجدد رئيس الدولة تأكيد موقف تونس الثابت من أن أمن مصر هو جزء من الأمن القومي العربي. تناول لقاء جمع اليوم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية تناول عددا من القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مكافحة تهريب البضائع والإتجار بالبشر. أعلنت سفارة اليابان بتونس التأسيس الرسمي لأول لجنة تونسية للوقاية من الغرق، وذلك ضمن المشروع تنفذه منظمة الصحة العالمية للحد من الوفيات الناجمة عن التغيرات المناخية. أخيرا ومن أخبار العالم، أعلن الحوثيون استهداف سفينة قالوا إنها سعودية وخرقت قرار حظر الملاحة البحرية الذي أعلنوا عنه في وقت سابق، وذكروا أنه تم إجبارها على التراجع والعودة بعد استهدافها بصواريخ باليستية. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
4: بالمركب الرياضي محمد رواشد انطلاقا من 10 مساء، وعلى ذمتكم حافلات لنقلكم ذهابا وإيابا انطلاقا من 8 مساء من أمام معتمدية قفصة الجنوبية.
5: والله الحقيقة فرحان برشا برشا.

0: فيك تتلعب.
1: نور دوفي أجمل أغانيه الليلة بداية من العشرة.
2: جمهور هو ستار بتاع مروان نوردو، مروان يمشي لآخر الدنيا على خاطره باش يفرحه.
1: مهرجان قفصة الدولي.
3: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. تيك إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. حديثنا اليوم سلامة سيبرنية، كيفاش يتم اختيار كلمة سر قوية لمواقع التواصل الاجتماعي؟ كلمة السر اللي تمتلكها الآن هل هي فعلا قوية وكافية باش تحميك من الاختراق؟ أم أنه تم اختيارها بطريقة سهلة حتى ما يتمش نسيانها، كيف تاريخ ميلادك أو أرقام متكررة وغيرها؟ وعلاش هذا يعتبر اختار عليك؟ شنو رأيك في استعمال نفس كلمة المرور في أكثر من حساب؟ تابعوا معنا الطريقة الصحيحة لاختيار كلمة سر قوية وغير قابلة للاختراق. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
5: تحية طيبة المستمعين إذاعة قفصة. في عصر اليوم أصبحت جميع الحسابات نتاعنا موجودة على الهواتف الجوالة. شنو فيها؟ فيها تصاور نتاعنا، فيها المحادثات نتاعنا، فيها معلومات زادة البنكية على الحسابات البنكية نتاعنا. كلمة سر هي الخط الدفاع الأول ضد أي اختراق المعلومات نتاعنا. برشا ناس يستعملوا في كلمات سر سهلة، مثال 1 2 3 4 5 6 كيكا، وإلا تاريخ ميلاد، وإلا رقم هاتف. الكلمات هذه يتم اختراقها في ثواني عبر برامج التخمين الآلي. معناها هي برامج نستعملوها باش نخترقوا ولا باش نخمنوا الكلمات السر. اذا كيف نختار كلمه سر قويه؟ اول حاجه لازم تكون كلمه سر طويله، ويفضل ان تكون اكثر من 12 حرف. ثانيا كلمه سر لازم تكون فيها حروف كبيره وصغيره، ماجسكيول ومينسكيول، ارقام ورموز كيما دياز، كيما نقطه استفهام، نقطه تعجب الى اخره. ثالثا ما نستعملوش كلمه سر في كل الحسابات. اذا عملت كلمة سر للحساب الأول ماهيش هي بيدها نستعملها للحساب الثاني، خاطر هكاك إذا تم اختراق الحساب الأول يمكن للمخترق الوصول إلى بقية حساباتك بسهولة. رابعا تجنب المعلومات الشخصية مثل اسمك ولا تاريخ ميلاد ولا اسم البنك ولا أسماء سهلة ولا اسم ابنك إلى آخره. وأفضل طرق الحديثة هي استعمال جملة سرية في بلاست كلمة واحدة، نستعملوا جملة سرية، مثال أنا نحب التكنولوجيا منذ 2025. الكلمة هذه نجم نبدلها بالفرنسي وحروف فرنسية تكون عندها معنى وتكون أقوى من كلمة سر تكون كلمة واحدة. ما ننساش خطوة مهمة برشا في اختيار كلمة سر، مع اختيار كلمة سر، هي تفعيل المصادقة الثنائية أو التحقق بخطوتين. حتى لو عرف شخص كلمة السر نتاعك ما ينجمش يدخل لأي حساب إلا ما يصير تأكيد عن طريق المساج اللي يوصلك في التليفون اللي هو الكود دو فاليداسيون. كيف ما ننصحوا بعدم حفظ كلمة السر في أوراق وإرسالها عبر تطبيقات الدردشة. أخيرا يمكن استعمال تطبيقات إدارة كلمات المرور اللي تساعد على إنشاء كلمات قوية وحفظها بشكل آمن. أما برشا تطبيقات موجودين على الإنترنت تساعد على إنشاء كلمات سر قوية، وكيف كيف تعاون باش نخبوها ما يراها حد. كلمة سر قوية ماهيش تعقيد، بل حماية للهوية الرقمية نتاعك والمعلومات الشخصية نتاعك.
4: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس مع تحيات ريم مولا. تابعونا غدوة في حلقة جديدة. بسلامة.
3: تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
1: معاك تضوى مرايتنا.

0: مشموم زينة ورداته بطبوع محلية نغماته
1: يا دايخة ناكي نومي
0: المزموم والسيكا والمحير عراق والمحير سيكا يفوح بريحة الأصالة والفن العتيق مشموم الفن.
2: مرحبا بكم مستمعينا في موعد جديد مع مشموم الفل، موعدكم على الأغنية التونسية الأصيلة وحكاية الفن التونسي.
3: اليوم فاح الفل بين يديكم وتنهدت لو طار بين يدي.
4: مشموم الفل
5: سبيعة فن ترجعنا لزمان الأغنية الأصيلة، تاريخها، حكايتها، صناعها وروادها. مشموم الفل
2: ما نجموش نتحدثوا على السلمية في تونس من غير ما نذكر رائدها الأول المرحوم عبد المجيد بن سعد المطور لها الفن الغنائي الصوفي في الخمسينات وما قبلها، واللي كان يطلق عليه قبله حذرة أو عيسوية أو تيجانية أو شدلية، أي أحزاب خاصة بكل ولي صالح. فجمعه هو تحت اسم السلمية حتى يتغنوا كل الناس بكل الأولياء الصالحين من غير الحاجة لحزب كل ولي وحده، فتسمت في عهده السلمية. وكان هو الوحيد اللي يحتكر الإذاعة التونسية كل صباح في الخمسينات، وعلى صوته الشجي يتصبح معظم التوانسة رغم أنه الراديون ما كانش منتشر في كل دار، لكن صوته كان يصدح في كل مقهى أو محل من الخمسة متاع الصباح للستة وحده فيها الساعة، وبقى الوحيد حتى انتشرت في رقص سلمية في الثمانينات.

0: الشيخ عبد المجيد بن سعد مولود في غرة مارس 1924 بالقيروان بحي الجامع من أب أصيل دوار أولاد سعد بن إبراهيم زعفرانة ومن أبوين بالقسم وتركيا. زاول تعليمه بالمدرسة الابتدائية الأسوار بعاصمة الأغالبة حتى لينتحصل على الشهادة الابتدائية، وكان خلال هالفترة يتردد على زاوية تأسيدي عبد السلام قرب جامع عقبة بن نافع، وغادي اتعرف على الشيخ المرحوم محمود الورتاني اللي كان من أبرز المنشدين للأغاني الصوفية في هاك الوقت. آمن الشيخ محمود بقدرات الشاب الصغير عبد المجيد وأعجب بنقاوة صوته فضموا لمجموعته. ويقول الشيخ محمد عبد الجواد في هالصدد إنه إعجاب الشيخ الورتاني بعبد المجيد بن سعد فاق التصور، وتنبأ له بمستقبل كبير وضاء في عالم الإنشاد الديني والسلمية خصوصاً. فقدم الشيخ محمود الورتاني عبد المجيد للشيخ والمقرأ علي البراق اللي يعتبر عميد شيوخ السلمية في كامل الجمهورية، ومن وقتها ولا الشاب عبد المجيد بن سعد محط أنظار الجميع.
1: بمدح رسول الله ينشرح الصدر

فلما دعاك الجاشمي محمد أجابت

سافر الشيخ عبد المجيد بن سعد لتونس العاصمة فوقع ترسيمه في المعهد الصادقي، وغادي أقام عند أحد العائلات المعروفة بحبها للفن، فازداد قربا واحتكاكا بالموسيقيين ونهل فنون التلحين والأداء وأيضا كتابة الشعر والارتجال. ووقت إقامته بالعاصمة صاحب عبد المجيد بن سعد في مرة من المرات المرحوم الشيخ علي البراق لقصر البي لإقامة حفل أمام البي حتى يزيد شهرة وإشعاع. لكن إقامة الشيخ عبد المجيد بتونس ما طولتش بسبب الحرب العالمية، واختار العودة للقيروان، فاقترح عليه واحد من أصدقائه المقربين مصاحبته لمدينة القلعة الكبرى من ولاية سوسة، فوافقوا من غير تردد، وغادي بدأ العمل الفعلي ضمن فرقة الشيخ مسعود ساسي. ومن هيك الربوع كانت الانطلاقة الحقيقية، فدار وجاب مدن وقرى وأحيا عديدة السهرات. وبسرعة تميز الشيخ عبد المجيد عن بقية المنشدين بنقاوة الصوت وحلاوته وحسن الأداء.

بقى الشيخ عبد المجيد بن سعد الفترة يعرف أنه قلعي ومش قروي، لأنه مزج في أدائه بين الطبيعين التونسي والشرقي، وكان أيضا يحسن أداء أغاني عبد الوهاب وأسمهان وأم كلثوم، خصوصا أغنية يا ليلة العيد وحققت أنت المنى والطلب. فكانت هالطاقة الموسيقية المميزة للشيخ عبد المجيد بن سعد خلت العديد من الموسيقيين يشيدوا بها، ومن ضمنهم الموسيقار محمد التريكي وزرياب تونس الدكتور صلاح المهدي. بدأت شهرة الشيخ عبد المجيد تتجاوز حدود عاصمة الأغالبة وجهة الساحل، فرجع المهدو الأصلي مدينة القيروان وكون فيها فرقة وبدأ يطور في فن السلامية ويلحن عديد المدائح والأذكار، وهكا تمكن في فترة وجيزة من دخول أروقة الإذاعة، وولات فرقته تقوم بتسجيل الإنشاد، وولى صوته يصدح كل صباح عبر موجات الأثير. هالإشعاع خلى برشا منجدين يتأثروا بصوته وطريقة أدائه، ومنهم الشيخ محمد شقرون صاحب فرقة رأس الجبل وغيره من منجدين.

سينحصر. وصل ربي على الهادي وشيعته وصحبه، بل لطي الدين قادنا أشعوا وبينوا الفرق.

كان الشيخ عبد المجيد بن سعد وطني ومحب لكل زعماء البلاد في هاك الفترة، وساهم في انتشار المدائح الوطنية في بلادنا، فانضم قصيدة كتاب الذهب تاريخ، وضمن أبياتها عديد رجالات الحركة الوطنية ومساهمتهم في استقلال البلاد وقام بتلحينها، ثم انضم قصائد دينية وركبها على عديد الألحان المعروفة في هاك الفترة على غرار قهوجي دور ونجمة قطبية للفنان الجزائري ربح درياسة، فحافظ على مطلعها وانضم كلمات جديدة توصف الكعبة الشريفة. وفي آخر حياته قام الشيخ عبد المجيد بن سعد بنظم قصيدة يا صاحب الجاه الشهيرة، واللي تتغنى بسيدي الصحبي وبعض أولياء الله الصالحين كيف سيدي الدهماني والسيدة المنوبية وغيرها، وذكر في آخرها اللي صار للعاصمة الأغلبية بسبب فيضانات 1969 اللي مازال تحديث أهلها لليوم.

قال الشيخ عبد المجيد بن سعد يعمل على نشر القصائد الدينية وتطويرها وتقديم ألحان ما يقدرش على أدائها إلا اللي كانت عنده قدرات صوتية مميزة كيفه، وكان بالطبيعي إنه ينال التكريم، فواسمه الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وكان دائم المشاركة في احتفالات القيروان بالمولد النبوي الشريف، وتحصل مع فرقته على عديد الجوائز كأفضل مجموعة وأحلى صوت، حتى لينولى عضو في لجنة التحكيم، وتولى في فترة لاحقة تدريب العشرات من شباب الجهات على أداء المدائح والأذكار.

وصف الشيخ بن سعد باحترامه للناس ومساعدتهم باستمرار وبتواضعه رغم شهرته الكبيرة وما أصابوش الغرور. وكان يقول في كل مرة في هالميدان يبقى الشيخ حميد عجاج رائد وعنده طابع مميز ونحن الكل تلامذته. كان الشيخ عبد المجيد محبوب من الناس الكل وتميز بأصالته وحبه الكبير لأصله البدوي. كان فنان بأتم معنى الكلمة بحضوره الركحي ويأمن بالعلم والمعرفة. بقى الشيخ عبد المجيد وعلى مدى سنوات عمره يعد سردية المولد بعد ما تفنن في أدائها وأعاد توزيعها وأخرجها في ثوب جديد وعصري حتى يسجلها، لكن الموت كان أسرع وما تحققتش أمنيته. ونظرا للمجهود الكبير اللي كان يقوم به من أجل تطوير فن السلامية وبسبب الإجهاد تعرض لأزمة قلبية وتوفى بعدها بأيامات قليلة. في نهار 12 جويلية 1972 غادرنا الشيخ عبد المجيد بن سعد، واحد من أشهر شيوخ المدائح والأذكار في تونس، والوحيد اللي حفظ له الرئيس السابق لحبيب بورقيبة حقوق الإنشاد بأمر رئاسي خاص الفرد أعجابه بصوته. وهكا على صوت المنشد عبد المجيد بن سعد نفاو معاكم حلقتنا اليوم في مشموم الفل، مع تحيات إنس حراثي.

0: جمال الفنون، لحظات فرح وأسرار نجاح. سهرات الصيف على موجة إذاعة قفصة. ضيوف فنون الليلة: الفنان روني فتوش وحضوره في المهرجانات التونسية في صائفة 2026، مجموعة أوتار وإنتاج الغناء الوطني، المغني آزر طلال في آخر أعماله الفنية. فنون سهريتنا الليلة بداية من العشرة على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام والتاسعة ليلا.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: مجددا مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري. صادق مجلس نواب الشعب اليوم على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية. تتعلق الاتفاقية بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة بقفصة. شرع مجلس نواب الشعب مساء اليوم في النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ غور ديسمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والخاصة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. رجح وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظة إمكانية دمج المجمع الكيميائي التونسي وشركة فوسفات قفصة ضمن رؤية إصلاحية تم الشروع في تطبيقها بتعيين رئيس مدير عام موحد للمؤسستين. وصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر عدد 79 المؤرخ في غرة جوان 26 و2000، ويقضي بتسمية عمر بوزوادة رئيسا مديرا عاما لشركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي. كشف رئيس الإدارة الفرعية لمتابعة الإسعاف الطبي وطب الكوارث بالديوان الوطني للحماية المدنية الدكتور محمد رضا عرابة أن تونس تسجل سنويا ما بين 80 و100 حالة وفاة بسبب الغرق، مقابل تنفيذ ما بين 400 و450 عملية إنقاذ في البحر من قبل مصالح الحماية المدنية. أخيرا، وفي قطاع غزة استشهد وأصيب العشرات من الأهالي جراء عدوان جيش الاحتلال الصهيوني في مناطق متفرقة بقطاع غزة خلال آخر 24 ساعة، فيما توجه وفد من حماسة اليوم للقاهرة لاستكمال مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. إذاعة قفصة 24 ساعة بث. تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
3: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم.
4: تمام والعاشرة ليلا.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
4: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى نشرة العاشرة ليلا، نبدأها بالعناوين. بمدينة قفصة تنظيم الندوة الجهوية للتونسيين المقيمين بالخارج من أصل الجهة لبحث فرص الاستثمار المتاحة لفائدة الجالية التونسية. مجلس نواب الشعب يصادق على اتفاقية ضمان مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لفائدة شركة فوسفات قفصة. سقوط عشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة خلال 24 ساعة الأخيرة، ووفد من حماس يتجه إلى القاهرة لإنهاء المفاوضات. تفاصيل النشرة. انتظمت اليوم بمدينة قفصة الندوة الجهوية للتونسيين المقيمين بالخارج من أصل الجهة والشباك الموحد لتقريب الخدمات للجالية تحت شعار الإدماج المالي وسبل التوظيف الأنجع للتحويلات المالية للتونسيين بالخارج. خالد بالحسن ممثل المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج بقفصة يتحدث للزميل منير بن ناصر عن هذه الندوة وأهدافها.
6: الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج أصيلي ولاية قفصة. الندوة فيها زوز محاور رئيسية. المحور الأولاني هو الإدماج المالي وسبل التوظيف الأنجع لتحويلات التونسيين بالخارج. كنا نعرف كون آخر تحيين للرقم تحويلات وصل 4.7 مليار دينار. توا أن الأوان باش نفكروا كيفاش جزء من هذه التحويلات استغلوها الاستثمار يرجع بالمنفعة على التنمية الجهوية والمحلية والوطني. الفكرة هي الكفاءات التونسية اللي تعيش في الخارج باش يكونوا القاطرة مع الكفاءات التونسية، خاصة اللي ستارتاب جدد هذوما اللي موجودين في تونس واللي الحق عاملين نصار كبير ياسر. المحور الثاني بالندوة هو محور القطاعات الواعدة واللي التونسي بالخارج كيف يجي ينجم يستثمر فيها. ولينا نخمو كيفاش قبل ما يجي يبدأ يعرف شنية القطاعات الواعدة اللي ينجم يستثمر فيها. ثم محور ثالث اللي هو يهم تجذير الهوية الوطنية لدى أبناء الجالية والناشئة الجيل الأول والثاني والثالث. ثم نوتر فولي اللي هو الفولي نتاع اللي هي الوطنيه اللي عاد الادماج برنامج تونسنا واللي يهم العائدين الى ارض الوطن. طوعا يجونا الاداره الجهويه، عندنا برنامج كبير هو الاليه الوطنيه نأطروهم. وصلنا عملنا 26 بروجي في ولايه قفصه، معناها حاجه خارقه للعاده، والتو متواصلين. ومعنا نوتر فولي هو تونس الابداعيه واللي هي اهتمامها اكثر بالصناعات التقليديه. هما بشراكه معنا مع ديوان تونسنا بالخارج، والسنة وفرنا مع تونس الإبداعية معناها ديوان تونسنا بالخارج قفصة 21 مشروع حضروا فيهم ونانكيباسيون، لأنهم يحب فورماسيون ويحب تكوين ويحب مرافقة، إن شاء الله يتم إنجازهم.
4: تتواصل إلى غاية يوم 29 من جويلية الجارية الدورة الثامنة للمخيم الشاطئي بمركز الاصطياف والتخييم بحس الجربي بولاية مدنين تحت شعار شباب قيادي شباب مبادر، بمشاركة عدد من الشباب من رواد دار الشباب المنصورة من معتمدية قبيل الشمالية ودار الشباب بشلي من معتمدية قبيل الجنوبية. نوفل مرابط مدير دار الشباب المنصورة ومنسق المخيم الشاطئي يتحدث.
7: منظمة المخيم الشاطئي بمركز الاصطياف والتخييم بحسي الجربي بمشاركة 25 شاب وشابة، ويأتي هذا المخيم تجسيدا لحرص وزارة الشباب والرياضة على توفير فضاءات تربوية وترفيهية آمنة تتيح للشاب فرصة اكتساب الخبرات وتنمية المهارات والانفتاح على محيطهم الاجتماعي والثقافي في إطار يجمع بين المتعة والفائدة. ويتضمن البرنامج لهام المخيم بقى متنوعة من الأنشطة، من أبرزها السباحة، الألعاب الشاطئية، ورشات في العمل التطوعي والإسعافات الأولية، بالإضافة إلى سهرات ليلية يؤثثها الشباب من خلال إبداعاتهم ومن خلال مهاراتهم واللي اكتسبوها طيلة السنة في مؤسساتهم الشبابية، إلى جانب زيارات ميدانية إلى مدينتي جربة وجرجير، بما يساهم في تعريف المشاركين بالمخزون الحضاري والثقافي والطبيعي الذي تزخر به بلادنا. ولا يقتصر دور المخيم على الجانب الترفيهي فحسب، بل يحمل أبعاد تربوية واجتماعية عميقة، الذي يسعى إلى تعزيز اندماج الشاب في محيطه وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة والعمل الجماعي وروح المسؤولية والتعاون واحترام الآخر، بما ينعكس إيجابا على سلوكهم داخل المجتمع وفي المؤسسات الشبابية. كما تمثل السهرات التنشيطية والرحلات الميدانية فرصة لتنمية العلاقات الإنسانية بين المشاركين وصقل شخصياتهم وتعزيز روح المبادرة والإبداع لديهم في أجواء يسود الانسجام والتآخي. ويظل الهدف الأسمى لهذه المخيمات هو تكوين شاب متوازن متصالح مع ذاته ومع محيطه، منفتح على مختلف جهات الوطن ومدرك لتنوعها الثقافي والبيئي، بما يعزز لديه روح الانتماء والاعتزاز بتونس.
4: تنفذ الدائرة الصحية بسيدي بوزيد مجموعة من الحملات التوعوية للتحسيس بمخاطر ارتفاع درجة الحرارة وكيفية الوقاية منها، كما تهدف هذه الحملات إلى توعية المتسكنين بكيفية التعامل مع لدغات العقارب والثعابين، عافانا وعافاكم الله، خلال فصل الصيف. طارق عثماني ناظر عام الدائرة الصحية بسيدي بوزيد وخبير في العلاجات التمريضية يضيف:
8: سيدي بوزيد تشهد كل عام في فترة الصيف حالات من اللدغ العقارب والثعابين، هذاك علاش من إجراءات الوقاية اللي نجم نعملوها هي تنظيف محيط منزل، يعني ما يكونش ثم فضلات متراكمة، أحجار، أعشاب طفيلية، استعمال الأحذية المغلقة خاصة ليلا، تفقد الأحذية والملابس قبل ما نلبسوهم. إذا صار لا قدر الله وتعرضنا للدغة يلزم التوجه مباشرة بعد طمأنة المصاب إلى أقرب مؤسسة صحية، الابتعاد على الوصفات التقليدية من بينها الشلاط، الربطان، لأنها في الحقيقة ما تنفعش تزيد كان في تعقيد الحالة.
4: وفي الشأن الوطني، أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربيل مساء اليوم رفع الجلسة العامة للبرلمان على أن تستأنف غدا صباحا لمواصلة النقاش العام حول بقية مشاريع القوانين المعروضة على المجلس. وشهدت الجلسة بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظة مصادقة النواب على مشروع قانون متعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان مبرمة بين البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لفائدة شركة فوسفات قفصة بقيمة 110 ملايين أورو، إضافة إلى هبة بقيمة 7 ملايين أورو من البنك للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة ونقل الفوسفات وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة. وعلى إثر ذلك شرع النواب في النظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والخاصة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة، تهدف إلى توفير التمويلات الضرورية للمجمع الكيميائي التونسي لتمكينه من استيراد المواد الخام اللازمة، وتبلغ قيمة التمويل المبرمج بموجب الاتفاقية حوالي 70 مليون دولار أمريكي. ووفق الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، يتضمن جدول أعمال الجلسة العامة المنعقدة اليوم والأيام الموالية النظر تباعا في مشاريع القوانين أعداد 49 و50 و51 و52 لسنة 26 و2000، وهي مشاريع قوانين ذات استعجال النظر. من المنتظر أن يتضمن جدول أعمال أيضا نقطة رابعة غدا تتمثل في الإعلان عن اختتام الدورة العادية الرابعة وفقا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور. في شأن وطني آخر، دعت الجمعية التونسية لمرضى الإبتن السلياك اليوم العائلات المعنية إلى المبادرة بإيداع مطالبها للانتفاع بمنحة شهرية للتكفل بجزء من مصاريف الغذاء، وذلك إثر صدور القرار المشترك المنظم لشروط وإجراءات إسناد هذه المنحة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 14 من جويلية 26 و2000. آخر تطورات قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، استشهد وأصيب العشرات من الأهالي جراء عدوان الجيش الاحتلال الصهيوني في مناطق متفرقة بالقطاع خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما توجه وفد من حماس اليوم للقاهرة لاستكمال مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وأعلنت مصادر طبية اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,333 شهيدة و 174,023 مصاب منذ 7 أكتوبر 2023. في الأثناء، أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور اليوم أن الأراضي الفلسطينية ليست قابلة للضم، مشددا على ضرورة الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وفق ما أوردته مصادر إعلامية. وقال منصور خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية إن الكيان الصهيوني يتبع سياسة الأرض المحروقة في الأراضي الفلسطينية، مضيفا أنه يسعى إلى تأجيج الأوضاع في الضفة الغربية، ودعا ذات المسؤول إلى وقف معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدا أنه من حق الشعب الفلسطيني الحصول على الحماية من هجمات المستوطنين. نقطة النهاية لنشرتنا وهذا تذكير بعناوينها. في مدينة قفصة، تنظيم الندوة الجهوية للتونسيين المقيمين بالخارج من أصلي الجهة لبحث فرص الاستثمار المتاحة لفائدة الجالية التونسية. مجلس نواب الشعب يصادق على اتفاقية ضمان مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لفائدة شركة فوسفات قفصة. نهاية نشرة العاشرة ليلا، شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن الانتباه، إلى اللقاء.
9: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاحها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
10: المرصد الوطني لسلامة المرور.
11: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: جو زهو ترب فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين. هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
2: هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
3: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
4: فنون؟
5: فنون
4: الفن تعبير.
6: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
7: فنون حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.

0: الفنون هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
1: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
2: فنون؟
3: فنون
2: الفن تعبير.
4: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
2: فنون حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.
5: كل التحية لكل الأوفياء، لو سهل بكم في سهرية فنون من توحد نص الليل كما عودناكم. مساء الفن، مساء الجمال، مساء الإمتاع، مساء الكلمات الطيبة، مساء العطاء. الليلة بتبيع رحلة باش تكون بين أصوات بتبيع تعانق المهرجانات وكذلك أصوات عندها إبداعات وعندها إضافات جديدة على الساحة الفنية. بعد شوية باش يكون ضيفنا، هو ضيفنا في مهرجاناتنا رونية فاتوش، كذلك باش نحكو على تجربة حلوة في إطار بتبيع موسيقى الصغار. اسمع لك باش تحكينا على تجربة حلوة برشا وغنية خذيت تراند كبير برشا على صفحات التواصل الاجتماعي. وبالنسبة للقانا بتبيع بداية المشوار باش تكون بمهرجان قفصة، الافتتاح كان بالأمس والليلة حفل نورد وبعد الحمامات الليلة قفصة. فأكثر إضاحات مع مبعوثة إذاعة قفصة على عين المكان زميلتنا سوار عميدية رجب. سوار أهلا بك، مرحبا.
6: اهلا بك، سعيده تحيه ليك، مساء الخير مساء النور. كما ذكرتي الليله تتواصل فعاليات وسهرات مهرجان قفصة الدولي اللي افتتحت يوم امس بعرض لمرتضى الفتيتي. العرض كان في مقر البرج، والليله في المركب الرياضي محمد الرواشد في هذا المركب اللي بعد شوية باش يستقبل الفنان نوردو. في الواقع مازالت السهرية ما بدتش، مازال الجمهور مازال يتوافد على عين المكان. هناك مجموعة كبيرة من الجمهور من المشاهدين اللي يتوافدوا على هذا المركب لمشاهدة هذا العرض. وهذا نعرفه نوردو فنان استعراضي، وعنده عروضه اللي انطلقت مع انطلاقة المهرجان.

0: لقيت عروض لبس خصوصية، وإن شاء الله الليلة نشوف عرض زيادة يلبي ذوق الحاضرين والجمهور الحاضر. هو في الواقع كل شيء حاضر، فما تواجد أمني كبير، الهيئة هيئة المهرجان، الحق معناتها الصورة منظمة مريقلة، معناتها
1: جيد.
0: تحضير جيد
1: نعم،
0: مع النسمة والنسيم العليل،
1: ربي يديمها علينا،
0: وهذه الأنعم ربي يديم علينا يزينا نسخانة.
1: أحلاها دعواتك
0: وربما
1: بالأمس
0: هذا
1: كانت سوار، وإن شاء الله ربي
0: عايش
1: يتقبل منك.
0: إن شاء الله. هو في
1: نعم،
0: الواقع هدايا ربما اللي خلى الناس تجي وتتوافد
1: أكيد.
0: وتعدي سهرة البارح، تعدي السهرة حلوة، والليلة زادة كيف كيف. إن شاء الله إن شاء الله خلي موجودين الكل يستمتعوا. قبل انطلاق العرض معنا صديقنا رضا الفاهم،
1: كل
0: رضا
1: التحايا له.
0: الفنان جاي، إذا أعطينا كلمة قبل ما يجي الفنان.
2: أهلا وسهلا بك
1: مرحبا
2: سوار،
1: رضا،
2: تحية كذلك
1: منورنا.
2: سعيدة، يعيشك سعيدة، شكرا لك.
1: تفضل.
2: كما ذكرتي نور دو يخلط توا باش ينطلق الحفل إن شاء الله بعد شوية. هذه السهرية الثانية في إطار الدورة عدد 46،
1: نعم
2: السهرية الأولى كذلك في المركب الرياضي محمد رواشد، حضور جماهيري محترم ومحترم جدا في الحقيقة في هذه السهرة. إن شاء الله السهرة تكون ممتعة. ونذكر فقط سوار إن شاء الله نهار 31 جويلية باش يكون موعد مع فيلم ممتاز جدا، فيلم نجم السماء دعوة موجهة في الحقيقة لكل عشاق السينما بصفة خاصة، باش يكونوا حاضرين في ليلة 31 جويلية.
1: الفيلم هذا بطبيعة اللي
0: على كل
1: حكينا عليه في سهرية فنون،
0: تقريبا سمعتوا الجمهور وسمعتوا
1: هتافات الجمهور.
0: معناتها الاستقبال نوردو صل. بعد شوية باش ينطلق العرض،
1: نعم،
0: عرض الفنان نوردو. على كل نحاولوا في نقطة أخرى سعيدة نمروا أراء البعض من الجمهور وأيضا المقتطفات من هذا العرض، عرض الفنان نوردو بالمركب الثقافي محمد رواشد.
1: سهرة رائقة للجميع، احنا معكم بها على رضا قاسم، أصيل مشوار في سهرية فنون حتى النص الليل.

0: استقبل يومك،
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديماري ودنيا زينة.
1: معاكم تضوى المراية.
0: تبعني تربح
1: معايا سافر مع الموسيقى.
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقيت مهرجانات اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية.
1: النغمة اللي ترد الروح.
0: مبروك اللي فرحك يفرحني.
1: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
0: شارع الفن، النغمة، طرب وترانز، والموقع في ثنية وفي كل دار.
2: العائلة لأصحاب الأحباب تجمعنا إذاعة قفصة.
1: معاكم تضوى المراية.

0: هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
1: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
2: فنون؟
3: فنون
2: الفن تعبير.
4: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
2: فنون حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.
5: كل تحية لكل الأوفياء، أهلا وسهلا بكم في سهرية فنون في عالم الفن الأصيل. صوت تحمل عبق الزمن الجميل هو ضيفنا على الطرف الثاني من الخط، روني فتوش. مرحبا، أهلا وسهلا بك روني، منورنا في سهرية فنون. كل التحية، مساء الفل، مساء السعادة ومساء الفن. مرحبا روني، كيفك؟
6: مساء الناس الطيبين، مساء تونس الغالية، ومساء أهل قفصة العزيزين على قلبي، اللي أنا دائما أتشرف فيكم وبمحبتكم لروني فتوش.
5: عن مديد روني فتوش، بتبيع ما كانش عن لقاء حوار يجمعنا الموعد الليلة في سهرية فنون، وتجمعنا كذلك المهرجانات وصائفة 2026. بتبيع بش نحكو على صوت، على صحوت غنى الأغاني العربية وعطاها بتبيع رونق وجمال. ضيفنا هو فنان لبناني وبتبيع بين تونس ولبنان، عنده صوت طربي عرفوا الجمهور في الأداء متاعه المميز للأغاني اللبنانية وكذلك الأغاني العربية، عنده حضور راقي على الخشبة، خشبة المسارح وكذلك المهرجانات، ورحلة حلوة برشا بدت من الطفولة، بدت رحلة عشق للفن والفت الانتباه بتبيع والأنظار بالموهبة المبكرة اللي كانت عندك، وتأثرت بكبار عمالقة الطرب، وكانت عندك مسيرة قائمة على احترام الكلمة، احترام اللحن، احترام الهوية الموسيقية الأصيلة، وكذلك لوحات حلوة غنائية تجمع بين الأصالة، بين الأحساس، بين الإخلاص للطرب الراقي، ولقبت بالأمير. فمنورنا في سهرية الليلة. قبل ما نمشي نحكي بشوية بشوية روني، وقبل بتبيع ما تغنينا شوية، اتفقنا في الأوف إنه باش نسمع صوتك على المباشر، على خاطر ديما ناخذ بتبيع الإذن من عند ضيفنا، من عند الفنان. ففي جهات الجنوب نحب نعرفوا وين باش نسمعوا صوت روني فتوش، خاطر في معتمدية المتلوي عندك تواجد، وثم أماكن أخرى كذلك. فهيت نذكروا السادة المستمعين وين باش يسمعوا الصوت اللبناني التونسي.
6: عندي عدة مهرجانات في التراب الغالي على قلبي، تراب تونسي العزيزي، هالبلد الغالي وعزيز على قلب كل اللبنانيين، مش بس على قلب روني فتوش. عندي كاتر أوت مهرجان المناجم بالمتلوي، عندي سيس أوت مهرجان سيدي الناصر الدولي بالسويسي، وعندي 15 أوت بمكنين الغالي، عندي ديسات أوت باليمامة مهرجان اليمامة منزل شاكر، وعندي لوفان سانك أوت مهرجان مدنين الثقافي.
5: جولة حلوة بإذن الله بتبيع.
6: هذا شرف لإلي، شرف لإلي، وألف تحية لوزارة الثقافي وللجمهور التونسي اللي هو دائما دائما يطالب بوجود روني فتوش بين أهلي وأخواتي وأخواتي، لأنه أنا بصراحة ألبس وسام كبير على صدري لما لقي كل عام يكون عندي مهرجانات بهالبلد العظيم، هالبلد الغالي على قلبي، تونس الغالي.
5: الله يفضلك بتبيع ويخليك بتبيع لمحبيك ولنا كذلك. روني فتوش، حبيت بداية المشوار نسمع صوتك هيكية، ونرجع لغناية حبيناها برشة فيها تعدد الألوان، وفيها بتبيع حكاية مع الألوان الأحمر والهي الأغنية هذه اللي يحبوها بتبيع يظهر في كل مهرجان، في كل حضور، إلا ما تكون الأغنية هذه موجودة، هذه البصمة متاع.
6: صحيح صحيح، بيحبوها كثير ومحبوبة على قلب التوينسي، أحمر أخضر وبني والفوق الركبة مجنني، ورح نسمعك أكيد، رح نسمعك إياها. منقول أحمر أخضر وبني فوق الركب مجنني، أحمر أخضر وبني فوق الركب مجنني، عرتيني كل

0: أفو محلى الصوت كيبدأ خاصة على المباشر كيبدأ بلاي باك، فبالتالي بالحق نعرفه أنه الصوت هو صوت جميل وجميل جدا. الرحلة مع
1: يا حبيبي قلبي من
0: فضلك يا روني عايش.
1: هذا الجو اللي انت بتحبيه.
0: طبعا شكون فينا ما يحبش الجو هذايا. شنو بديت لنا شويه من بعد، قصيت علينا روني هكا، شوقتنا شويه من بعد.

0: ليالي ليالي ليالي. يلا ما نحبش نطول عليك.
1: محظوظ الجمهور اللي باش يحضر لك اكيد باش يسمع روعه روعه روعه روعه في الصوت وفي ربما الاغاني اللي عندنا الشوق كبير لها برشا، لانك ديما تختار انك تغني الغناء الجميل، الغناء الحلو، الغناء الطربي، وبصوتك الجميل، بأدائك وبالحضور المميز. روني الرحلة مع الموسيقى، الرحلة مع الفن، الرحلة مع الأداء بديت ملي أنت صغير وإلى حد الآن روني محافظ على الشباب على الدوام، في الحضور، في الصوت، في المظهر الخارجي كذلك. فحبيت نعرف شنو السر روني، ترى عمليات تجميل، رياضة، من عند ربي الشيء، فكل عبد يتسائل.
0: نعم الله يديمك يا رب ويخليك. والله هيدي نعمة من رب العالمين،
1: والحمد لله.
0: اللي الوالدة جميلة والوالد جميل وخلقنا جميلين بأعين المحبين. هيدي كتير نقطة مهمة جدا، مثل أفضالك أنت من الناس المحبين لروني فتوش، فبتشوفي دائما روني فتوش شاب جميل. ولذلك النقطة المهمة هو المسرح يتطلب من الفنان لا يكون عنده كرش ولا يكون عنده المنظر اللي هو في كتير ناس بيخسرها من وراء شكله الخارجي. مثل ما بيقولوا مثل بلبنان بيقلك قال له لاقيني ولا طعميني، يعني هو الاستقبال أهم شيء، والجمهور دائما يتطلب من الفنان الشكل، اللبس، الأناقة، الطلي، الكاريزما قبل الصوت. ولكن في ناس تعتمد على الصوت لأنه ما قدر يصنع شكل، هو هيك الله عطاه. يعني يا سيدي حتى لو الله ما عطاك الجمال، بس لازم الله يكون عطيك الذوق في اللبس، في الطلي، وفي الكاريزماتيك.
1: مشان
0: هيك هيدي النعمة اللي الله عطاني إياها هي أول شيء ببداياتي، وقت الوالد الله يرحمه وافق أنه يكون فنان، طلب مني طلب واحد، قال لي بابا الفن احترام وليس الفن هو فن، قد ما هو احترام وأخلاق وأدب وخلق، وتكون مع جمهورك محترم، وتكون مع الدول اللي أنت بتمشي لها محترم، لأنه المحترم يحترم. وهيدي أهم نقطة تربينا عليها في دارنا، وترعرعت على إيدين الأستاذ وديع الصافي، وكمان زيد علمنا إياها إنه الغريب ببلاد الناس لازم يكون أديب. هيدي نقطة مهمة جدا، مع على بعض خلفية بعض الفنانين، مع احترامي لهم، هني حرين في حياتهم، العرب فنانين العرب هني حرين في حياتهم، يكونوا غير محترمين في بعض الدول العربية على إنه هني نجوم ولازم الناس تجري وراهم مش هني يجروا وراهم. أنا بالنسبة لي أنا الذي يصنع النجم هو الجمهور، وأنا من الجمهور وإلى الجمهور أعود.
1: جيد. لاحظت كذلك أنه عندك علاقة حلوة برشا مع بعض الأصوات التونسية، ورينا لقاء حلو على شبكات التواصل الاجتماعي، جملك مع فنان اللي نحترموه محمد الجبالي، فالعلاقة هذه كانت علاقة ربما جمعتكم بين لبنان وتونس أم ماذا؟
0: صحيح، هي علاقة تربطني فيه لخي محمد، علاقة 20 عام، يعني من أول بداياتي ما جيت على تونس من 20 عام، وهو نزل على لبنان لعندي والتقيت أنا وياه عدة مرات. محمد جبالي أنا من أشد المعجبين فيه، أخ وصديق وعزيز. أبار محمد جبالي عندي علاقة تربطني بالفنان الكبير الأستاذ لطفي بوشناك اللي هو أب لنا وأخنا الكبير، وعدة فنانين توانسي كمان مثل أخ صابر الرباعي وغيره. فأنا دائما تربطني علاقة في كل الفنانين لأنه كلهم أخواتي وليس أعداء الكار، لأنه أنا بالنسبة لي أنا معتبر الفن هو وسام أؤديه وحاطه على صدري، ورسالة أؤديها للناس فقط لغير، وليس أؤديها لزملائي الفنانين كما هما يعتبروا بعض الفنانين أنه هنو عم بيأدوا رسالة للفنان الآخر. لا يا حبيبي، أنت تؤدي رسالة إلى جمهورك، أعطي جمهورك الجيد وحتلاقي من جمهورك الأحسن والأحسن والأحسن.
1: من ضمن ربما العلاقات الحلوة يتيج معكم أصواتنا التونسية، فنحب نسمع أغنية تونسية الليلة بصوت الفنان اللبناني روني فتوش، بالتالي في سهرية فنون النجم نسمع هكا حبيجة تونسية.
0: إيه بعيوني يا حبيبة قلبي، شو
1: تسلم
0: بدي سامعك
1: عيونك.
0: تقول فيه؟ إيه لا لا لا هو ولا لا
1: هو
0: هو ولا لا
1: ولا
0: روني ولا لا ولا نشرب كاس معاه. إن شاء الله ما كنتش عم بقول كلام غلط. أنا وياك يا حبي، أنا وياك يا حبي، أنا وياك يا حبي، وبالصحراء ومعانا ربي. هو ولا لا لا لا هو ولا لا. شوفي بالمهرجانات
1: شوف عاد.
0: يعني أؤدي الجو اللبناني الدبكي والمواويل والجو المصري، وآخر شيء بنقفلها بالجو التونسي، لأنه أنا يعني تعرفي هالبلد الغالي العزيز قلبي من عشاق أغاني، فلازم أوبليغاتوار إنك تغني التونسي وتولعي المدرجات. مشان هيك بتلاقي بمهرجانات روني اللي بيحب التنوع بين
1: طبعا
0: اللبناني والمصري
1: طبعا
0: والتونسي يوجد بمسرح روني هذا النوع.
1: الفن هو اللي يجمع الجميع أكيد. شنية تحديات ربما الفنان من بعد مشوار كامل؟ تحديات أمام منصات التواصل الاجتماعي حاليا بعد التجربة هذه روني، فندخلوا للمجال هذايا، شنية التحديات؟ شنو ينجم يقول روني في المسألة هذه؟ أريد أنه عندك برشا مقاطع بتبيع على شبكات التواصل الاجتماعي، فهيت ناخذوا نجم نقول ربما نقدك أو شنو تنجم تصرح به.
0: أنا شوفي وسائل التواصل الاجتماعي هي وسيلة جيدة جدا ذو حدين، حد يوصل الرسالة الصحيحة إذا قدرت توصل الرسالة الصحيحة والفن الصحيح للناس، وذو حد آخر اللي صار كل إنسان قادر يعطي رأيه فيك سواء كان مستوى ثقافي جيد ومستوى ثقافي صفر، فهيدي ذو حدين. يعني صرت أنت بك تتقبلي الناس اللي ليس يوجد لديها ثقافة فنية، صارت تحب تعطي رأيها فيك وبيلبسك وبيطلتك وبيشكلك، فمن أوقات من بعض الأماكن مزعجة الحكاية، ولكن ببعض الأماكن هي مفيدة للفنان أنه بتقدر تساعده أنه يتواصل مع جمهوره وين ما كان. مثلا لأعطيك إكزامبل، أنا من أسبوع كنت بسوسة بحفل حفل خيري، فطلب مني انه هل سيكون مقابله فلوس؟ قلت لهم اكيد لا، اي عمل خيري
1: أكيد.
0: للاطفال او للمسنين روني فتوش راح يكون موجود ومتبرع من
1: برافو.
0: دون فلوس، من دون اي شيء، من دون اي
1: برافو.
0: مقابل مادي،
1: شكرا.
0: انا بحب اكون موجود بالجمعيات الخيريه.
1: جاي.
0: فصدقيني من بعد ما خلصت السهره كانت على تواصل مع كل الجمهور اللي كان بالسهرة عبر السوشيال ميديا اللي هو انستغرام روني فتوش وفيسبوك وتيك توك روني فتوش.
1: واضح. لبنان أنجبت عدة أصوات وعدة أسماء كذلك في عالم الفن، فحاليا واقع ربما واقع الفن اليوم في لبنان شو نجم نحكو عليه روني؟
0: أنا حق أني قيم، وبالوقت نفسه اللي الحق قيم، لأنه أنا صار لي بالفن ما يفوق 30 عام، ولذلك بخبرتي الكبيرة ودراستي الموسيقية عندي الحق قيم الوضع الحالي في لبنان فنيا.
1: طبعا.
0: نحن ختمنا الفن عنا بوجود كان المرحوم ملحم بركات، من بعد ما الله يطول بعمره فيروز، هذه قمة العالم وليس قمة لبنان، ولكن عنا كان وديع الصافي والصبوحة ونصر شمس الدين والفنانين الكبار والرحابني، وختامها كان الأستاذ ملحم بركات الله يرحمه. ولذلك الذي يستبدل وديع الصافي بفن اليوم أخشى ما أخشى على أنه عنا مشكلة في لبنان. نحن
1: واضح وصلت الرسالة، ولو أنه وديع أو غيره بتبيع من الأسماء الكبيرة ما نجموش نستغنوا عليهم، راهو فما نجموش نستبدلوهم أو ما نجموش
0: صحيح
1: نستغنوا
0: ما هو ما بتقدر تستغني عنه، بس الوقت الحالي هالفنانين الجداد اللي طالعين، صدقيني أنا أصلا من يعني أنا طبيعتي لن أسمع إلى أي فنان، أنا أسمع أسود الأستاذ وديع الصافي، أم كلثوم، الكبار الأستاذ صباح فخري، ونتثقف منهم وما زلنا نتثقف منهم، يعني العباقرة في الفن. أنا فنانين جداد صدقيني ما بسمع لهم أبدا أبدا أبدا، وخاصة أنا الفنانين اللبنانيين، يعني ما بسمع لا أغنيهم ولا عندي اطلاع شو عم يعملوا، لأنه أكيد ما رح كون مسرور من بعد الإنتاج اللبناني العظيم اللي كانوا يقدموه الرحابني ويقدموه الفنانين الكبار بلبنان، تلاقي الإنتاج اللبناني ضعيف جدا وخجول بالوقت الحالي.
1: واضح. أنت دائما ربما شعارك هو الزمن الجميل وحلاوة الزمن الجميل وعبق الزمن الجميل، فبالتالي روني لو كان تحدد لي المسيرة متاعك في ثلاثة كلمات شنو تنجم تقول روني فتوش؟
0: يعني مع احترامي لكل الفن العربي، أنا أقل الفنانين، وأنا إنسان عندي قمة التواضع. أنا بدايتي كانت من صغري، كان عمري 9 سنين وصار لي بالفن 35 سنة، ولذلك جمعت بقى كبيري من الأغاني اللي هي موجودة على اليوتيوب على أعمال جيدة، تعاملت مع عباقرة الفن العربي وما زلت ورح ضل مثابر إني حافظ على الفن وعلى أخلاقيات الفن وأدبيات الفن. هذا اللي فيني اختصر لك إياه روني فتوش.
1: واضح. نغم الحظ اللي هو أقرب لقلبك روني بعد ربما المشوار هذا الكل، شنو النجم نقول عليه؟
0: النغم عفوا ما سمعتك.
1: نغم الحظ، نغم الأقرب لقلبك.
0: هو يعني قلت لك وديعيات، وديع الصافي.
1: وديع الصافي، نغنو شوية الوديع الصافي؟
0: منغني لعيوني.
1: يلا تسلم عيونك.
0: الليل يا ليلى يعذبني ويقول لي سلم على ليلى، ليلى الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى، الحب لا تحلو نسائمه إلا إذا غنى الهوى ليلى، ليلى إلا إذا غنى الهوى ليلى.
1: برافو. الله الله الله الله. شو مشيت للحفلات المهرجانات وربما الحفل اللي بقى في ذهنك روني؟ نعرفوا انه حفلات عديدة وعديدة جدا اللي كنت حاضر فيها سواء كان في المهرجانات او غير من الحفلات، فلو كان نذكروا حفلة هكا ما تنسهش كان فيها صاير بعض الترائف، بعض الرسائل، بعض النقاط اللي لا تنسى من الاذهان.
0: والله أنه شاركت بكثير من المهرجانات في الدول العربية وكرمت كمان بأوسمة من كثير دول عربية ومن زعماء ومن رؤساء وأمور طريفة كان يصير معنا، عدة أمور طريفة ومضحكة وهيدي من خفة دم الفنان اللي بيبقى على المسرح ومن خفة دم الجمهور اللي متقبل الفنان اللي هو موجود على المسرح. أما فيني أذكر لك أني أهم حدث في حياتي هو تكريمي حاضرا ومستقبلا وقديما لن أنساه إلى الممات، هو تكريمي من الرئيس الغالي الله يرحمه صدام حسين.
1: الله يرحمه، ألف رحمة عليه.
0: نعم أكيد.
1: هذا كان في أي عام تقريبا تتذكر السنة؟
0: 93.
1: واضح. باش نمشي المقطع غنائي آخر روني، خاطر نحب ونشوق السادة المستمعين بتبيع على صوت روني لأنه نادر أنه باش تكون معانا على المباشر، فهذه فرصة من خلال قوائيك حتى نسمعوك بتبيع قبل ما نسمعوك على الركحة بتبيع المهرجان، فهات نسمعوك الليلة في مقطع آخر في سهريتنا الليلة.
0: الليلة شو بتحبي تسمعي وأنا بخدمتك؟
1: يفضلك إن شاء الله. هيت نسمعوا.
0: أشوف جمال القمر تخطر على بالي على بالي على بالي، أشوف جمال القمر تخطر على بالي على بالي على بالي، يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا حبيبي.
1: الله الله، ما شاء الله على هالصوت، ما احلاها الصوت يا روني.
0: تسلم يا عمري.
1: مش نختم بالسؤال، بما انه تغني الطربيات وبتبيع بصوتك الجميل وما زلت كذلك محافظ على المسألة هذه يا روني فتوش، فبالتالي التوازن والحفاظ على الهوية الفنية مع مواكبة للأذواق، الأذواق الجديدة، كيفاش تعمل هالتوازن هذا يا روني بعد الرحلة هذه والمسيرة هذه؟ تفضل.
0: عندك الحق، هو شوفي، حفاظا على القديم الجديد، عم نحاول انه نتقرب بطريقه كلاسيكيه الى الجيل الجديد ونكون قراب منهم، لانه بتعرفي المسرح يتطلب الجو شوي الشعبي وما فيكي تهربي منه، لانه خاصه انا شخصيا عندي الروح المرحه على المسرح، يعني بحب اني غني الدبكه والجو المرح واللي بيرقص واللي بيشطح ونولع المسرح ويضل مسرح روني فتوش والعان والعان والعان والعان.
1: نعم وجو.
0: ما بيمنع مباشرة بعد السباق الكبير انه نرجع لأصالتنا ونسمعهم وديع الصافي وتاريخنا وأم كلثوم ونغني طربيات على المسرح والجمهور يغني معي، لأنه أنا أتيت لأكرم هذا الجمهور وليس لأكرم.
1: واضح. نغنوا شوية غنية هكا فيها شيء ربما من الشعبيات كما قلت توا روني، فشنو هي الغنية نجموا نغنوا منها مقطع توا؟ غنية
0: يعني
1: شعبية تكون غنية حية.
0: شعبية قصدك من أغاني أنا
1: من أغانيك طبعا، من أغانيك.
0: اوكي، من اغاني فينا نقول انا عملت كمان اغنيه اسمها طلقني يا عبدو يا عبدو طلقني، هي كمان موجوده على اليوتيوب، هذه غنيتي وهي ضربت في العالم العربي.
1: صحيح.
0: وعملت عده اغاني بترقص وبتشطح مثل ما بيقولوا بالتونسي.
1: اعمل
0: هي
1: جو.
0: جو جو مسرح قوي كثير. أنا بتمنى من المهندس الصوت، أول شيء بدي وجه له تحية كبيرة، ولراديو ولكل إدارة الراديو ولكل العاملين معك أختي الغالية.
1: شكرا.
0: يحط لنا من اليوتيوب إذا بيقدر أغنية جديدة اسمها أهلا وسهلا شرفتونا، شرفتوا ونورتوا الدار، وبطلتكم خليتونا ندبك وندبك الحجار. هيدي أغنية دبكي جديدة نزلت لكل مغترب حبيب يجي على بلده، لكل غريب مثلا صار له زمان أهله ما شافوه، لأخت لأخ لصديق لحبيب لكل شيء. هاي الأغنية بتقول له أهلا وسهلا شرفتونا، شرفتوا ونورتوا الدار، وبطلتكم خليتونا ندبك وندبك الحجار.
1: إن شاء الله باش تكون بتبيع هذه الأغنية الختامية في لقاءنا اليوم وفي حوارنا معك روني، باش خلي لك الميكرو توا، عشاقك بتبيع لقائك مع جمهورك في جهات الجنوب في كامل تراب الجمهورية التونسية، شنو تقول لها روني فتوش مطربنا بتبيع اللبناني أمير الغناء؟ تفضل.
0: تسلمي، أنا بدي أوجه لكم تحية كثير كبيرة لكل جمهوري الطيب، لكل الناس الطيبين، لتونس الخضراء، لتراب تونس الغالي على قلبي، أنا إني أنا مشتاق لكم كثير وبحبكم كثير، وإن شاء الله يا رب التقي بكل هالناس الطيبين اللي هي تحب تشطح وترقص وتغني وتسلطن ونولع الدنيا، فحيكون موجود روني فتوش معكم على هالمسارح لحتى أفرح فيكم ونحن أنا وياكم نعمل أحلى جو ونزين أجواء وهواء تونس الطيب الأصيل الذي صنعته الملائكة المميزة والشعوب المميزة اللي هني مثل أفضالكم، فشرف كتير كبير لي أنا، وتحياتي لأليك ولكل العاملين في الإذاعة الكريمة قفصة.
1: كل الشكر روني، أكيد باش نولعوها بالأحمر والأخضر والبني إن شاء الله بتبيع كل النجاحات. شكرا بتبيع على قبول الحوار معك في سهرية الليلة من فنون، نورتنا الليلة وإن شاء الله ينعاد معك بتبيع اللقاء في كل المستجدات، ونقول لك جولة حلوة برشا في بلدك الثاني كما يقال طبعا تونس. فشكرا على الحضور معنا، ونقول لك كالعادة دائما بحضورك المميز تزيد للمسارح أكثر جمال وأكثر رونق وأكثر فن وأكثر محبة. شكرا روني، تحياتي، احنا مازلنا معكم في سهرية فنون ونواصل مشوار حتى النص الليل. أكيد بعد شوية باش نرجعوا لقفصة، مهرجان البرج بقفصة، وباش نحكوا على بالطبيعة سهرية الليلة، ولكن قبل هذه باش نواصلوا مع صوت روني فاتوش.

0: تمام 11 ليلا.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري. صادق مجلس نواب الشعب الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية. تتعلق الاتفاقية بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة بقفصة. أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة الثلاثاء رفع الجلسة العامة للبرلمان على أن تستأنف صباح الأربعاء لمواصلة النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والخاصة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. رجح وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ إمكانية دمج المجمع الكيميائي التونسي وشركة فوسفات قفصة ضمن رؤية إصلاحية تم الشروع في تطبيقها بتعيين رئيس مدير عام موحد للمؤسستين. تناول لقاء جمع الثلاثاء وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بالمكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، تناول عددا من القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها مكافحة تهريب البضائع والإتجار بالبشر. أخيرا من أخبار العالم، عثرت قوة يونيفيل على أطنان من مادة نترات الأمينيوم شديدة الانفجار في بلدة حولة جنوب لبنان. وقال مصدر مطلع إن كتابات باللغة العبرية كانت على حاوية النترات، مرجحا أنه كان يتم استخدامها في عمليات الهدم التي ينفذها الكيان المحتل الصهيوني. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على ثلاثة أنواع: الضوء الوضعي فيوز، وضوء المقاطعة كود، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة وآخر ينبه بوقوفها وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: جو جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
2: الفنون هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
3: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
4: فنون؟
5: فنون
4: الفن تعبير.
6: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
7: فنون حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.

0: رجعنا على تيريدات قفصة في سهرية فنون تتواصل حتى النص الليل. أكيد مازلنا مع بقية ضيوفنا الكرام. وقفتنا الآن بتبيع هي تحية لكل فنان عنده بسمة خاصة. ثم شكون اللي يختار أنه يخلي الوطن متاعه في صوته وين محل وين ما نرتحل، بتبيع يكون صوته حاضر معاه ووطن وكذلك حاضر معاه. ضيفنا اليوم هو الفنان والملحن التونسي آزر طلال المقيم في فرنسا، واللي نجح طبعا آزر في أنه يجمع بين الأحساس التونسي الأصيل وكذلك الانفتاح على التجارب الموسيقية الحديثة، وحافظ على الهوية الفنية وقدم برشا أعمال لمست قلوب الجمهور داخل تونس وكذلك خارج تونس. آزر كذلك الفت الأنظار بهيك الصوت الدافئ بهيك الألحان ربما المميزة، وكان من بين أعماله اللي حققت ربما صدى واسع خاصة في الفترة الأخيرة مع ارتفاع درجة الحرارة أغنية 50 درجة اللي عكست أسلوب فني خاص، قدرته على التعبير وكذلك الفت بتبيع الانتباه بهال المبادرة هذه وبهالموسيقى الصادقة النابعة بتبيع من عنده. لقنا اليوم في فقرة فنون عالمية نقرب شوية من مسيرة الفنان آزر طلال، نتحدث على بداياته، على تجربة الاغتراب، على شغفه بالتلحين والغناء، وأبرز مشاريعه بتبيع الفنية ورؤيته لمستقبل الأغنية التونسية في المهجر. فأهلا وسهلا بالفنان والملحن التونسي آزر طلال في فقرة فنون عالمية على أثير إذاعة قفصة.
1: فنون عالمية.
2: سيبنا ليلى الفنان آزر طلال، هو فنان تونسي تحكيه اليوم على بدايته الفنية ومجاريها القادمة وطموحاته في الساحة الفنية.
1: فنون عالمية.
3: عسلامة إذاعة قفصة، معكم آزر طلال.

بالنسبة للغناء والموسيقى، من أنا صغير مغروم بالغناء، نحب نغني، نكتب أغاني وجست قعدت نستنى في الفرصة وقتها النجم نهبط غناء، نمشي للستوديو نسجل الغناء نكتب فيهم. 2025 فوالا جي بخي لا ديسيزيون، مشيت للستوديو وعملت أول أغنية ياما اللي عجبت برشا لونتوراج نتاعي وزاد شجعوني برشا باش نكمل. دونك عجبتني الحكاية بصراحة، وكل مرة معناتها بين 2025 و 2026 تو معناتها هبطت 12 أغنية ما شاء الله. كل أغنية عملتها معناتها بالرسمي كانت بمثابة بروجي كامل، يعني من الكتيبة للاستوديو للميكساج ماسترينغ للتورناج بتاع الكليب لكل شيء. معناتها فريمون سا بروجي ناخذو سا برون دو تون، ياخو اسابيع معناتها باش ما نقولش ايامات ياخو. دونك كل حاجه نخدمها بحبه كبيره برشا،

جديدة نخدمها ببرشة محبة وبرشة أمل إنها تنجح وإنها توصل لعبيد ورعبيد يحب. مالوغوزمون فيت رغم الإنتاج متاعي وقلوا إحنا معناتها متعدد معناتها في عام من خارج 12 أغنية ما كلمنيش حتى واحد من الميديا في تونس, ما عملتش حتى انترفيو في الميديا. هذاك علاش نشكركم أنتوما اللي سمعوا من الأوائل اللي كلمتوني, وهذا حاجة نشوفها بعين كبيرة برشا ونشوفها برشا محبة برشا معزة برشا, خاطر ديما الناس اللي يقفوا معايا من الأول هذوكم الناس اللي أنا نحسهم الناس اللي أمنوا بيا والناس اللي معناها كبروا بيا, معناتها حاجة بالنسبة لي أنا نعتز بها برشا ونفتخر بها برشا. من أكثر الأغاني متاعي الأقرب على قلبي أغنية كان في بالك, خاطر الأغنية هذه بالحق وفيت كل أغنية هو مو مش الأغنية كل أنا يعبروا عليها, خاطر فما أغنية يعبروا عليها معناتها يحكيوا حكاية أنا عشتها, مي كان في بالك من الأغنية اللي أنا عشتها معناتها الحكاية دونك.

دونك كتبت هالغنية. تعجبني برشا غنيتي هيك، تعجبني برشا غنيتي ونحب نسمعها ديما. طموحاتي بصراحة نشوفها طموحات معناتها معقولة على الآخر، خاطر نشوف بالنسبة لي أنا أي واحد يخدم ويتعب يوصل الحاجة اللي يحب عليها. دونك طموحاتي إنه أنا نوصل الجمهور التونسي، الجمهور التونسي يفهم الستيل متاعي أنا، يفهم شنو نحب نغني، يفهمني أنا كأزر طاليل، كالوين شنو نحب نوصل له دي ميساج، نوصل له خاطر الفن رسالة هو، والفن خاطر الستيل اللي أنا نخدم فيه اليوم معناتها مش منه برشا في تونس. دونك حاجة جديدة، وأنا جفيت طول الحق باش نوصل صوتي ونوصل الموهبة بتاعي لأكبر عدد ممكن إن شاء الله، وغراس أفو وغراس للناس اللي تشجع فيه إن شاء الله نوصل لوين حب أنا وزيد نحسن معناتها، خاطر اليوم راه أنا نخدم معناتها من معناتها ما عنديش ريفني من الأغنية، أنا قاعد نخدم من نقولوا إحنا من واحد نضحي بألف حاجة وحاجة باش نجم نعمل كليب ونمشي للاستوديو وكل شيء. دونك ولا تعرف التعب معناتها أبار ما نحكيوش على الماديات أكثر، نحكيو حتى تعب الوقت وجهد معناتها سا برون دو تون وبوكو بوكو ديفور وكل شيء. دونك ربي إن شاء الله معانا ومع كل واحد يخدم.

نقول لكم ميرسي بوكو، وان شاء الله نعمل حاجات مزيانه تعدى في الاذاعه الكافسه والجمهور والكفاس الكل يسمعوها وتعجبهم. ميرسي بوكو، شكرا على الاستضافه نتاعكم.

على الجمرة ومن قلبي طلعتك على برا على برا على على برا اخرج من مخي على برا يا خسارة بتعطش حرة كل مرة تقولي آخر مرة قلبي صار قاسي حجرة ومستحيل نرجع لك على فكرة عفست أنا على الجمرة ومن

0: جو جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
2: الفنون هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
3: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
4: فنون؟
5: فنون
4: الفن تعبير.
5: الفن شأنه
1: رجعنا لكم على أثير إذاعة قفصة في سهرية فنون. أكيد اللقاء مازال متواصل مع ضيوفنا الكرام. أوتار للموسيقى التجربة هذه ترند على صفحات التواصل الاجتماعي. أسمع عليك باش تعطينا التفاصيل. ضيفتنا بتبيع على الطرف الثاني من الخط. لالا أسمع مرحبا منورتنا. أهلا وسهلا بيك في سهرية فنون. مرحبا
6: يا عيشك. مساء النور والسرور مدام سعيدة. يعطيك الصحة على الاستضافة. يعطيك الصحة على الفنان والجود اللي تقدم فيه. شكرا على الكلام الحلو اللي قلت على الفيديو يعني اللي اتفرجت فيه يعني تاع أوتار الأطفال.
1: يفضلك. احنا حكينا بتبيع على الفيديو هذايا اللي عامل جولة حلوة وعامل ربما استحسان كبير وسمعنا هالمقطع هذايا. تنسمعوا المقطع ونحكوا على هالتجربة هذيا تجربة أوتار للموسيقى والاكتشاف متاع المواهب متاع الصغار متاع أصوات أطفالنا. هيك العذوبة هيك الألحان هيك الأنغام اللي تتحول للغة للتعبير. نسمعوا المقطع هذايا ونرجع نحكوا على التجربة هذيا. أسمع يلا نسمعوا.

اكيد باش نسمعها كامله في نهايه الحوار معك اسماء. نحكوا على اوتار والفكره الحلوه هذه والتجربه الحلوه والاصوات نتاع صغارنا في

0: عالم الفن، في عالم الإبداع، في عالم العطاء، في عالم التميز. كيف جاتك الفكرة بصفتك بتبيع أنت المشرفة على هالفرقة هذه أوتار للموسيقى بالتحديد؟
1: أوتار هي مجموعة غنائية، معناتها مجموعة صوتية غنائية للأطفال. نشتوا في نادي في المركز الثقافي الخاص بريكو آرت. فكرة أوتار تنبت مني شخصيا بعد التقاء عالمين غزتني بكل شغف وبرشا محبة، اللي هو عالم الطفولة حكم عملي لسنوات في الميدان، وإيماني الكبير إن الفن يساهم في بناء شخصية الطفل. والعالم الثاني هو عالم الموسيقى والغناء، وخلال سنوات كتير في التنسيق في نادي غناء مثلي والمراقب الثقافي بالمنافسي كنت عضوة معاهم. ونشوف قديش الغناء ينجم يغير الإنسان ويحلوا معنى جديد بالحياة. ومن هنا التقى وتر الطفولة بوتر الغناء، وهو جاء أوتار.
0: واضح من هون جابت بيعه، من النقطة هذه جاءت فكرة أوتار ونادي غناء بالنسبة للصغار الأطفال، فيه باش تكون فما تنمية متاع الموهبة مع الطفولة، مع البراءة، مع التعطش متاع صغيراتنا للغناء ودخول بتبيع للموسيقى وعالم الموسيقى وأنماط موسيقية، باش يكونوا هالصغيرات هذوما في لقاء جماعي يجمعهم الفن، تجمعهم الموسيقى. فحبينا نسأله بتبيع النمط الموسيقي اللي تركزي عليه أكثر لله أسماء.
1: احنا نحن في دينا ما اختيار أغاني بتكون فيها ما جو التونسي متاعي، الجو التونسي والجو الطربي. نحن في على اختيار أغاني فيها كلمات راقية وألحان جميلة فيها رسائل إيجابية تعرف الطفل معنا على التراث الموسيقي التونسي والعربي بصفة عامة. لما الطفل كيف يمكن نعرفه معنا على تراثنا يرجع للأصل والهوية نتاعو، اعتزازه بالانتماء، كيف الذوق يتكون معنا من الطفولة، معنا من الطفولة الأولى. حتى ليش معنا احنا ديما بتقعد مسؤوليتنا اللي احنا نقدموا أعمال تحترم العقل نتاعو والإحساس وتحلوا معنا باب بشكل الموسيقى المزيانة برشا.
0: واضح. مع الغناء ثم أنشطة أخرى كذلك؟
1: في البريكو آر ثم برشا أنشطة، ثم الرسم والمسرح برشا من أنشطة، ثم الغيكولاج متعدد الأنشطة. أما أني من المشرفة على نشاط الموسيقى والغناء.
0: واضح. لاحظنا أنه روح المشاركة كذلك الشغف البراءة كذلك المقامات النجاح في هالعالم هذايا عالم الصغار اللي يخلي هيك الشخصية تنمو عند صغيراتنا باش بالموسيقى.
1: الموسيقى أكيد معناها الموسيقى هي معناها أكثر الفنون اللي عندها دور في تنمية شخصية الطفل. معناتها من أكثر الفنون الحقيقة اللي تساهم كما قلت لك معناها في تنمية الطفل، باش نكتشفوا معناها احنا في الأوتار قاعدين معناها الحقيقة نكتشفوا في برشا مواهب، برشا صغيرات ما شاء الله عليهم معناها حتى في جاي وغدي غيرتها حاشمين توا قاعدين نمشي ونقدموا معنا الأستاذ معنا المؤثر هو حسين بدخيفة الموسيقى مشكور برشا قاعد يخدم في خدمة مزيانة برشا مع الأطفال. من هنا جاء اختيار أغنية أشرق في جديدك يا بلدي.
0: حلو جميل جدا. الموسيقى يا ترى هي ترفيه بالنسبة لمجموعة أوتار أم هي بناء للشخصية أم هي بناء لجيل جديد؟
1: هي ثلاث حاجات اللي قلتها، هي معناها تنمية شخصية الطفل وفتح مواهبه، هي معناتها بناء جيل جديد معناها احنا نحاولوا باش نسلموا الشعلة من جيل إلى جيل من جيل إلى جيل باش نواصلوا بالفن هذايا معناها بفن احنا التونسي والعربي الأصيل بصفة عامة.
0: نختم ربما برؤيتك للتجربة هذه، مستقبل التجربة هذه أسماء، فشنو ترى إن شاء الله في المستقبل؟
1: ما إن شاء الله قاعدين نخدم في خدمة مزيانة، إن شاء الله معناها يزيد أوتار يتطور، إن شاء الله معناتها نعمل عروض، إن شاء الله معناها يكونوا نخرجوا معناها فنانين من أوتار، هذايا هو إن شاء الله نخدم ومزيد يربي إن شاء الله، معناها حتى الأطفال يصور ريحهم معناها مرتاحين أكثر معانا، أكيد معناها الأهم اللي هما يخرجوا فرحانين من الحصة، يكونوا شايفين عاملين جو.
0: واضح.
1: ومن بعد الصوت يلحق.
0: واضح. من بعد كل شيء باش يجي بطبيعته. محلاه الشعار عندكم صوت صغير حلم كبير، ولاحظت كذلك انك تستخدمي ربما في وسائل التواصل الاجتماعي حتى تعرفي اكثر بطبيعه بمجموعه اوتار للموسيقى، حتى تبلغي كذلك صوت اوتار، حتى تعطي هالتجربه هذه رونقها جمالها، خاطرها تجربه نموذجيه حلوه برشا. ولاحظت كذلك الانسجام بينك وما بين الصغيرات في هاللقاءات الحلوه هذه، ونحس كانك هما صغارك، ما همش بطبيعه هما صغار النادي بقدر ما هما صغارك. فحس ربي يفضلهم.
1: هما معناتها يعيشك اكيد، معناها شفنا احنا او حتى كيف نتلاقاو في الحصه، انا نبدا نستنى اني كيف ما هما يستناو في الحصه، اني اكيد معناتها قاعدين نستنى من اسبوع لاسبوع في الحصه، كيف نبدا نحضر في القاعه، كيف نختار في الاغاني مع الاستاذ، لان معناها في الفرحه تكمل وقت نستقبل الصغيرات ونشوف في الفرحه في عينيهم، وخاصه معناها حتى في بعد ما تنسى الحصه وتلاحظ في الوداع يبدا كيبدا الى اللقاء تنجيكي الى اللقاء. انا برشا فرحه وبرشا جو معناها نعدي الحصه مع بعضنا.
0: واضح. وانا لاحظت كذلك ربما تهتمي بكل التفاصيل، حتى ربما مظهر الخارجي، الانسجام بين الصغيرات، العبارات كذلك، ملامح الوجه، كل شيء تهتمي به، فنحسوها بطبيعه غايه في الروعه، الصوره والصوت. فشكرا لك للأسماء، ان شاء الله موفقه. شنو تحبي تقولي دولي اللي يسمعوا فينا على اثير اذاعه قفصه في هاللقاء هذايا من سهريه فنون؟
1: دخلت انت يعطيك الصحه ودام سعيده على الاستضافه. ان شاء الله معناتها فكره ايثار وفكره الغناء بصفه عامه معناها تنتشر، وخاصه معناها الغناء نحسوا على درجه وعي الولي، ما نخليش معناها الولي بالنسبه لي هو اللي اول انسان مسؤول باش يخرج في الموهبه نتاع طفله، الى انه مش مهم هو يكتشف وقتها طفل عنده صوت مزيان ولا حاجه، يمكن يلقى عنده مثلا الحب نتاع الاغنية، كنا يتبع الريتم نتاع الموسيقى، يحفظ حتى اغنيه ولا انسوده في الروضه ولا في المدرسه ولا فيفا، هذيك هو معناتها يحاول هكا باش يطور الموهبه نتاعه ويخليه يلتحق معناتها بتواجد الغناء والموسيقى.
0: جيد جدا.
1: شكرا على الاستضافه وشكرا على الاستماع.
0: واحنا خلينا من عندك بتبيع تجربة نموذجية محلاها بتبيع، ومحلاها ربما هالإشعاع هذايا على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي، لأنه أعطيتي بالحق بصمة مغايرة. فكل التوفيق وكل الشكر ليك وكذلك ولكل الصغيرات ولمجموعة أوتار. نورتينا الليلة في سهرية فنون، نتمنى لك كل النجاح ليك ولكذلك لكل صغيراتنا، باش يولوا إن شاء الله جيل من الفنانين المبدع إن شاء الله في المستقبل. احنا مازلنا معاكم في سهرية فنون، نرجع بعد شوية بتبيع في بقية لقانا، في بقية متابعاتنا.

0: رجعنا لهذه الإذاعة قفصت بها في ربما الجزء الختامي بالنسبة لسهرية الليلة. أكيد احنا في متابعة لسهرية نوردو على هامش مهرجان قفصة الدولي في الدورة الحالية. أكيد ما زلنا مع زميلتنا سوار عمادية رجب على عين المكان. سوار أهلا بك مجددا.
1: أهلا وسهلا بك سعيدة. تحية ليك تحية لكل متابعي إذاعة قفصة. كما ذكرتي السهرة هي ليلة تمام نوردو هي المركب الرياضي محمد الراشد. السهرة مازالت متواصلة سعيدة ومازال الجمهور يتابع في فريق نوردو رغم أنه فما خلل تقني خلى الفنان يتوقف لبعض الوقت ورغم أنه هل خلل هذا إلا أنه مازال الجمهور يتابع في سهرية نوردو اللي مازالت متواصلة. وهناك بعض الجمهور اللي غادر المدارج ولكن مازال هناك عدد كافي يتابع في سهرية نوردو اللي في الواقع رغم هالخلل التقني حاول أنه يغني معناتها مباشر ما يقطعش معناتها حبل الغناء ويتواصل في التشجيع متاعه في الحضور متاعه على الركع. والسهرة ما زالت متواصلة سعيدة في هذا المركب الرياضي
0: محمد الرواشد. واضح. شكرا سوار. أكيد برشا تفاصيل تسمعها بتبيعها على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على فيسبوك. كل التحايا لك وسهرة رائقة طبعا لك ولبقية الفريق. نعود نذكر بالنسبة للمهرجان مهرجان قفصة الدولي البارح كان عرض الافتتاح مع مرتضى الفتيتي الليلة بتبيعها مع نوردو نهار 31 من الشهر ذي جويلية بالتحديد. فيلم لقشم السماء الفيلم هذا اللي لقاه استحسين وبتبيعها وفيلم هو فيلم هزلي وفي نفس الوقت هو فيلم يعطي برشا تفاصيل علمية بتبيعة. باش نمشي لعرض نهار 3 أوت بالتحديد لمهرجان قفصة ياسين الصالح يرجع للركح ويرجع بعمل مسرحي جديد أكيد لجمهوره بتبيعة باش يكون في عرض وان منشو وأكيد فيها العرض ذي باش يجمع ما بين الموسيقى المسرح وكذلك الغناء. هذا هو المستجد بالنسبة لياسين الصالح عشاق الكرتون غني الكرتون بالطبيعة. موعدكم معاه نهار 4 أوت بالتحديد. نواصل المطبيعة مع بقية الفقرات نهار 6 أوت عشاق الفن الشعبي تليلي القفسي لمجد القفسي وسماح جلوب باش يكونوا بالطبيعة ثلاثي معاكم في سهرية لنهار 6 أوت بالتحديد. نهار 7 أوت كالعادة سهرة الابتسامة والضحك مع بسام الحمراوي باش نواصل بالطبيعة مع بقية الفقرات. ونذكركم أنه الفنانة يسرى محنوش عرضها بش يكون نهار 13 أوت بالتحديد ونهار 14 أوت عودة كذلك لفوزي بن جمرة لمهرجان قفصة ويكون معاكم بتبيع حاضر. نعود نذكر السهرية نهار 14 أوت بالتحديد نهار 15 أوت يكون عندكم لقاء مع الفنانة شيرين أكيد التونسية جاكراندا عرض مسرحية جاكراندا باش يكون لنزار السعيدي باش يكون نهار 18 أوت بالتحديد. نواصل كذلك مع بقية العروض كذلك الفنان نور شيبة باش يكون حاضر معاكم نهار 19 أوت والاختتام باش يكون بعرض صوفي بتبيع العرض ذي باش نلقوا فيه سي عمر خلف الله وكذلك لمجد بالحسن بتبيع هو عرض للحضرة بالتحديد. هيك أعطيتكم فكرة على أهم المحطات بالنسبة لمهرجان قفصة الدولي اللي بدأ من البارح 27 جويلية يتواصل حتى نهار 20 أوت. مرافقة طيبة متابعة رائقة بتبيع لكل السهرات ولكل اللقاءات وإحنا مازلنا معكم في سهرية فنون.

ولا اقولك طب وحبك.

0: هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
1: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
2: فنون؟
3: فنون
2: الفن تعبير.
4: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
2: فنون حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.
5: هكا وصلنا لختام لقنا معكم في سهرية فنون. أحلى تحية تجيكم من فريق البرنامج، كل من راضية العياري كذلك على أدين رضواني، كمال حميدة وسعيد أكيد. شكرا لكل الضيوف، نلتقي بإذن الله في موعد لاحق مع تحياتي.
6: السياقة في حالة تعب مثل اختار كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور
8: معاك تضوى مرايتنا.
0: الفنون هي المادة التي تنتج من خلال الإبداع الإنساني بكافة الصور.
1: لماذا اللون يجب أن يرسم شيء معين؟ يعني ليش اللون يجب أن يرسم
3: فنون؟
2: فنون
3: الفن تعبير.
4: الفن شأنه شأن اللغة، يبلغ به الإنسان أفكاره ويمكن غيره من بني جنسه من إدراكها.
2: فنون حديث الأنامل، رسم بالكلمة واللحن.

0: تمام ومنتصف الليل.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الأخباري. انتظمت أمس بمدينة جفصة الندوة الجهوية للتونسيين المقيمين بالخارج من أصل الجهة والشباك الموحد لتقريب الخدمات للجالية تحت شعار الإدماج المالي وسبل التوظيف الأنجع للتحويلات المالية للتونسيين بالخارج. تختتم اليوم الدورة الثامنة للمخيم الشاطئي بمركز الاصطياف والتخييم بحس الجربي بولاية مدنينة تحت شعار شباب قيادي شباب مبادر بمشاركة عدد من الشباب من رواد دار الشباب المنصورة من معتمدية قبل الشمالية ودار الشباب بشلي من معتمدية قبل الجنوبية. تتصدر معتمدية مجر بالعباس من ولاية القصرين معتمديات الجهة في إنتاج الفستق واللوزة خاصة المنتوج البيولوجي المعد للتصدير، حيث قدرت صابة الفستق خلال الموسم الفلاحي الحالي بحوالي 2000 طن، فيما بلغت صابة اللوزة نحو 7000 طن. تنفذ الدائرة الصحية بسيدي بوزيد مجموعة من الحملات التوعوية للتحسيس بمخاطر ارتفاع درجات الحرارة وكيفية الوقاية منها، كما تهدف هذه الحملات إلى توعية المتساكنين بكيفية التعامل مع لدغات العقارب والثعابين خلال فصل الصيف. أعلنت سفارة اليابان في تونس التأسيس الرسمي لأول لجنة تونسية للوقاية من الغرق، وذلك ضمن مشروع تنفذه منظمة الصحة العالمية للحد من الوفيات الناجمة عن التغيرات المناخية. أخيرا ومن أخبار العالم، حذرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع بسرعة في الضفة الغربية المحتلة، ودعت المحتل الصهيوني إلى اتخاذ تدابير فورية وفعالة لمنع إرهاب وهجمات المستوطنين وحماية الفلسطينيين. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن الانتباه، دمتم في أمان الله.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم. ترانيم. ترانيم عناق القوافي والأوتار. ترانيم مع سمية رجب.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من ترانيم، على عجل نعد مرة أخرى حقائب الترانيم، ترانيم الأرواح، وعلى مهل تقرؤونها استماعا وإمتاعا عبر موجة إذاعة قفصة. هنا في ترانيم أين تطوق الفنون للخلود، ولأن ليست كل الأصفار حقائب تحزم، بعضها يحمل في القلب وبعضها يكتب في الرواية. وفي جل الروايات العربية السفر ليس رحلة سياحية، بل سؤال عن الوطن والهوية والنجاة. اليوم سنرافق شخصيات لم تسافر فقط في الأرض، بل سافرت داخلها أيضا، وكان السفر ليس حلما بل محاولة أخيرة للبقاء.
3: حسن

في رواية موسم الهجرة إلى الشمال يقول طيب صالح: عدت إلى أهلي يا سادتي بعد غيبة طويلة، 7 أعوام على وجه التحديد كنت خلالها أتعلم في أوروبا، تعلمت الكثير والقليل، لكن الشيء الأهم أنني حين عدت أدركت أن السفر لا يغير الأمكنة بل يغير الإنسان نفسه ويجعله غريبا حتى في أرضه الأولى.

سهيل إدريس في الحي اللاتيني فقد تحدث عن باريس الحلم الذي لا ينتهي، فقال: كنت أسير في شوارع باريس كمن يعبر بين عالمين، عالم تركته ورائي في بيروت وعالم جديد يفتح أبوابه أمامي. كانت المدينة تعلمني أن السفر ليس انتقالا من مكان إلى آخر، بل اكتشافا مستمرا للذات وللآخرين، ولعل عملية الاستغوار الداخلي هي كنه السفر وهدفه في آن.

ونحن نسافر بحثا عن مواضع الغير فينا، بحثا عما حبرت الأقلام لا يمكن أن نتجاوز عصفور الشرق لتوفيق حكيم. وقد قال الحكيم: في القطار الذي يشق أوروبا كان محسن يتطلع من النافذة إلى مدن لا يعرف أسماءها، أحس أن العالم أكبر بكثير مما تخيله في القاهرة. إن الإنسان كلما سافر اتسعت حدود روحه قبل أن تتسع حدود المعرفة. وفي رائعة مدن الملح احتفى عبد الرحمن منيف بالرحيل والسفر فقال: كان الرحيل ضرورة لا خيار، كل خطوة في الصحراء كانت تقود إلى أفق جديد، وكل قافلة تحمل معها حكايات عن بلاد بعيدة. السفر هنا ليس مغامرة بل مصير يكتبه المكان على ساكنيه. وقال عبد الرحمن منيف أيضا في نفس الأثر: حين تغادر الموانئ خلفك وتبتعد اليابس شيئا فشيء تشعر أن جزءا منك يبقى هناك. السفر يعلم الإنسان أن الوطن ليس مجرد أرض بل مجموعة من الوجوه والذكريات التي ترافقه أينما ذهب.

وبعض المدن تختل توازناتها بين دفء الموطن وغربة الروح. وقد قال محمد شكري في الخبز الحافي متحدثا عن طنجة: كانت طنجة بالنسبة إلي ميناء للأحلام والهاربين، السفن القادمة من وراء البحر كانت توقظ في داخلي رغبة لا تهدأ في الرحيل، كأن السفر وعد بحياة أخرى لا تشبه ما عشته من قبل.

مسؤول الحب فين مشيتي وفين غبتك علينا علينا خايف لا تكون نسيتنا وهجرتنا وحالك ما تعود

أما عن السفر في خرائط فلسطين، حضر الوطن المنشود فعلا وحلما في نتاج كل قلم شق سماء الظلم والوجع وتلحف بإصدار الانتشار والتبليغ. في رواية رجال في الشمس لغسان كنفاني يقول: كان الطريق إلى الكويت طويلا وقاسيا، لكن الرجال الثلاثة ظلوا متمسكين بالأمل. كانوا يعرفون أن السفر ليس دائما بحثا عن المغامرة، بل قد يكون بحثا عن الخبز والكرامة ومستقبل أكثر رحمة.

0: لمسنا اليوم في ترانيم أن المسافر الحقيقي لا يجمع الأمتعة بل يجمع الحكاية، ومن بعض الروايات جمعنا حقائب سفر وأعددنا لكم بعض جنات الأرض لتستريحوا عليها. على قول درويش، لكم أطيب التحايا، كونوا دائما هنا على موجة إذاعة قفصة، مع تحيات سمية رجب عكرم.
1: ترانيم ترانيم عناق القوافي والأوتار. ترانيم مع سمية رجب.

0: إذاعة قفصة معك وين ما كنت. وين ما كنت
1: المدينة العتيقة خفايا تاريخ وذاكرة المدينة العتيقة مع سعيد كريم.

0: زرتوزر انشئت رؤية جنة تجري بها من تحتك الأنهار. تلك الأبيات هي أول ما يعترضك عند دخولك لمدينة توزر بلاد الجليد، خط بداية الصحراء الكبرى. الكلمات وحدها لا تكفي لوصف جمالها وروعة طبيعتها الخلابة التي سحرت العقول وسلبت القلوب. أهلا بكم في لقانا التوثيقي، المدينة العتيقة بلاد الجليد، المدينة العتيقة مدينة توزر.
1: مراد الشتوي، ممثل المعهد الوطني للتراث في ولاية توزر. بالنسبة لبلاد الجليد، عرفت تعاقب الحضارات منذ ما قبل التاريخ إلى الفترة المعاصرة. بالنسبة لفترة ما قبل التاريخ، وإبل من جراء اكتشافات قام بها باحثين المعهد الوطني للتراث مع باحثين من جامعة أكسفورد، حيث اكتشفوا موقع يرجع إلى من بين 80 إلى 100 ألف سنة قبل ميلاد المسيح، في موقع أثري يقع 5 كيلومتر غربي مدينة نقطة. وتوصل الباحثون إلى أن هناك بركة من الماء العذب توجد على ضفاف أهل الجليد، وهناك غابة من الصفار يعيش فيها حيوانات مفترسة. والإنسان البدائي قد استوطن بلاد الجليد في هذه الفترة. وبالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من المواقع الأثرية أخرى التي ترجع إلى فترة ما قبل التاريخ، منها موجودة في قرية الغوش، حيث عثر الباحثون على رمادية توجد بها رماد وحرسوان وأدوات صيد كان يستعملها الإنسان البدائي في هذا الموقع أيضا.
0: يوجد في المدينة بعض الآثار الرومانية القديمة